0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معاكم المشوار عم عايشي رغم انه مريض والليلة تعذر عليه باش يكون حاضر معنا، لكن يحب يسلم عليكم الناس الكل ويقول يحب زيدا بطبيعة ما نجمش يغني لنا الليلة، لكن باش يعطينا اتشنشينة اخرى. مرحبا بك عم عايشي. يعيشك الله يخليكم. بعد زيدا عنا حاضرين معنا جلول وميزينة، تحية لهم الكل. الو عسلامة. عم عايشي اكيد نقول لك ان شاء الله لاباس وان شاء الله ديما بخير.
1: ان شاء الله ديما بخير.
0: اكيد هو الجريب نتاع السخانه خايب برشا، وان شاء الله ربي يشفيك وان شاء الله ديما لاباس ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله ربي يهديك ويصلي على النبي.
0: اللهم امين. باهي شنو قلت لي عندك تشنشين تحب تقدمها؟ الصوت مش واضح عم عايشي.
1: قلت لك على البول ولد.
0: على البول ولد. اي
1: مد.
0: اي البول ولد. اي
1: فرد مد.
0: فرد مد.
1: الولد تعد والبو قعد.
0: الولد تعد والبو قعد. تعود لنا عم عايش. تعود
1: على البول ولد. فرد الولد والبو قعد.
0: واضح. بيه يا معيشي عشكون تحب تسلم؟ تفضل
1: أسيدي. نحب نسلم على الواعر ونسلم على مزينة ونسلم على خالد ونسلم على محمد ونسلم على شريف ونسلم على جبلون ونسلم على أحبابي كله وأصحاب ونسلم على بناتي ولادي ليلى وخيري وسعاد وسليم وناجح وأكرم وخيرة وحنان وفتحي ورسمة وإيمان ومفيدة ووليد وهاجر وبنتي العزيز عليك نزه نزه هي هناء.
0: الله يخليك يا ربي فضلك وربي إن شاء الله يشفيك إن شاء الله.
1: أنت راكي بنتي بدرجة.
0: يعيشك ربي فضلك إن شاء الله.
1: عندك بنبيع راكي بنتي
0: بدرجة. يعيشك ربي فضلك إن شاء الله ربي يخليك.
1: وربي يحميك من كل داء ومن كل قضية.
0: امين يا رب اجمعين ان شاء الله. الله يخليك يا عم عايشي وان شاء الله لباس وان شاء الله الجمعة الجاية ترجع لنا في فورما وتقدم لنا الاغاني اللي تعود تقدمها لنا. شكرا لك يا سيدي وان شاء الله ديما بخير ان شاء الله لباس. ليلتك زينة. شكرا لك. الى اللقاء. حاضر معنا زيد سي جلول الغزواني. مرحبا بك سي جلول.
2: اهلا وسهلا والسلامة.
0: مرحبا. شنو الاحوال؟
2: الحمد لله صح على باس.
0: الحمد لله يا ربي. الله يخليك. شكرا لك وتحياتي لك.
2: عمال الكافر كلهم لاباس عليهم.
0: الحمد لله يا ربي كلهم لاباس. يا
2: حمد لله لك المخرج ونقول له مش 10 على 10 20 على 20.
0: هاي باهي للكينج اللي له معنا عياد.
2: يسلم عليك يا عياد.
0: يعيش.
2: وان شاء الله ديما حاضر في الميعاد يا لله.
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ديما معنا حاضر ان شاء الله.
2: ان شاء الله ان شاء الله يا لله.
0: ايه شنو قلت لي عندك حاجه باش تقدم هنا؟
2: لا تمشي باللغز الساحة خراج السيبات اللغز السيبات.
0: أنا ومنهم الساعة متاع عم الشريف ولا عم عايش؟
2: متاع عمك العياش. عم الشريف وخرج.
0: أي صحيح.
2: اللي هي إن النطق نتاعها صحيح لبي والولد.
0: أها.
2: متوزدين فرد وسادة.
0: أها.
2: لبي عنده حد والولد ما عنده حدادة.
0: أي.
2: هذا يا البحر والويت.
0: البحر والويت.
2: أي نعم. هذا اللغز تاع عم العياش.
0: أي.
2: نقول له عم العياش عم عياش نقول له على اسمين متعاركين.
0: اها.
2: ومتعاركين بثبيت.
0: اها.
2: اللي قعد منها والهرب ميت.
0: هذه العم عايش.
2: اي قبل ما يغني الجمع جاي جاوبنا لها عاد هذه كان في الاستماع وجالة تحيهم.
0: اي هو يسمع فينا هو حاليا.
2: اي.
0: اي نسلموا عليه ان شاء الله لاباس وان شاء الله ربي يشفيه ويرجعنا الاسبوع القادم ان شاء الله في فورنا.
2: ونترحم على الفرزيه سي صالح الفرزيه. الله يرحمه وان شاء الله من الجنه.
0: امين يا رب.
2: ان شاء الله يعطي صبر لعائلته على قد محبته.
0: امين يا ربي امين. بي وشنو شكون اخر تحب تسلم؟
2: نسلم على ام زينه.
0: اها. هي موجوده معنا هي ام زينه حاليا.
2: عم زينه ورفيق الورغي والواعر.
0: اها.
2: ونسلم على عمار البوليهم وحفير البوليهم وعجماعة البسيان البي المولدي ومنصف وسمير. ونسلم عليك الحاجة يا بحذايا.
0: سلمنا عليها برشا برشا.
2: عايش يا سيدي يوصل ونسلم على كل من يعرف جدول الغزواني في معتمدي
0: سرنا. يا عيشك الله يخليك الله يخليك.
2: وهاني باش نسمعك النغمته
0: مش مطول بركة شوية بركة.
2: لا لا طب فص فص
0: تفضل نسمع. ما نعرفش شنو اختارنا عم جلول او سي جلول ولا شنو اللي يحب ندوه بيه. ما نعرفش شنو ماهوش واضح الصوت ماهوش واضح الصوت اكيد جدا. ما نعرفش شنو الموجود لمحالة سي جلول ما نش نسمع فيه بالباهي. تحيتنا ليه باش نمشوا لامي زينة. شكرا ليك سي جلول وتحيتنا ليك ولكل العائلة ان شاء الله. اذا كان تكون عندك حاجة واضحة كنجمو نسمعوها مرحبا. شكرا ليك نمشوا لامي زينة. تحيتنا ليكم امي زينة.
3: هلا بنتي عسيمة مين
0: وينك كيف عليك؟
3: عايش بنتي عايش بنتي ربي يخليك ربي
0: نور يعيشك الله يخليك
3: عايش بنتي
0: عايشك بنتي ان شاء الله ديما بخير تكوني
3: يعيشك ربي انت فضلك وربي يخليك وربي عليك
0: يعيشك ان شاء الله ديما
3: الله ينورك الله يعلي شينك
0: ان شاء الله ديما بخير
3: الله يعلي شينك تحبي الكبار كل الله ينورك الله يبارك لك
0: يعيشك يا ميزي
3: والدين والديك يعيشك يرحم والدين والديك
0: يعيشك. المهم انت لاباس
3: الحمد لله امي ما نحمدو ونشكرو على ما
0: يعطينا فيك سخانه
3: الحمد لله امي ما نحمد سخانه اما اللي غير امي ما نحمدو ونشكرو على ما يعطينا
0: الحمد لله اللي يعطينا ربي به
3: الحمد لله الحمد لله تو يفوت كل شيء
0: امي ما يفوت هو جويليا معروف بالسخانه نتاعو ما لاباس
3: الحمد لله الحمد لله الحمد لله ديما ربي يعطينا شويه منه وشويه منه الحمد لله امي مخاي ديما ثمر فرج الحمد لله يا رب يفرجها علينا بخير
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله اكيد ان شاء الله ربي ديما فرج نتاع ربي ديما موجود ان شاء الله ربي ديما يفرج علينا. عاش كنت حاب تسلم امي زين
3: امي ما نحب اول حاجه نحب نسلم على بنتي وعلى بنت البنوته نتاعك
0: برشا يعيشك ربي فضلك
3: وعلى عيلتك كله
0: يعيشك
3: بن هاي اسره الاذاعه والكل كله ومرافقين معاك الليله
0: يعيشك
3: وكله بالله وعصام الله ينور ويرضي يبارك نحب نسلم عليه برشا هو فاميلته الكل ونسلم على سي جلول وعلى الحاجه امه ربي يفضل هيل وربي يخليه لها ونحب نسلم على السي العيش يا ربي يشفيه وربي ان شاء الله يطول في عمره وربي يبعث له اللطف وسي عمار وسي عادل رفاهية السي الواعر السي منجي يرحم امه ولعائلته الكل وصلاح وراني ننسى يا ربي حني اللي نسيت وسامحني
0: مش مشكلة سلموا عليهم الكل وكهو ميزينة
3: سلم عليهم الكل الكل الكل وعلى بنوتة رفيقة وهي وبنيتها إيناس وعلى اللي سلموا علينا الكل وانتي لميتينا ودنيتينا الكل ولينا عايلة
0: ان شاء الله ديما هكا ملمومين ان شاء الله
3: ان شاء الله في النجاح ان شاء الله ديما بالتغلق ونجاح بنيتي
0: يعيشك ربي فضلك يعيشك
3: سهل مسيرك وان شاء الله ديما ناجحه
0: يعيشك يا ميزينة وان شاء الله انت ديما بخير ان شاء الله يعيشك ربي فضلك الله يخليك شكرا لك
3: ربي يخليك واني نسمع في بنيتي حتى للتو
0: يعيشك الله يخليكم ميزينة شكرا ليك وتحيه ليك وللعائله الكل
3: يعيشك ونتاني بوسك بوسة كبيرة كبيرة ما عندهم وين
0: يعيشك ربي فضلك ونزيد بوسك بوسة كبيرة ان شاء الله ربي فضلك أمي زينة أمنا الكل ان شاء الله ديما تكون بألف خير أمي زينة وربي يحفظها ويفضلها ان شاء الله ومحليها مكبرنا الكل. نحب زيدا نسلم على صلاح الحربية واللي اتصل بينا وقطعت المكالمة بتاعه أساس بشي عاودي اتصل بينا عادل من رفاهية تحية ليه وتحية ليكم الكل اللي نجم يتصل بينا واللي ما نجمش واللي الغالب ما اسعفوش الحظ يكون حاضر معانا مش مشكلة رانا نسلم عليكم الكل ونحبوكم الكل حتى اللي ما شفنا ما سمعناش صوته الليله ان شاء الله ديما تكونوا بالف خير الناس الكل وين ما تكونوا ان شاء الله مستمعينا ماذا بينا ديما نسمع عليكم كل الاخبار الزينه وديما تكونوا سلامات ان شاء الله. تحياتنا لكم ونرجعوكم.

0: تحياتنا لكم مواصلين معكم قبل ما نختموا معكم المشوار باش نمشوا نرجعوا المهرجان دقة الدولي وحاضر معنا نبيل الشيخاوي مباشرة من حفلة حكيم. مساء الأنوار ومرحبا بك.
1: مرحبا بك هنا مجددا. يبدو أن العمر ما عندوش دور كبير برشا حكيم في بالطبع لأنه حكيم تقريبا عمره أكثر من 10 سنين في قاعات معنا لنا سطحات على الركع ذكرنا برشا.
0: نبيل فقط قلنا أكثر من قديش لأنه الصوت مش واضح. أنا أكثر من قديش العمر؟
1: العمر أكثر 64 سنة.
0: 64
1: كما قلت قلت لك الفنان حكيم العمر يبدو أنه ما عندوش دور لأنه حكيم كان شاف العشرينات شاف الثلاثينات على الركع بتاع أغاني قديمة يحب الجمهور كما السلام عليكم كما نظرة كما أغاني يحب الجمهور غنى أيضا السلام لأنه قدم أغنية في الواقع للسلام بحكم الظروف العالمية واللي نعرف مليح الصعوبات اللي تعيشها المنطقة الإقليم خاصة من مصر سوريا والسعودية وإيران غنى أغنية السلام في نفس الوقت أيضا غنى أغاني شبابية لكن الجمهور متعطش برشا الأغاني اللي يحبها سوري عمل حكيم يغني أغنية مصريين يحبوها أغنية ما عرفهاش الدوسي ما بين كل مقطع ومقطع يقدم قطع موسيقية جميلة برشا لكن الحاجة الباهية برشا أنه خطابه مع الجمهور معناه مش قديم يقولوا نحن نحب الجمهور كما تسمع صور معناه جزئية لأنه قرأت شوية من الرقم موجود في حكيم الجمهور تقريبا كل واقف في مسرح دقة في جو الناس بقوله في قاعد نحن خمس أنغام معناها طرابية كبيرة أو أنغام تتجاوز مدة تاعها 10 دقائق كنا نسموها نحن شورت سونغ معناها أغاني قصيرة هذه هي تقريبا القدم للجمهور الجمهور متعطش شوية النوعية هذه لكن في نفس السياق أيضا يعيش إيقاع ما بين جيل قديم وجيل جديد وحسب ما يتبع شوية حكيم هسه أغاني تاع أفراح أغاني مناسبات أغاني مهرجانات أكثر منها أغاني حزن أو أغاني درامية أو أغاني ربما فيها ألم الإنسان هذايا حاجة بين أمبيونس عملها حكيم على كل من كل 60 نجاح المهرجان تذكر هذا اليوم 85 دينار حتى تذكر أكثر تقريبا 1000 تذكرة تباعت إلى حد الآن معنا الناس كل المداخيل تتميز خلال هذه الفترة إضافة أيضا للعمليات الإسهارية لأن بعض الرجال قاموا بعمليات إسهارية في مدخل الموقع الأثري استضافات هذه كبيرة برشا من عكس ربما صارت السابقة لنا برشا قنوات إذاعية لنا برشا كالغازات وكم إبداع أخذ صور ومقاطع فيديو لا غير هذه تقريبا الأجزاء العامة
0: وهذا هو نسمع في الأجواء حلوة بحليكم ظهر فيها نبيل
1: أجواء حلوة برشا
0: أي نسمع في حكيم بارك الله واضح شكرا لك نبيل ونخلوك تكمل السهرة مع حكيم الفنان الشعبي المصري هكا وصلنا معكم الختام مشوارنا اليوم من أهازيج وقوافي بالنسبة للتشنشينة هي البشر والروح كي تخرج منه الجسد هو القصر كي تخرج الروح من البشر هي الحمامة اللي سكنت فيها هكا وصلنا معكم الختام مشوارنا اليوم من أهازيج وقوافي معذرة لتصلوا بينا الكل تحياتنا لكم الناس الكل شكرا عياد شكرا الخيري نقولكم ليلتكم زينه

عيني ومرات. عيني ومرات من اقتراح

0: اهلا وسهلا بيكم عيني امرت. يا مرحبا بيكم عين امرت. العين امرت تو كان كل واحد يسأل عينه يا عيني يا شريتي في حياتك حكاية طويلة وعريضة باختصار باش تحكيها. قديش باش تسمع وقديش باش تذكر من غريب وعجيب شفتها العين، فيها اللي ضحك وفيها اللي بكي وفيها اللي خليك باهت في عجب ربي تتفرج ما فيها حتى شيء، وفيها اللي ما تفهم منه حتى شيء. في كل حالات باختصار فوسي فوسي شفتها العين. هذاك علاش البرنامج هذا نحاولوا في كل مرة نلتقطوا أحواج شفتها العين في شكل حكاية في شكل حاجة نسموها عيني ومرات. عيني ومرات الليلة باش تهزنا للماضي، بديناها الأسبوع الفارط باش نكملوا معها رحلة الهطايا، رحلة العياط والزياط، رحلة الهطهطة والهطاي، وباختصار رحلة البحث عن لقمة العيش، رحلة الأمل والعمل. حكاية طويلة الليلة العين ومرات. العين ومرات خاصة في علاقة بالرحلة هذه، الرحلة ذي اللي هي فيها إنسان يشوف الموت ويشوف الحياة، يولد من جديد باعتبار هي رحلة من أجل الحياة. العين ومرات الليلة باش نسمعوا مع ناس كبار في السن عاصروا فترة الهطايا وعاشروا الحطايا، باختصار حكاية رائعة ناخذوها من حملة التراث اللي عرفوا الهطايا وعاشروهم واستقبلوهم وتعاملوا معهم. لكن بالإضافة إلى ذلك باش نسمعوا حكاية أخرى على عيني ومرات. في كل حالات من اشتور عليكم عيني ومرات الليلة عندك ما تسمع. أيضا في علاقة بالأحسن ما نبدو، نبدو بصلاة النبي، نبدو بقصيدة البردة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه خاصة كل يسمعوا فينا ثم لنا عودة.
1: ربنا غني كريم لا شريك له، هو الرؤوف الرحيم واسع الكرم، يا ربي صلي وسلم دائما ابدا على جميع حبيبك جميع الخلق. ام هبت الريح وان تلقائي كاذمه واومز البرق فظلماء من اذمي، يا ربي صلي وسلم دائما ابدا. فمن تذكري جيرارا بذي سلم مزجت دمعا جارا من مخلطا بدمي، يا ربي صلي وسلم دائما على حبيبك.
2: يا ربي صلي وكما في الذكر ولا
1: وسلم
2: دائما ابدا على
1: حبيبك. يا خير الخلق الكل دائم ايحسب الصب ان الحب من كاتما ما بين من ساجما من هو مضطرم، يا
2: ربي صلي
1: وسلم دائما ابدا على حبيبك. يا خير الخلق الكل دائم يحسب الصب ان الحب من كاتم ما بين من ساجما من هو مضطرم، يا ربي
2: وسلم دائما ابدا على حبيبك. خير الخلق كل
1: دائم محمد سيد الكنين وثقلين خير الفريقين من عرب ومن عجم، يا
2: ربي صلي وسلم دائما على حبيبك. خير الخلق كل
1: هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل هول من الهوالي مقتحم، يا ربي صلي وسلم
2: دائما
1: على الذي حبه ينجى من الفيتني، يا ربي
2: صلي وسلم
1: كان حمزه.

0: محمد وسلم تسليما.
1: هاوني صاحبت الحمد لله باش تمطر، جاي المطر وجاي الخير، ولكن شيء السحابة هزها الريح والمطر ما ثماش ورجعت شمس، ما يهمش تو تصب غدوة الجمعة الجاية اللي بعدها، ولكن الأمل للأسف يتبخر، كل ما تسحب نقوله تو تصب وما تصبش. السبولة طلعت ولكن ما عملتش الكعبة وماتت في غمدها، هك الأمل في حصاد عام كامل، اللي هك الحصاد هذاك والشي اللي جنوه ينجم يمنعنا من الموت وينجم يخلينا نعيشه لعام آخر، للأسف ضاع. الحل ما نجم يكون كان رحلة الأمل والعمل، رحلة العطايا، رحلة الهجرة نحو الشمال الحبوبي نحو بر أفريقيا، حكاية طويلة نسمعوها من ناس عاشوها وعصروها. أهل وسهلا بكم.

0: من الأرض من التراب كين يتكلم. تبدأ رحلة لهطاي وليه ترجع. كيف رحا خالتي مبيريكا ديما تدور، واللي يحب يفهم رحلة الأمل والعمل رحلة لهطاي لغز رحا خالتي مبيريكا تبعنا.
1: جهم عام جعل من حياتهم حياة ضنكة، ترسم على وجوههم الحزن غابت عليه الضحكة. هزوا الحمل على الجمال ورحلوا، نسوين وصغار وشياب وسد ونعامهم، في القلب غصة من فراق أحبابهم وطنهم. شيخ الدوار يمشي من قدام، غبار البل والرحيل في السماء عامل غمام. قال خزرت لي يمه وحست في قلبي غمة، قالت لي تولها بالبل والخيل، لا تشوف من عمك كوبية وكل ويل دواك من عندك وصهر الليل، ولا تبكي بكي الفراق حول حولين علينا تاك وتتلم العشق.
2: كانوا يجونا نفرحوا بهم نهار اللي يجوا، يدخلوا للطب اللي يلقوها، يدخلوا يحسدوا عشاهم، يجيبوش لا دقيق لا يجيبوا حتى شيء في ديهم، يتعشوا من ليلتهم من الطب. ثم ناس تهز لهم العشاء تديهم، وما هم يحبوا هكا طول يدخلوا يحسدوا ويجيبوا الرحا في ديهم يهرسوا.
3: جي اللي عنده معارف يحط شرا، وما عندوش معارف كي يجوا هذوك مثل يعرفوا هنا يحطوا عقب صيفوا عندي قبل اللي يجوا معاهم هذوك، تلقى الدنيا اللي كلهم مغطي، ما فماش بلاصه مش مغطي، البلاد هذه كلها مغطي بالهت. عندهم البهم وعندهم البل، البل وساعة ساعة يجوا صيفوا بالبل هنا، يقولوا البل هذه نتاع بلاد معمر من تجيب يزيد من قبل
2: من قفصه، يجوا من قفصه يقولوا لي رانا من قفصه.
4: معناه بابا الله يرحمه عنده أصحابه، واحد يقول وصف بابا يربى عنده ويعطيه بليش الحق، وكل يمكن يعطيه أصحابه بابا معناه أخيان ما قسموه. وعندنا توعيلة هنا هي لنا في الصراع، التوكل أخيان في العرس كي نعملوا عرس نجيبوهم، وكذا عندهم فرح نروحوا نمشوا، أما كنروحوا لهم حتى بالليل لا بس، حق الله لا بس، اللي وجه الله لا طماع ولا عنا حتى.

الهتان. هيات والميات، الهيات هو الاجتماع والتعاون، والميات هو الخصام والعرك. شو الهتايا؟ هو لقاء العرق.

0: كنت هطايا وتتلاقوا وليتوا سرجايا في الفرن ولاو يشرجوا في الفرقونات نتاع المينا. دونك هو يبكي ويتباكى على الماضي لهطايا اللي كان ماضي مشرف جدا.
1: الشرق ها ولاد عليا والغرب لا بيسيب وجاني جواب في العشية مكتوب نفضل الشيء.
2: العباد ما عندهاش وقت استعمار عندهمش وهم غادي كده ما كانش يجي الصعبة خلاص راه فجهة القبلية جهة قفصة وسيدي بوزيد ولاد غيلان وكل تلم هنا.
3: الهطايا باللغة العامية التونسية هي انتقال مجموعات بشرية من جنوب الظهرية التونسية للعملية صيفا لجمع محاصيل الحبوب والرجوع في بداية الخريف إلى المناطق التي انطلقوا منها مرورا بمناطق اشتهرت بالتين الشوكي الهندي كيم العلاء. روى لي العدد من الهطايا أنهم أحيانا يقومون بتكسير الكسكاس دلالة على أن بلاد الخير العامين اللي هي باجة وكاف وسليانة
2: عندهم أشارة ما بلاد يهز التراب وتيش وكل فوق ده يخي يقول طب سابة يهز التراب وتيش وكل تتلم بك كل
4: ويطب اللي يلقوها طول يدخلوا يحصدوا ينحوك العشرة ولا 11 محل يهرسوها ويحطها يلحوها ويدروها نهارها إذا من ليلة يتعشوا من الطب يلحوها ويصفوها يطيبوا في ليلتها يطيبوا كسكسي أبدأ ما يلتبد العباد الحصاد هم اللي يجوا أتماش حصيدة ما تجيش فيها الغناء وما تجيش فيها الجو ده اللي يغنوا أصوات تتهبل أصلا.

0: يا حلالي فايك ولو صلا يا حول.
1: هذه أغنية ملزومة ألفها شعراء مجهولون يتحدث عن حب قبيلته طمامة بالنسبة للتيمومي للهطايا، ونجد في الملزومة إشادة بثروة منطقة لدعون سليان. يقول وجلاس يتحدث عن نفسي، يقول المنيا هطايا، المنيا هي كلمة معنى أمنيتي، المنيا هطايا والمنجل يهفي هفاية وبنات عوج يمشوا ورايا. ثم يتحدث عن المنطقة التي يذهب إليها في إطار الهطايا مع عشيرته، وهي منطقة لدعون سليان حاليا. يقول عن لدعون المنيا فلاحة متعة وراحة، ونادر بحذا البيت سايل جناح. هطايا والعشابة تواصلت حتى السبعينات في جهتنا نحن.

0: فلاح صاحب اناشي وقت اللي غير عليه يحرث الزوارين ويحرث الاربص ويحرث البلاد كل وقت اللي غير عليه حامش حامش حامش ما فد قلبه العسير يجبدلو قيده زعما مش لها بهتب قال برت المقرون والله اللي ما ازدادهم اليوم
1: بالتعب مين مش تحت مين تقسم مين تق قال مين تحب تاخذ قلت له احنا احنا نهدو على طول نحزو نهدو ها هي نحن نهدو نحلو نحزو نهدو يا رب ما نعمل عليها كذا ما خوش نعملها بنهض ونص نحجب قال وضع ثاني قال يا كثرت يدو بعضهم يدو يدو جماعة فهم كفت يقلب يقلب يشبه عنك في الأغلب في الأغلب
0: بهين بهين عشر تنبيه عشر تنبيه يا خلاص الصغار هم تحطوا الوليد ويلا وتولد بهم وتحطوا بالقفة متاع الحل برتاح سنو وتبع ذي حتى

0: بالقف، لا خاف من الحنش، لا خاف من العقرب، لا خاف من شيء، خاف عاد من شيء. تعرف تبكي ترباحة وتشد أحسن عادي. هز راس بتل وهز جيب خبز، درنا فم بتل وفم خبز. يقول له ليه؟ يقول لي خويا ذاك كنت للسمش البتل. يقول لي باش ما شدش فيه السمش. ثم اللي يشوف الثمانينات وروحوا تو من قفص قبل ساعة وقت استعمار، وقت استعمار قد شعر الراس كل تتقلب ما غادي يجي هنا. كل وقت استعمار هنا يكن ما قاش واحد غير قليل اللي يبقى غادي قليل. يشوف كل سيف ويرجع وقت اللي تحت العسيلة تحط الغمر الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، من تحت الخمسة غمار هذيك الحل. كل بالعشر، كل بالعشر، كل بالعشر. حتى العسيلة ياخذوا العشرة ويجمدوا هنا يكنهم ويدرسوا هنا، ومن بعد يدرسوا عبوا نعمتهم، وثم اللي يروحوا بالنعمة ويرجعوا يجدوا كيلو.
1: بريكة بريكة هذه قفصية.

0: فماش بلا هالطاي ما يجيبش الحاف يدي يجيب الحاف باش ينشرح ويحكي به. طيب ماكلة المرحة عشية المرحة مشروش سمين مسوم فماش ماكلة المرحة عشية المطب يهدوا ثلاثة أربع حليات يرحوا يهرسوهم ويرحوهم يتعشوا منهم يجي متغدوا يتغدوا منهم هكاك كل يوم هكاك يجوا يسهروا وفي الليل يقيلوا عنا تولي عشرة نوالفوا بهم أصل ربوا عليهم الكدس نهار اللي يجوا مروحين يخلوا علينا بلاصة كبيرة آخر هالطاي نهار اللي يجوا مروحين يخلوا نتلموا بهم ويجونا هم الظل يودعوا فينا ونحن نتلموا بهم ونفطروهم وكذا عنا حاجة نعطوهم ونبكوا عليهم نهار اللي يجوا مروحين يخلوا علينا بلاصة نودعهم كان بالبكاء. آخر هالطاي مسكينة مبيريكة ذي قلت لها قلت لها يا خالتي مبيريكة العام الجاي كي ترجع رجعي لي أنا هنا ما تمشيش حتى قالت لي بنيتي يعجي كل البلاد تلمع بيض ما ربينا ظل بلاد ظل لاباس علينا ما نرجعوش يعجي كل البلاد تلمع بيضها كيما هكا قالت لي وخلت لنا الرحى قالت لي هاي الرحى تقعد عندكم أمانة ها هاي قالت لي هاي الرحى تقعد عندكم أمانة كان رجعت العام الجاي بنيتي هاي على ذمتي كان ما رجعتش السماح فيه أنا عمتها ما رجعوش ماك العام هذاك هذاك مؤخر هالطاي حافظ عليه ها هاي حافظ عليها ما عطيتهاش حتى لحد قالت مبيريك كان يحيى الله يرزقها كان ماتت الله يرحم
1: قرابة نصف قرن وخالتي مهرية محافظة على رحا وسيد خالتي مبيريكا سيد كل هالطاي اللي برشا من ننسيها وضيعها اللي من الأرض ومن رحاها تعشى وعمره ما يجوع وما يحتاج

هذه حكيت آخر هالطاي، حكيت رحلة الأمل والعمل، رحلة من أجل الحياة ورحلة من أجل فرصة أخرى. حكيت الهطاي عيني ومرات ما عشتهاش، ولكن انطلاقا من الشهادات هذه اللي عاشوها وشافوها وحسوها وتعاملوا مع الهطاي وعاشروهم، حكاية تستحق باش نقفوا عندها، وخاصة ناخذوا الحكمة منها والعبرة منها. أهلا وسهلا بكم، نذكر اللي التحقوا بينا في الاستماع، نعرف الليلة الأنظار الكل متجهة نحو نهائي كأس العالم، وخاصة مباراة النهائية الأرجنتين إسبانيا، حظ موافق أكيد، ولكن ما يعنيش اللي عيني ومرات تبقى أكيد. نحاول ننقلوا حكايات من الواقع، من حياتنا اليومية، ما تعودش برشا تشوف العين، لأنه كنا نسلو كل واحد فينا يسل عينه وبينه وبين روحه، شفتي في حياتك ثم حوايج شافتها وما تجبش تنساهم، والبقية كلاها النسيان، بشد في النسيان. أهلا وسهلا بكم، نذكر التعقبين في الاستماع، موصلين معاكم عيني ومرات رشيد.

أهلا وسهلا بكم. ذاك التحقوا بينا في الاستماع. عيني ومرات وما شفتش روعة النهاية أكيد الليلة بين نهاية كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين. إسبانيا تماركي في الدقيقة 106 وما زالت أكيد المقابلة متواصلة. أهلا وسهلا بكم. نذكر ما زلت عن حكاية رائعة عيني ومرات باختصار فيها الكثير من التشويق. نذكر التعقوبين ما زلنا مواصلين معاكم، واصلوا بعد 11 متاع الليل حتى نص الليل عيني ومرات رجعي.

عيني ومرات. عيني ومرات من اقتراح فتح الرئيس.

مارس 2011، يوم عادي في توهوكو في اليابان، ولكن النهار العادي هذا في لحظة تحول إلى فاجعة بأتم معنى الكلمة. العين ما راتش وما نجمتش تشوف أصعب من نهار هذا، نهار ما يتنسيش لأنه زلزال وتسونامي دمروا المدينة هذه، مدينة إيشونوماكي اليابانية. هيدياكي أكويو كان يخدم على روحه بعيد شوية بعض الكيلومترات على داره، لكن وقت اللي حس جه إحساس اللي زوجته محاصرة وصل فيضانات، اندفع بكل قوة، انسى كل شيء، تحذيرات الجيران، نصايح المتخصصين اللي حثوه على الانتظار، يبقى للي توصل قوة الجيش باش تقوم بعملية البحث والإنقاذ. شيء ذي كله ما يعني له حتى شيء. في عوض يستسلم ويبقى يستنى كما عملوا نسكل، عمل حاجة ما كانش يتوقعها حتى واحد. السعار بدلة غوص وديريكت نجز في الماء، بالرغم اللي الماء هذا بكله أمواج، والماء فيها يعني فخاخ لا تحصى ولا تعد، ولكن بالنسبة ليها حياته ما عادش عنده حتى قيمة. عينه ومرتش أصعب من النهار هذا، ولكن بصعوبته بكل ما فيه يلزم ينقذ زوجته اللي محاصرة تحت الماء. في السباحة متاعه قاعد يراوغ بين الكراهب اللي هزه الماء، البقايا متاع المنازل، الحطام اللي مكدس والدم اللي في كل بلاصة اللي قاعد يهز فيه الطيار القوي. شيء ذي الكل كان قادر باش ينهي حياته في لحظة، ولكن بالنسبة لي حياته ما عادش عنده حتى قيمة. شق طريقه عبر الشوارع في ظلام دامس وسط مياه متجمدة، استعان بإرادته برك للي يوصل لداره. نعود نذكره اللي يوصل لداره سباحة تحت الماء، يعني لابس بدلة متاع غواص. كمل حتى لداخل المنزل باش يكتشف كيما الحدس متاعه قلو بالضبط، اللي زوجته مسالة حية محتجزة في الطابق العلوي، ما تبقى لها كان مساحة ضيقة للغاية باش تنفس. رغم كل شيء عمل المستحيل باش ينتشلها ويخرجها لبر الأمان. لو أنه انتظر وصول الجيش كما نصحوه لكانت زوجته شريكة حياته لأكثر من 20 عام في عداد الموتى. باختصار القدر هذا من الشجاعة، من البسالة، كان قادر باش يحقق المعجزة. مجرد ما اطمأن على زوجته سألي على أمه اللي كان دارها في حي آخر قريب من داره. نفس الشيء، دار أمه غمرتها السيول. وقتها فاق اللي أمه هي زادة مفقودة، من غير حتى تردد كما العادة قفزة في الماء. نجح باش يوصل لأمه ينقذ حياتها. الأسابيع كارثة هيدياكي تواصلت، والأسابيع كان ديما يهبط تحت الماء يوميا في مهمة بحث وإنقاذ فردية، أنقذ أرواح لا تحصى
أثبت العالم اللي زوز كوارث طبيعية في نهار واحد وأمام ظروف مستحيلة بتجمش تقف في وجه رجل وفي ومخلص وبطل حقيقي. وقد سألوه الصحفيين من بعد على سبب مخاطرته بحياته ومخالفته الصريحة لأوامر السلطات، جاوب بكل بساطة: الخوف ما كانش خيار، كان يلزمني نتحرك، ما كانش قدامي، كان نرمي روحي في الماء والباقي توجي بطبيعته. عيني ومرت وشفت الشجاعة تحسب لهالمغامر الياباني اللي أنقذ زوجته وأمه والعديد من الأبرياء من زلزال وتسونامي. هيدياكو أكايو كان إنسان بطل بأتم معنى الكلمة. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع عيني ومرات. نذكروا أكيد انتصار إسبانيا، إسبانيا هزت كأس العالم، و أكيد حظ موفق للأرجنتين. مواصلين معاكم، أهلا وسهلا، بعد شوية رجعين.

0: أهلا وسهلا بكم. نذكر واصلين معاكم عيني ومرت من أجمل اللحظات، اللحظات اللي الإنسان ما نجمش ينساها، العين ما تنجمش تنساها، لحظة عودة الأب، خاصة اللي البو هذا ماشي في بالهم سي مات، تفكروا ربي، ولكن بعد اليأس عودة الأمل. هل شو كيفاش نسمع لك؟
1: هذي الوالد،
2: هذي الوالد
1: هزيته فرنسي حرب معه،
2: هزيته فرنسي حرب معه في حرب لما لم التو قد 11 سنة،
1: 11 سنة،
2: 11 سنة
1: وقت المشي خليكم صغار
2: عندوش أمنا ضربة واحدة.

0: يحسبوها بتجي الفلوس، قالوا له سلفنا، قال لهم ولادي ما اخذت هذا الشيء مش نسلفكم، فهمت تو ضيعوا له الاوراق الكل. قاعد كان كومباتون ياخذ 3000 بحال 2700 واللي هما 3500.
1: في قديش
0: ما عرفتش في الشهر ولا في الشهري، فهمتني؟
1: اش احكي لك الولد على المده اللي عداها بريزوني، خاطر اصلا مده صعيبه برشا.
0: المده اللي عداها بريزوني، انا قلت لك هي اخت اللي شدوه بريزوني الشيف نتاع الحبس، حطوا يخدم مع المراه نتاعو، جيب لها بالقضي، فهمتني؟ والكاميونات هذيك تنقل في المجدود بريزوني ديما تجيب. هو قلت لك البنبونه اللي تعطيها له هو باش يشربها، يشربها للشيفوريه نتاع الكاميونات. قال لهم عتقوني
1: عدوني
0: عدوني، فهمت تو؟
1: عمل معاهم صح،
0: عمل معاهم صح، فهمتني؟
1: ها؟
0: خرجوه في برميل،
1: خرجوه في برميل،
0: في برميل، عبوه في برميل في الكاميون
1: وحطوه في الكاميون
0: خرجوه.
1: ها؟
0: وين وصلوا مثلا البقعة بعيد على الوحدة، هو يعرفها وهم يعرفوها، هبطوه قالوا عتو برا رجلوا منك.
1: لكن عيلته في بالهم مات، الله يرحمه، هو حي مات الله يرحمه.
0: لا وشكون عيلته؟ عيلته انا هي
1: امه وبي
0: بي وامه، بي وامه وخيوته اللي هنا، مش م...
1: اي يعني في بالي يمكن يقعد 11 سنه في بالهم.
0: ما كانتش كما تو، مش كما تو، مواصلات وتليفونات
1: وحسابات. اما ايسوا من
0: اي ايسوا من
1: ها؟
0: هكا هو النهار اللي جا لهنا، فهمتني؟ تزوج بوم انا.
1: وقت اللي رجع ام بايو مازالوا حيين، خلطت عليهم.
0: ام بايو
1: اي
0: ام بايو
1: اي
0: لا لا ما خلطش عليه،
1: ماتوا
0: ماتوا،
1: خلطت عاود حياته عرس جابكم انتوا.
0: عاود حياته عرس جابنا نحن.
2: باختصار، عودة الأمل بعد اليأس، بعد الأحباط، إنسان مش في بالهم مات الرحي. صحيح ما خلطش على أم وأبوه، وهذه تبقى من الحسرة في، ولكن في كل الحالات اجتدي أزمة فارجية. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبين في الاستماع، مازلنا مسلم معكم، رجعين.

0: أهلا وسهلا بكم، إذا كنت تعقبين في الاستماع هذه عيني أمرت، عيني أمرت، حاولنا قدر المستطاع باش نقول لكم حكاية بدت من هالطاية، رحلة الأمل والعمل وصولا إلى حكاية أخرى. في كل الحالات حكاية ما تتنساش. نذكر إن شاء الله بإذن الله نتقابلوا في مواعيد إذاعية لاحقة. شكرا نزار، شكرا عياد، شكرا كل من ساهم في هذه الرحلة. نلتقي بإذن الله في الأمان.
1: الصفحة الرسمية لإذاعة الكاس، آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج بتاعنا، راديو كاس، إذاعة الكاس.

عيني أمارات. عيني أمارات من اقتراح فتح الرايس.

0: ابتهالات يومية تقدمها لكم إذاعة الكاف.
1: سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم، آمنت بقدرتك العلوية يا الله. ما أبدع صنعك في ملكوتك.
0: هذه الأرض الميتة عطشاً إذ عز بواديها الماء، وهذه السائمة العطشة ووحوش الغاب وطيور الجو وأزهار البستان الذابلة على الأغصان.

هذه الأحياء الأموات من العطش تكاد لشدته تصرخ لهفا للماء. وفجأة تدركها يا رب برحمتك الواسعة، فتبعث بالسحب الحبلى ببشير الخير، ويولد من أحشاء السحب المطر ليروي كل العطش في ملك الله. وتسري الفرحة في أعماق الأرض، تتفتح كل الأزهار وتثمر كل الأشجار، وتسري النشوة في كل الدنيا. قد عاد إليها ترياق سعادتها السحريه،

0: والكل يسبح باسم الرحمن، سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم. خلقت العطش نذيرا لعبادك، وخلقت السحب بشيرا بالمطر لتروي الأحياء جميعا وتسبح باسمك يا رحمن وتلهج بالشكر وبالعرفان.
1: سبحانك ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا الله. سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا الله.

0: ابتهالات يومية تقدمها لكم إذاعة الكاف.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اجعل صباحنا صباح الصالحين، ولساننا لسان الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين. اللهم نسألك خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر وخير ما جرى به القلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفضح لنا سريرة على رؤوس الخلائق. اللهم إن آمنا بك فقوي فيك يقيننا، وبك اعتصمنا فأصلح لنا ديننا، وبجانبك لذنا فجنبنا ما يؤذينا، وعليك توكلنا فارزقنا ما يكفينا. وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
2: حدث ورأي. حدث ورأي بإمضاء خيرة الشارني.
3: عسلامة، مرحبا، أهلا وسهلا بكم من الناس الكل. حدث ورأي، موعد جديد أكيد على موجات راديو الكيف. مرحبا بكم من الناس الكل في المتابعة والاستماع من توا إن شاء الله حتى الماضي ساعتين في موضوع جديد. موضوع هو في حديث الساعة الحقيقة، لأنه نهاية الأسبوع المنقضي شفنا يعني على مواقع التواصل الاجتماعي شنو اللي صار، في برشا أخبار، برشا إشاعات، محاولات، صفحات تنشط في الداخل وفي الخارج. وصلنا حتى معتها ترويج إشاعات وترويع عائلات في نفس الوقت، بث الفتنة، البلبلة، وقت اللي تتحول وسائل التواصل الاجتماعي وإلا وسائل التواصل الاجتماعي. أستاذ نجاح سالم عنده رأي في الموضوع تو بعد، هو بطبيعة الحال باش يصلح لنا نصوره. وقت اللي تحول الوسائل ولا الوسائط هذية إلى مصادر لترويج الإشاعة ولبث الفتنة والبلبلة، كيفاش الدولة يلزم تتعاطى مع مثل هكذا ممارسات؟ هذا موضوعنا الرئيسي لليوم في حدث ورأي، باش ناخذوه بالقراءة والتحليل مع الأستاذ نجاح سالم، أستاذ القانون العام اللي رافقني كالعادة في القراءة والتحليل مواضيعنا. عسلامة ومرحبا أستاذ، أهلا وسهلا بك.
4: عسلامة سيدة خيرة، مرحبا بك وبجميع مستمعي ومستمعات إذا بالكيف، خاصة اللي عندهم الضوء، لأنه ما نتصورش اللي ما عندهمش الضوء موش باش يستمعونا مع الأسف.
3: مرحبا بك أستاذ، شكرا لك. دكتور ياسين سلامة الأستاذ الجامعة أيضا حاضر معنا في القراءة والتحليل موضوعنا لليوم، مرحبا ياسين، أهلا وسهلا بك.
5: أهلا أخت خيرة، تحية لك وتحية كل متابعي راديو الكيف، وتحية للصديق والزميل ناجح.
3: شكرا لك وبارك الله فيك على حضورك معنا زيدا أستاذ ياسين سلامة. كما قلت في موضوعي مس الرأي العام اليوم، أكيد فما يعني فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي وقت لتحيد على يعني تحيد على الطريق، خلينا نقوله تحيد على الرسائل وإلا المضامين اللي تم العمل عليها في الوسائل هذه. أكيد فما قوانين محدده منظمه للفضاء الرقمي هذايا استاذ نجاح سالم، بطبيعه الحال من مش حاجه هكيك مسيبه نجموا نتعاملوا معاها في مواضيع كما قلت تنجم تكون مصادر للفتنه والبلبله، لانه فما قانون يحدد النشاط على مواقع التواصل الاجتماعي. باش ننطلق من الجانب القانوني معاك استاذ، وبعديك اكيد باش نمشي في برشا تفاصيل، تفضل.
4: فعلا هو سيدة خيرة بالنسبة للقانون موجود في تونس أو حتى قبل ظهور مواقع التواصل الاجتماعي ربما بطريقة استباقية، المشرع التونسي سواء تعلق الأمر في القضايا المدنية والقضايا الجزائية ربما كان خطر مسألة الإشاعة ومسألة السلب ومسألة كل ما من شأنها أن يضر سواء بالأشخاص أو بالدولة مع الأسف نظرا للتطور التكنولوجي لاحظنا لكون العديد من الوسائل المعتمدة تكنولوجيا ومن بينها ربما الصيحات الأخيرة المتمثلة في مواقع التواصل الاجتماعي وأنا سميتها مواقع التواصل الاجتماعي على الأقل في رسالة الدكتور عنتاي على خاطر المواقع بمعنى أن لا نختار ساعة على ساعة خبر يظهر لنا ونحن ما نش في حاجة لي ساعة على ساعة نحن ندخل الموقع وإلا الخبر وإلا المسألة ما وإلا نقروها ولا نتفرج في فيديو ما ونحن لسنا في حاجة لي قياسا بماذا سيدة خيرة قياسا مثلا تونس موقعها مثلا شمال إفريقيا نحن محطيناش تونس في شمال إفريقيا بقدر ما وهو معطى موضوعي هذيك كيفاش ولينا نتعامل وإلا أصبحت تتعامل معنا أو يتعامل مسيرو شركات مواقع التواصل الاجتماعي معنا وكأنه يفرضوا علينا حاجات نحن لسنا في حاجة لها هذا من ناحية هذا على المستوى التقني على مستوى القانوني توا واللي هو في علاقة بما تفضلت به سيدة خيرة مشكورة لاحظت لكون العديد من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة اللي موجودين خارج تونس إن أردنا أن نحصل حديثنا على الدولة التونسية لاحظنا لكون هم يختلط الحابل بالنابل في حديثهم حتى أننا لاحظنا في المدة الأخيرة أنه أصبحنا نتداول وإلا نتفرج وإلا نتكلم نتداول لأنه ثم ناس تنشر ونتفرج لأني أنا الولد جيني في دي فيديو وإلا نتكلم ثم ناس تعلق إلى آخره وهذه ثلاثة حاجات على الأقل في علاقة مواقع التواصل الاجتماعي نجم نعملوهم بريف تتداول في مسائل ليست لها علاقة بالواقع ليست لها علاقة بالصحة ليست صحيحة بكل بساطة مع العلم أن نرى هل مثل هذه ولا هل موجة مرينا بها في فترات قرار في تونس سيدة خيرة سأضرب لك مثلا هذه ربما على الأقل المثل ذا ولا غيره ونجمع فيك برشا أمثلة تعرفت له في رسالة الدكتوراه التي كان عنوانها مواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام يعني لاحظ كونه في علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي نجم نأثر فيها والتأثير هذاك بعدة وسائل من بينها الإشاعات هذه في تونس مش أول مرة عندنا مثلا يوم 27 جوان 2019 خبر وفاة رئيس الدولة على إثر وعكة صحية تنقلته ليس فقط مواقع التواصل الاجتماعي وإنما قنوات أخرى فضائية لن أسميها الآن نظرا ربما القانون يمنع عليه وأنا أحترم القانون ودائما أبن في علاقة بالقانون هذه الإشاعات موجودة أيضا وتوجد قبل في تونس يوم 10 جوان 2022 تصريح صحفي لأحد الصحفيين التصريح الصحفي لأحد الصحفيين على إحدى الفضائيات أنا رئيس الجمهورية قد طالب تدخل المؤسسة العسكرية في اتحاد الشغل هذه طلعت إشاعة ثلاثة أخيرا وليس آخرا في حقيقة الأمر دعوة والي صفاقس في وقت من الأوقات اللي هو الوالي السابق وكرر الرجاء أن الوالي السابق مش والي زاد إشاعة كون الوالي الحالي وكرر الوالي السابق لإغلاق فيسبوك عليه على أثر تداول خبر حرق إحدى المصبات أو مصبات الفضلات المغلقة في 16 نوفمبر 2022 ريت هذوما بكلهم وما أشبه الأمس باليوم ولعلك حتى وإن لم تصرحي سيدة خيرة بالإشاعات التي تم
3: باش نجوها تدريجيا بطبيعة
4: وإنما تشبه كثيرا الثلاثة أمثلة التي أنا تحدثت عليها في رسالة الدكتوراه وهذا يمكن منذ 6 سنوات التالي ولا 4 سنوات في كل الحالات اللي حبيت نقول كون الإشاعة أصبحت الخبز اليومي على هذه المواقع الاجتماعي لدرجة أنها ولت تقلق الرأي العام أو جزء منه حتى أكون صادقا وتقلق أيضا الناس التي لا تبحث عن البرد ولا تبحث عن الإشاعة ولا تبحث عن بث البلبلة ولا تبحث عن السلبي ولا تبحث عن الإساءة سواء كان للأشخاص أو للدولة التي الإشاعة وإلا البلبلة وإلا ما يسمى بالسلبي إلى آخره مؤثرة قانونا بمجلة الالتزامات والعقود التي كما قلت أنه تم سنها عام 1906 أي قبل ظهور هذه الموجة وهذه الطرق البديلة للتواصل مع الناس بعد ما كنا نتعامل بالحمام الزاجل وبالدخان إلى آخره ولينا تو مواقع اسمه مواقع التواصل الاجتماعي أي منذ سنة 1906 سيدة خيرة نظمت مجلة الالتزامات والعقود نظم القانون التونسي مثل هذه المسائل إضافة إلى ذلك المجلة الجزائية إضافة إلى ذلك في جزء منه وإن كان هذا
6: هذا النص القانوني فيه أخذ وجذب فيه معه وضد اللي هو المرسوم 54 نظم أيضا مسألة الإشاعات ومسألة ما يسمى ببث البلبلة لإدخال الفوضى في الدولة.
3: نعم واضح أستاذ. يعني نمشي معاك أستاذ ياسين سلامة. كما قلت نهاية الأسبوع ناس الساعة يعني مشكل الماء والضوء. احنا نتحدث على الماء وتحدثنا في أكثر من مناسبة ولعل آخرها الأسبوع الماضي أنا مثلا في استوديو ناس تحدثنا على مشكل الماء، لكن وقت يصير توظيف المشاكل هذية مثلا انقطاعات مثلا نمتع الكهرباء وستيك خرجت ووضحت علاش صار الانقطاعات هذية واللي مشي كان في تونس بركة أكيد فما دول أخرى وعطات شنو الأسباب اللي خلت لابد أنه القطع الإرادي الدوري هذية للكهرباء اللي عنده أسبابه، لكن أنه ناس تولي توظف المسائل هذه اللي تقلق أكيد التوينسة لكن تولي توظفها من أجل بث الفتنة والبلبلة هذه هو اللي غير مسموح به. وقت اليوم تخرج إشاعات ويصير ترويج إشاعات كما صار مثلا على سجن المساعدين واللي صار وحريق وغير وخرجت الناس وخرجت الأهالي وخرجت العائلات، رأي ناس تنقلت معناتها في درجات حرارة 48 و49 وحتى 50، رأينا نتحدثوا من ولايات متاع مئات الكيلومترات تنقلت من الولاية في الطقس هذيك وفي السخانة هذيك باش يطمنوا على على على أولادهم على خاطر فقط فما إشاعة هي السبب. والهيئة العامة للسجون والإصلاح معتها خرجت البلاغ ووضحت معتها للرأي العام وفما حتى أهالي استثنائيا تم تمكينهم من زيارة يعني أبنائهم وخذوا بعين الاعتبار الهيئة العامة للسجون والإصلاح معتها فما أمور إنسانية زادة تم يعني اتخاذها وإجراءات استثنائية في زيارة الأبناء متاحهم للأطمئنين عليهم. هذه زادة ماهوش مقبول وقت اللي زادة الصفحات في الداخل وفي الخارج وفيديوهات والحالة الصحية لرئيس الجمهورية ومرض رئيس الجمهورية وغيره ومعنتها أخبار ما أنزل الله بها من سلطان وتجي الإجابة ليلا وقت اللي خرج رئيس الجمهورية في زيارة المركب المياه بغدير القلة التابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وأيضا كيف كان أدى زيارة إلى منطقة قنطرة بنزرت بمعتمدية قلعة الأندلس ولنا تفندت الإشاعات ذي الكل. أستاذ ياسين سلامة هذية معناتها وقت اللي تتحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى مصادر لبث الفتنة و البلبلة، لهنا لابد يظهر لي أنه الدولة تتحرك في هذه ويقع وضع حد لمثل هذه الممارسات. تفضل أستاذ.
5: شكرا أخت خيرة، أنا نحب نجدد يعني شكري وامتناني على الاستضافة اللي وجهتهان بشاهموا في هذا البرنامج وفي هذه الحصة، وسعيد جدا اليوم باش نتناول موضوع أصبح يهم كل أسرة تونسية بل كل مواطن تونسي يستعمل ويتابع شبكات التواصل الاجتماعي. ونحب نبدأ بآية قرآنية قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه يعني آية من سورة الحجرات الآية عدد 6، وهذه الآية الكريمة يعني تلخص مبدأ أساسي في التعامل مع الأخبار وهو التثبت قبل الحكم أو النشر. مع الأسف اليوم أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزء من حياتنا اليومية، نستقي منها الأخبار، نتابع الأحداث، نتبادل الآراء، بل أصبحت نحب نقول أكثر في كثير من الأحيان المصدر الأول للمعلومة قبل ساعات قبل وسائل الإعلام التقليدية. لكن في المقابل تحولت هذه المنصات أحيانا إلى فضاء تنشر فيه الأخبار الزائفة والإشاعات بسرعة غير مسبوقة، وهذا اللي لاحظناه يعني في الأيام الأخيرة الفارقة، وهو ما قد يخلق أو خلق حالة من الخوف أو البلبلة أو حتى الاحتقان داخل المجتمع التونسي. وشفناه هذا حالة الفوضى وحالة الاحتقان اللي عشناها مؤخرا، وذكرت بعض الأمثلة اللي على غرار سجن المساعدين وعلى غرار الأخبار الزائفة التي يعني نشرت بعلاقة بصحة السيد رئيس الجمهورية وما تبعه. ولذلك اليوم السؤال المطروح هو كيف اليوم يمكن أن نستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي دون أن نتحول احنا راهو نحكيوا على المجتمع التونسي الى ضحايا او ادوات مع الاسف لنشر الإشاعة. اليوم الإشاعة ليست ظاهرة الحقيقة جديدة.
7: صحيح.
5: منذ القدم كانت المجتمعات تعرف الأخبار الغير المؤكدة. لكن الفرق اليوم هو سرعة الانتشار وهنا الخطر. قد يحتاج اليوم الخبر يعني الخبر الكاذب في السابق إلى أيام أو أسابيع حتى يتم نشره، لكن اليوم قد ينشر في دقائق ويصل إلى ملايين الأشخاص. وهذا يرجع إلى عدة أسباب، منها سرعة النشر، سهولة إعادة المشاركة، غياب التثبت، البحث عن السبق، الناس الكل ولاو يلوجوا على السبق والسبق في نشر الأخبار. اليوم زاد ما يزمناش ننساو زاد الخوارزميات التي تروج للمحتوى المثير. ولذلك اليوم يمكن أن نقول أن المعلومة الكاذبة تركض بينما الحقيقة تمشي. هذا اللي حابين نقوله. لكن اليوم علاش نصدقوا زاد الإشاعات؟ هناك العديد من العوامل النفسية اللي تفسر ذلك. الإنسان بطبيعته يميل إلى تصديق الأخبار التي تثير الخوف، يميل أيضا إلى مشاركة الأخبار الصادمة، إلى نشر ما يوافق الثقة زادة في الشخص اللي يعني مع الأسف ساعات نقوله نعرفوه السيدة ذاك، هاتن بارتاجيه عليه، وخاصة ممكن ياسر الشخص ذاك ما يكونش مختص في الميدان. لكن احنا هكا نعرفوه يقعد يبارتاجي في اخبار وفي اخبار ما نعرفوش على المحتوى نتاعها. ولذلك اليوم نجد ان كثيرا من الناس زاد قاعدين يكتبوا في وصلني نقط كلمه في مصدر موثوق في عاجل، هذوما النقاط اللي الكلمات اللي قاعدين نشوفوا فيهم، أكد لي أحد الأصدقاء دون وجود ساعات حتى دليل حقيقي. وطبعا الانعكاسات هذه على المجتمع

0: نتوصل بالعديد من الرسائل من الخارج يقولوا لي شنو الوضع في تونس, شنو الوضع, يعني كيفاش نجموا زعما نجي وزعما الضوء موجود زعما الاستقرار موجود. ونحاولوا احنا نطمنوا بكل ما أتينا من قوة إيمانا منا بهذه الدولة, إيمانا منا بمؤسسات الدولة. وهذا كما قلت راه ينجم يضر بالسياحة, التأثير على السلم الاجتماعي, وشفناه شفناه مؤخرا في ما حدث أمام يعني سجن المساعدين. ومن ألطاف الله يعني كونه نشكر وزارة العدل ومن خلالها هيئة السجون والإصلاح اللي قامت يعني بإصدار بيان وبلاغ. ويعني هذا الكل راه نحب نقوله اليوم كونه هناك العديد من الدراسات أثبت أنه الأخبار السلبية تنتشر أسرع بكثير من الأخبار الصحيحة. لأنها نرجع لك الجانب النفسي, لأنها تستفز المشاعر. وهذا راه شفناه مؤخرا كما شفناه في العديد ونبهنا ليه. نبهنا ليه قلنا راه اليوم مؤسسات الدولة من خلال يعني مكاتب الاتصال ومن خلال مكاتب الإعلام يزمها تكون يعني بصراحة جدار أمام هذه الاستفزازات, جدار أمام هذه الإشاعات. لأنه شفنا في وقت من الأوقات يعني مسوا حتى مؤسسات الدولة ومن خلالها مؤسسة ووزارة سيادية وزارة الداخلية, وخرجوا العديد من الإشاعات على يعني قيادات أمنية وقيادات يعني شهد لهم بالكفاءة وشهد لهم بنظافة اليد وشهد لهم بالوطنية. لكن مع الأسف كما قلنا الصفحات المأجورة والصفحات اللي قاعدة تبث من الخارج ومن الداخل, ما يزمناش نقول راه من الخارج بارك حتى من الداخل. اليوم هذه الصفحات يعني أصبحت تمثل خطر, خطر رهيب على الدولة, خطر رهيب على السلم الاجتماعي. واليوم دور الدولة تنزيد نحكي فيه يعني
1: بالطبيعة. وهذا هو انت أحلتني مباشرة يعني للسؤال اللي باش نطرحه توا ونبدا معاك استاذ نجاح سالم. في هذه الكل وقت اللي تنتشر الإشاعة تلقى الأرضية الملائمة, ربما بمعنى انه زاد وقت اليوم ما تكونش فما تعامل مع مصادر الإشاعة هذية, وقت اللي ما تكونش فما هل انه, ولا خليني نطرح السؤال استاذ نجاح سالم, هل ترى انه اليوم ضروري انه تكون فما طريقة جديدة للاتصال المؤسساتي وقت اللي تصير كما صارت يعني هالإشاعات ذي للفترة الأخيرة, يعني طريقة الاتصال المؤسساتي خاصة بالنسبة كما المؤسسة السيادية مؤسسة رئاسة الجمهورية, كيف إنه زاد رئاسة الحكومة اليوم تكون معناتها عندها اتصال كيف وتغير في طريقة الاتصال متاحة وتتعامل مع وسائل الأعلام العمومية والخاصة, وأنه الناس تتدخل وتحاول أنه توضح للرأي العام بسرعة يعني زيادة والسرعة في التعامل معه إذا كانت فما أخبار كما اللي عشناها مؤخرا. أهمية العملية الاتصالية ككل أستاذ نجاح سالم, كيفاش نجمو نتعاملوا معها المسألة هذه؟ تفضل.
2: هذا يدخل تحت باب ما يسمى بالإشاعات والتعاطي معها. إن أردنا أن نختصر موضوع الحصة في الإشاعة لأنه موضوع الحصة متشعب برشا وربما الوقت ما يجزيناش, الإشاعات والتعاطي معها قبل التطرق إلى المسألة هذه بعجالة سيدة خيرة. وثمن ما قاله سياسين سلامة مشكورا في علاقة بالإشاعات, فالإشاعة وأي إشاعة تتطلب على الأقل جزئين في إطار معادلة إكواسيون بلغة سيانتيفيك اللي من بينهم سياسين, اللي هي يا موضوع مهم وإلا أشخاص مهمين. هذا ما واحدة منهم, ومعهم ثم غموض حول الحدث أو الموضوع, وهذا اللي توفر مؤخرا. عندنا غموض, ما عندناش ما يسمى بأكل وضوح في المعلومة, ما عندناش شكون يعطيك المعلومة الصحيحة, وهذا مربوط في كيفية التعاطي معها. منين نستقوها نحن المعلومة الصحيحة؟ من أصحاب الشأن. منين نستقوها المعلومة اللي هي تشفي الغليل ولا تفند الإشاعة؟ من الناس المعنيين بها. مثلا إن تعلق الأمر بالتعليم الابتدائي مبدئيا وزارة التربية, إن تعلق الأمر بالتعليم العالي فالمسألة تتعلق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ان تعلق الأمر بالسجن.

0: وما شابهه، لأن المسألة إما وزارة الداخلية أو وزارة العدل، وإن تعلق الأمر بالشأن العامي فإنه تنجم تتدخل في رئاسة الحكومة أو حتى رئاسة الجمهورية. في هذه الحالة هذايا اللي يخلي المواطن وإلا المعني بهذه الإشاعة بطريقة غير مباشرة يطمئن. المعني بهذه الإشاعة معناتها اللي بث الإشاعة ينوي التأثير عليه من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. هذا معطى أهم. هذا كيفية تعاملنا مع الإشاعات. المعطى الآخر سيدة خيرة، راهو قلنا ثم معادلة، أي موضوع مهم ولا أشخاص مهمين، وفي الآن نفسه يلزم يظافر معهم مسألة الغموض حول الحدث أو الموضوع. معناتها لو كان جاء واحد من الجزء هذا يسفر، معناتها ما فماش موضوع مهم أو موضوع مهم وانتفه، إذن الإشاعة تضمحله. ولو كان جاء أيضا الغموض ما هوش كل تلمو، ما هوش اللي موجود برشة بلغة الإعلام، ما فماش بازك الضجة تعمل النحلة والحس إلى آخره، نفس الشيء الإشاعة تضمحل. بمعنى أوضح، في علاقة سؤالك سيدة خيرة، أنا على الأقل أقول، وأنت سيدة العثيرة تقريني في هذا لأنه اختصاصك إعلام أكثر مني، أنا عارضا تعرضت ربما للإعلام التقليدي ولا للإعلام الحديث، لكن أنت تفهمي ونحن في منبر إعلامي وزملائك أيضا يفهموا في هذا أكثر مني، لكن حبيت أقول كونه على الأقل بطريقتين اثنتين، إما بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. أنا لاحظ أن التعامل مع إشاعة مرض رئيس الجمهورية، وعلى فكرة المرض لا أتمناه لأي مواطن من مواطني الجمهورية التونسية، التعامل معها جاء الرد بطريقة غير مباشرة من خلال خروج رئيس الجمهورية في غدير القلة وغيره من المناطق في تونس حتى يبين كونه أني موجود. بمعنى أوضح أنه اختار المسألة الثانية، أي أنه الموضوع المهم أو بالأحرى الشخص المهم موجود وليس مريضا. اثنين، غموض حول الحدث أو الموضوع. بمعنى أوضح، بما أنه الشخص المهم موجود، إذن نتيجة لذلك أن الجزء الثاني من سبب انتشار الإشاعة في المعادلة متاحة ما هوش موجود أيضا، وهذا ما تم في تونس بطريقة غير مباشرة. لكن سؤالك اتطرقنا لي في العديد من المرات وفي العديد من المناسبات، وقلنا لابد من تغيير كيفية تعامل مؤسسات الدولة مع الإعلام، سواء العمومي كما قلت سيدة خيرة أو الخاص. لكن المسألة هذه مع الأسف ما زلنا موصين الهاش. بمعنى أوضح وأدق، أنه حتى وإن صرحت الهيئة العامة للسجون أنه لا يوجد سجن، وتم تمكين بعض الأولياء أو بعض أولي الأمر من دخول السجن إلى آخره، فإن ذلك البيان بتاع الهيئة من المفروض يكون على إثر بيان آخر صادر عن سلطة الإشراف والممثلة في وزارة العدل، وهذا ربما يتطلب فيما يتطلب سيدة خيرة الرياكتيفيتي. لكن أنا الرياكتيفيتي أكل فعل تفاعل، لكن في الآن نفسه يكون فيني تفاعل، لكن في الآن نفسه يكون يشكل الغليل تفاعل، لكن في الآن نفسه ما يخليش الأستاذ، خلينا من الناس المتطفلة. وأنا ربما أنا أمي معك في الفيسبوك ما هبطت حتى شيء على ذلك، لأني حسيت من لو المرة المسألة ما تجدش ما فماش معناتها هيك. لكن
1: ما عرفت عليه أستاذ، لأنه أحنا مثلا من موقعك أستاذ نجاح سالم ولا من موقعي ولا مثلا سياسيين ولا برشا ناس معناتها نعرفوا اللي لابد أن ناخذوا المعلومة من المصدر متاحها ساعة المصدر الرسمي متاحها، ما نتسرعوش ناخذوا وقتنا ونتأكدوا من المعلومة قبل أن باش نبارتاجوا ولا باش نتفاعلوا ولا اللي هو هذا ربما الفرق بينه وبين أنه ناس أخرى معذورين زي دراو انه كي يجي معناتها عائله تسمع ولدها راهو كذا، الناس باش تتحرك وباش تسرع باش تمشي ما عندهاش وقت باش تثبت ولا باش تاخذ وقت. هذا ربما الفرق. فقط حبيت نضيف انه راهو معناتها مباشره بعد اللي صار ونطق رسمي باسم الهيئه العامه للسجون والاصلاح، خرج حتى في وسائل الاعلام من بينها الاذاعه الوطنيه وتكلم معناتها في تصريح اكيد على اللي صار. تفضل استاذ.
0: هذا مشكورا. بل بالعكس، هي الحاجه اللي انا لاقت استحسان، وإن كنت ربما لهنا منيش باش نقيم العمل متاحهم، هما أدرى بظروف عملهم وهما كذا، لست مختصا في السجن السجوني. نعم. وإنما هم يعرفوا الظروف بتاع العمل نتاعهم ويعرفوا كيفية التعامل مع مثل هذه الأزمات، وصارت في السجون حتى في سنوات سابقة قبل الثورة أصلاً في تونس، وأزمات صارت وسمعناها حتى في برامج تلفزية، وكيفية تعامل الأمنيين معها، وكيفية تعامل الإطارات ولا الوحدات السجنية معها ولا الناس الموظفين في الوحدات السجنية معها. في كل الحالات اللي حبيت نقوله لكونه هذا ما نتمناه ولا نسعى ليه، لكن اختارت المؤسسات نتاع الدولة أن تتعامل ربما عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو تتعامل بالصمت في علاقة ببعض الإشاعات، هذا ربما خيارها، إلا أنه العديدين العديد من الناس والمتابعين يقول لك راهو غير كافي. الرجاء كل الرجاء أنه نحب نستقو، أنا شخصيا نحب نستقي العديد من المعلومات حتى في تدريسي مثلا. نجم يجيني سؤال، أستاذ تكلمنا بربي على كذا كذا، تحكي على القانون الإداري، تحكي على المؤسسات تاع الدولة، تحكي على الإدارة، لكن الإدارة هاني كيف نمشيها التحصيني، هاني الإدارة كي نكلمها كذا، هاني الإدارة كيف تتكلم في التليفون كذا، هذا يدخل في الإدارة هذا كذا. بمعنى أوضح أنه خلينا باش ما نزيدوش الطين بلة، الرجاء كل الرجاء من مؤسسات الدولة كلها أن تتعامل بطريقة حينية وبطريقة فاعلة في علاقة بما هذه بمثل هذه الظواهر السلبية التي ما فتئت تنتشر في تونس. مع العلم أختم حتى لا أحتجر الكلمة على أستاذ الجليل ياسين سلامة، أقول له في وقت من الأوقات لما كنا في الجامعة السيدة خيرة ونحن طلبة وربما لازلت طالبا إلى حد الآن، نقول كونه تقاس درجة تخلف الشعوب بمدى انتشار الإشاعة في أوساطها.
1: صحيح أستاذ ياسين، اليوم يعني كيفاش يلزم التصرف ولا التفاعل ولا التصدي للظاهرة هذية خاصة من قبل مؤسسات الدولة. أستاذ ياسين سليمة تفضل.
2: فعلا هو اليوم دور الدولة هام في مواجهة الإشاعات والأخبار الزائفة، خاصة يعني على إثر كل ما عشناه خلال الأيام القليلة الفارطة. ونقول كون اليوم يجب أن يكون للدولة اليوم حضور اتصالي سريع وفعال، لأنه اليوم الفراغ الإعلامي غالبا ما تملأه الإشاعات. كلما كانت المعلومة الرسمية واضحة وسريعة كلما تقلصت مساحة الأخبار الغير الصحيحة. من الضروري أيضا أن تعتمد المؤسسات العمومية ومؤسسات الدولة على كل ما يتعلق بالتواصل الاستباقي، وإحنا في العديد من المناسبات قلنا حتى كفك الأزمات اللي عشناها فيضانات وكل ما يتبع قلنا أكدنا على الجانب الاستباقي، وأن تقدم للمواطن التونسي المعلومة الدقيقة في الوقت المناسب مع توضيح الحقائق. مش خايفين احنا اليوم، هدفنا هو يعني كما يقولوا الاستقرار، استقرار الدولة التونسية، استقرار مؤسسات الدولة، استقرار كل ما يتعلق. اليوم مراو قادمين على كما قلت يعني موسم سياحي، قادمين على لابد من يعني تسويق مش تسويق يعني نقول الحقائق، يعني زمنا نقول الحقائق بما بكل ما أتينا من قوة. كذلك اليوم على الدولة أن تعمل على تعزيز الثقافة الرقمية لدى المواطنين، دينا فيها لكن غير كافي. علاش؟ حتى يصبح الفرد قادر على التمييز بين الخبر الصحيح والخبر المفبرك والخبر الغير الصحيح. عندما يعني اليوم يثبت أنه هناك حملات منظمة تهدف إلى نشر أخبار كاذبة أو التحريض أو المساس بالأمن العام، اليوم دور دولة يجب على الدولة أن تكون صارمة في تطبيق القانون مع احترام الضمانات القانونية وحرية التعبير، لأنه اليوم مكافحة الأخبار الزائفة لا ينبغي أن تتحول أولاً يزنيش نقوله إلى تقييد للرأي المطوع، لكن زاد يلزمها يتبعها تطبيق القانون، تتبع كل من يعني تجرأ على المساس بالأمن العام بالأمن القومي، كل من تجرأ على التحريض، كل من تجرأ ذلك، كل دور وزارة العدل طبعاً وطبعاً الجهات المعنية لتتبع وزارة الداخلية لتتبع كل من تجرأ على المساس بالأمن القومي. اليوم في الأخير شو نقول، أنا نحب نختم اليوم وسائل التواصل الاجتماعي ما ينجموش يكونوا عدو، بل وسيلة عظيمة للتواصل والتعلم والتوعية، لكنها قد تتحول إلى أداة خطيرة إذا تم استعمالها دون وعي. واليوم أصبح كل واحد منا ليس مجرد متلقي للمعلومة، بل أصبح ناشرا لها أيضا، ومن هنا فإن المسؤولية أصبحت جماعية. احنا عنا مسؤولية، كل ما قاعد ينشر على التواصل شبكات التواصل الاجتماعي مسؤوليته يعني ويكون واضح. لكن حماية تونس اليوم ليست مسؤولية مؤسسات الدولة وحدها، لازمنا نقوله، بل هي مسؤولية جماعية يشترك فيها المواطن والإعلامي. وهنا نحيي دور الإعلام والجامعي وصانع المحتوى. اليوم الاختلاف في الآراء ظاهرة صحية تمثالش بأي مجتمع ديمقراطي، لكن الاختلاف يجب أن يبنى على الحقائق،
1: نعم،
2: لا
1: طبعا
2: على الإشاعات ولا على المعلومات وعلى المعلومات الموثوقة، لا على الأخبار المجهول في المصدر. ولذلك اليوم علينا جميعا أن نتذكر أن الكلمة مسؤولة والمعلومة أمنة، وأن أمن الوطن وأمن تونس واستقراره مسؤولية مشتركة لا تتعارض مع حرية التعبير، بل تقوم على ممارستها بوعي وبمسؤولية.
1: أكيد.
2: ونأكد نأكد للمستعملي شبكات التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية أن كل ضغطة على زر المشاركة قد تكون مساهمة في نشر الحقيقة أو في نشر الإشاعة. والفرق بينهما هو وعي المستخدم ومسؤوليته. نحب نأكد زادة ونحيي لا يسير شرع ونحيي نحب نأكد يوم ونحيي يعني وزارة الداخلية ونحيي كل بمختلف أسلاكها. نحب نحيي الحماية المدنية على المجهودات اللي قاعدة قائمة بها ليلا نهارا في مقاومة الاندلاع الحرائق. نحب نأكد زادة ونحيي وزارة الداخلية من خلال مختلف الأسلاك على مجابهتها للجريمة، على مجابهتها يعني اليوم قاعدين نحن نخدم على العديد من الواجهات. وزارة الداخلية قاعدة تخدم على العديد من الواجهات. حاجة أخرى بربي نأكد عليها ونغتنم فرصة حضوري معاكم، اليوم رئاسة الحكومة صحيح خرجت بلاغ قالت ماذا بينا الرشد يعني الطاقة استعمال الطاقة واستهلاك الطاقة من خلال استعمال المبردات ومن خلال استعمال الأجهزة المبرد. لكن زادة كيف نشوفه اليوم بعض المؤسسات قاعدة تطبق فيها تطبق في منشور رئاسة الحكومة بصرامة، والعديد من المؤسسات الأخرى اللي ماهيش قاعدة تطبق فيها. ونشوفه أنا شفته وعشته في مركز أمن، ونحيي اليوم مراكز الأمن اللي قاعدة تخدم في ظروف رهيبة وظروف صعيبة جدا. مركز أمن بكل الإشكاليات اللي قاعدين يجيوهم وبكل المشاكل اللي قاعدين يتعرضوا لها، نلقاه مركز الأمن يطبق في منشور رئاسة الحكومة ومع 50 درجة يعني حرارة، وزيدك الحرارة اللي قاعدة تصير داخل المركز الأمن من خلال المحادثات ومن خلال ألورك العديد من المؤسسات الأخرى مش قاعدين يطبقوا هذه اليوم الدعوة. يا إما نطبقوه الناس كل بطريقة يعني تكون ملتزمة من طرف الناس الكل، وإلا ما نخليه الناس خاطر لأنه اليوم وزارة الداخلية ومراكز الأمن قاعدين يخدموا في ظروف صعبة.
1: واضح واضح أستاذ.
2: نزيد نقص عليهم المبردات يعني وأصبح الأمر كارثي.
1: صحيح أستاذ.
2: أخرى اليوم تونس وقلناها ونعود نقولوها ونذكر بها، تونس في حاجة إلى الشخص المناسب في المكان المناسب. وعدي وقلنا مراجعة التعيينات وهنا قاعدين نشوفه قاعدين نعيشه في يعني خلفيات عدم مراجعة التعيينات. قاعدين نشوفوا في يعني مسؤولين في الدولة مع الأسف ما عندهم حتى إضافة، ما عندهمش حتى معطيات حول كيفاش نتصرف.
1: واضح أستاذ. نعم.
2: كيفاش نتصرف مع الإشاعة مما يزيد في الطين بلة.
1: واضح.
2: دعوة ملحة نعاود نأكدوا إلى على مراجعة التعيينات في مختلف المراحل في مختلف المسؤوليات على المستوى
1: واضح سياسي
2: الجهوي والوطني.
1: نعم واضح سياسين واضح. فقط باش نخدم كلمة كلمة معاكم سي ناجح وأيضا سياسين، يعني نقول ساعات رب ظهرة النافعة، بمعنى أنه راهو هالإشاعات هذية اللي عشناها الفترة الأخيرة، الناس اللي حبت توظف الإشاعة لمصلحتها الخاصة لأنها حبت تضر بلاد في نهاية الأمر، راهو هذية المصادر هذه متاع الإشاعة، وبعد ما صار تفنيدها بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة هذية يعني كانت رسالة لكل مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي، وكان الرد على الناس اللي تصطاد في الماء العكر بين ظفرين واللي سعت بكل ما أوتيت من قوة ومن جهد أنه تبث الفتنة والبلبلة وغيره بفيديوهات وبغيره بغيره بغيره وتأكد في معلومات ماهيش موجودة. هاول هنا يظهر لي رسالة واضحة مش منو هكا معاتها واضحة اليوم للناس الكل نتبينه، راو مش أي واحد يهبط فيديو ويأكد معلوماته ومصادر معلوماته راو صحيحة، هاول بينه بطبيعة الحال يعني في اللي صار يعني مؤخرا لهنا الناس باش تفهم زادا في نفس الوقت. استاذ نجاح سيلا ما تفضل بسرعه استاذ ما عادش عندي وقت.
0: بسرعه نعم هو في حقيقه الامر الاهداف عاده نتاع الاشاعات خاصه اذا ما تعلق الامر بموضوع سياسي او بشخصيه سياسيه هو تفتيت عضلات الدوله، وهذا ما لاحظناه ربما في المده الاخيره تفتيت عضلات الدوله هكذا على الاقل سميتها في علاقه برساله الدكتوراه. هذا من ناحيه أؤكد أن القانون سواء تعلق لمجال التزمة العقود والمجال الجزائي والمرسوم 54 خاصة في فصل 24 يعاقب على هذه المسائل.
1: نعم.
0: عادة الأسباب تكون سياسية ولا تجارية ولا نجم توصل أيضا بحكم أن نتبع مواقع التواصل الاجتماعي نجم ينبع ذلك من حالة انعدام الثقة مع وسائل الإعلام، لكن في كل الحالات هذا لا يبرر أن ننشر حاجات ماهيش صحيحة لأنه واحد إنما
1: الوقت استاذ
0: يسمحش بذلك كيف ما كان يسوق وإلا يقول إن فيها سياسي إسلامة. اثنين القانون ما يسمحش بذلك. ثلاثة بلادنا لا تتحمل ذلك.
1: نعم. تفضلي سياسيين كيف في كلمة سياسيين ما عادش عندي الوقت. برشا ناس سقط القناع وتعرت الحقيقة امتاحهم بعد اللي صار باش ننتبهوا في كلمة أستاذ ياسين ما عادش عندي وقت.
2: فعلا أنا نقول الصفحات المأجورة اللي قاعدة تبث من الخارج ومن الداخل ونقول لهم راو ترويج الإشاعات الكاذبة عنوان كبير لإفلاسكم.
1: نعم.
2: وعندما يعجز البعض عن تقديم الحلول والبدائل لا يجدون سوى بس الإحباط.
1: نعم.
2: والتشكيك والمتاجرة بآلام الناس. قد تخدعون البعض لبعض الوقت لكنكم لن تخدعوا التاريخ، فالوطن باقي تونس باقية رغم كل العراقيل والتحديات.
1: نعم.
2: ماضية نحو مستقبل أفضل ولن تعود إلى الوراء.
1: واضح استاذ.
2: تعود.
1: نعم.
2: إلى الوراء. أما إرادة الأحرار ومسيرة البناء فستبقياني أقوى من كل حملات.
1: نعم. شكرا لك. نعم.
2: من كل المؤامرات والصفقات.
1: شكرا لك أستاذ ياسين سليمة. شكرا لك أستاذ نجاح سالم. ختام لقانا في حدث ورأي فقط في ثواني على إثر انقطاع التيار الكهربائي على الأبار العميقة المزودة لمعتمديتي تجروين وجريسة. اليوم تعلم الشركة الوطنية للاستغلال والتوزيع المياه إقليم الكيف حرفائها أنه سيسجل اضطراب وانقطاع في توزيع المياه الصالحة للشرب لمعتمديتين مذكورتين يعني جريسة أو تجروين، ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من مساء هذا اليوم. شكرا لكم الناس الكل. هذا حدث ورأي لليوم. شوية آخر زميلة رفيق الجاسمي على رأس الساعة وموجز الأخبار. تحياتي لكم، دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.
3: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.

0: العمر تجارب. مع ليلى سميدة.
1: حضرة السادة وسيدات، مساءكم سعيد. مرحبا، أهلا وسهلا بكم معنا. لقاء جديد يجمعني بحضراتكم على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. العمر تجارب، العمر حكاية، العمر تجارب، خلاصة العمر متاعنا، العبرة اللي نخرج بها، هذا هو الهدف الأساسي. وأكيد راكم تعودتوا من خلال ضيوفي، من خلال شخصيات اللي كان وحاضرين معايا في العمر تجارب، دائما نستخلص العبرة من تجاربهم في حياتهم، حياتهم الشخصية، علاش لا، حياتهم العملية، حياتهم المهنية. وبالطبيعة العبرة اللي نخرجوا بها انه الجيل الجديد اللي يسمع فينا، شباب اللي يسمع فينا، انه تاخذوا منهم الناس هذوما اللي تعبوا، الناس هذوما اللي شقاوا، الناس هذوما اللي ضحاوا، الناس هذوما اللي خلوا بصمة إيجابية باش انتم تتعلموا منها. كل حلقة يكون هنا ضيف ولا ضيفة. سعيدة جدا هذا المساء، وأنه يكون عندي ضيف نعتز به، لأنه ابن الجهة، ابن مدينة الكاف، ونكون فخورة أكثر وقت لي عنا هاللقاءات هذية، عنا أبناء الجهة اللي عندهم المخزون، ما نقولش ثقافي فقط، المخزون العلمي، المخزون الثقافي على شلي، المخزون الفني، ثقافة الواسعة، ثقافة الكبيرة. ويشرفني اليوم يكونوا حاضرة معايا دكتور جمال بوسلاح، يعني هو متحصل على ماجستير في علوم النفس، متحصل على دكتوراه في علم التربية. هو بالأساس رجل تعليم، رجل تعليم فاضل بأتم معنى الكلمة، لأنه هلا المهنة هذه الشريفة، مهنة التعليم، كمل فيها لآخر رمق. وكان في البداية معلم، ثم متفقد في اللغة الفرنسية. هو شاعر، هو مؤلف غنائي، هو فنان، هو برشا حاجات أتوا نكتشفوهم. باش نخلي المجال لضيفي العزيز عليا نهار اليوم في العمر تجارب، دكتور جمال بوصلاح. مرحبا بيك، سعيدة جدا وانك تكون حاضرة معايا اليوم. نبدأ من البداية، البداية التكوين متاعك. انت بالأساس رجل تربية، معلم،
2: نعم.
1: لكن ما وقفتش عند رجل التعليم، حبيت وإنك تواصل ونجحت في المسيرة متاعك.
2: الحمد لله.
1: والحمد لله. هيت نبدأ من البداية دكتور.
2: أولا وقبل كل شيء نحب نقول مساء المحبة لكل المستمعين، وإن شاء الله يومهم سعيد وأيامهم كلها أفراح.
1: شكرا يا سيدي، بارك الله فيك.
2: البداية،
1: نعم،
2: كل حاجة عندها بداية.
1: أي بتبيع
2: بداية ليلى. وأنا نقرأ في الكاف، صادف أني قريت عند مدرس هو فرنسي الجنسية،
1: نعم،
2: بقى مطبوع مطبوع في الذاكرة متاعي. هذا عنده أن بروفيرب دائما وبدني ردت فيه، أكور فايون غيان دامبوسيبل، حفظهولنا شربناه ولينا نستعمله فيه في حياتنا. من بعد درست عند أستاذ عربية في زيتونة الكافية، يعرف زيتونة، زيتونة الفوق، أش عنده هذا دائما وبدن، ما نيل المطالب بالتمني. يا أستاذ وش معناتها ما نيل المطالب بالتمني؟ فسر لنا الحكاية، أنه في الدنيا هذه حتى واحد ما يبقى يرقد ويجيه النجاح ليدو، يزمو يتعب شوي، يلزم كما نقول احنا في يثني الركبه، يلزم يخدم، يلزم، و اون ميم طون يكون عنده متفائل بالحياة ويكون عنده سامحني بعض الأحيان كلمات فرنسية عنده لا فولونتي
1: عنده الإرادة باش ينجح. بقات في مخيلتك هذه التي كيف ما قلنا نحكيه شوية في الكواليس التي غرافي بقات مطبوعة في مخيلتك وهذيك اللي مشيت عليها حياتك
2: هذيك اللي مشيت عليها حياتي بلا. البداية كانت يا مدام ليلى أمي تعشق مهنة التدريس تعرف شنو ملي حليت عيني وهي نحبك تولي معلم معليش نولي معلم
1: أي.
2: وانا جيت انا كنت متميز في اللغة الفرنسية متميز الى اخر حدود برشا راهم قروا معايا ويسمعوا البرنامج تو يتذكروا متميز لان هي نفسها قرات عند في المدرسة الفرنسوية معناتها تبعتني بك
1: عطاتك الغرام وعطاتك الغرام. حبها وشغفها بالتعليم
2: يزم تولي معلم
1: اي
2: وليت معلم
1: ربي هي يرحمها ربي يفضلك انت
2: ايش بترحم وليت معلم إيه. بقيت ندرس في الكهف وبرشا يعرفوني ونميل برشا للمدارس الريفية خاطر نحب نطالع برشا ونلقى الراحة فيها برشا المدارس الريفية اللي دايرة بالمدينة الكهف كل درست فيها في وقت من الأوقات عرضني متفقد سي حسن باللكل يرحم والدي متفقد أعجب بالتدريس نتاعي وشجعني قال لي علاش أنت ما توريش متفقد وتقرأ وأنت عندك اللغة وعندك الشغف وتحب عديت امتحان نجحت وليت متفقد يزمني نهبط لتونس هبطت لتونس وبدأت مسيرة
1: وصلت
2: أخرى
1: وصلت يعني مسيرة أخرى بدأت في تونس تفتحت لك برشا أفاق أعطاتك ربما شغف لجو أنكور اون فوا باش أنك تزيد ترجع المقاعد الدراسة وعاود تقريت وسي بور سلا جات النتيجة أنك خذيت الماجستير في علم النفس وبعدين دكتوراه في علم التربية اللي هو في علوم التربية اللي هو الماجستير كذا أكيد باش نرجعوا نتحطوا فيه دكتور جمال بوصلح لكن دائما أنا وقتي ضيوفي دائما نحب نعطيهم بوغ انسيتي باش المتلقي خاصة الشباب اللي يسمع فينا أنه غيان إيت امبوسيبل وأنت بديت لنا المشوار نتاعك بالبروفيرب هو اللي جاك كور أكور فيان غيان دامبوسيبل يعني كل شيء ممكن مع العزيمة مع الإرادة مع الصبر الكلمة المفتاح هذه لاباسيونس الصبر
2: صبر
1: تعديت بهم نتصور
2: جدا
1: نعم السلاح اللي عديت بهم المسيرة متاعك نتصورهم دكتور بصلاح
2: طبعا
1: نعم
2: لازم ثم صبر لازم ثم إرادة لازم ثم إنسان عنده خاصة هدف أمامه ثم هدف رسمته يلزم نوصله لانه اللي ما عندوش هدف ما
1: يوصلش
2: ما ينجمش يوصل
1: تبدا حياته مفب ايباربي هكا ماهيش مركزه ما يعرفش وين يحب يوصل ما عندوش كيما قلت انت هدف دونك حياته باش تبدا مبعثره وبعدي شو كل شبيني انا ما عملتش كيف غيري شبيني ما عنديش حاجه وقت اللي هو عنده حياته ماهيش منظمة هو الالتزام هو النظام هذاك هو سر النجاح
2: والمشروع لازم يكون إنسان عنده مشروع أمام الحياة هي كلها مشروع يعني تنقسم إلى عدة مشاريع
1: كان عندك مشروع في حياتك دكتور بوصلح
2: حياتي كلها مشروع
1: وما زالت
2: وثم كل مشروع يولد مشاريع وهي ماشي وهذيك الحياة والمشروع والهدف مربوطين ببعضهم اللي عنده مشروع يزم يحط له الهدف تاعه انا الهدف تاعي كان يزمني نقرا الى اخر نقطه حتى الى اخر نقطه مع هذا لان الشخصيه هي مركبه يعني الإنسان ماهوش إنسان مخلوق باش يقرأ وباش يبحث وباش تلقى عنده مواهب الموهبة هذيك تعاون برشا مدام ليلى تعاون برشا في النجاح
1: شو ما هوبتك أنت بالأساس دكتور بوصلح اللي عاونتك أنت في النجاح
2: أنا موهبتي موهبتي كانت فنية بالأساس.
1: نعم.
2: لأني
1: كانت عندك ولاد فنية. نعم.
2: لأني خلقت كما الكافية الكل في حوش سموحوش. والحوش هذيك فيها عمات وخالات. وعماتي أنا عندي 6 خالات. و3 عمات وكلهم يغنيوا. وينزلوا ويغنيوا ويعملوا العولة. بتعرف انت الكافية وتعرف.
1: كبرت على النمط
2: هذا. يعني كبرت على النمط هذاك. داير عندي كتيب حتى لميت فيه برشا قصائد نسميه نسمات تونسية. معناتها في المقدمة نتاعي ذكرت الشيام. قلت المد بيعلمك الريتم. ليكول كورانيك يعلمك الريتم. هاك المنسج يعلمك الريتم. يعلمك العروض. الغناء نتاع العمات والخالات يعلمك. لقيت روحي شاعر متمرير. نهار من النهارات لقيت روحي نقول في الشعر وفي الدار. قالوا لي شنو هذا؟ قلت لهم والله إلا ما نهار وليدي معناتها يضحك والمدامة تكتب في الشعر انت علوم التربية طول عمرك
1: اش مجايب علوم التربية والنفس للشعر.
2: قلت لهم نهار لما نبدا في استراد هك ونخزر لكم ونضحك. ذكروها الضحكه هذيك معناتها راهو هاو هاو واللي قلت حصل يعني برشا جوائز في الشعر في شعر غنائي. في مهرجان شعر غنائي جوائز اغنيات تو عندي يمكن 12 اغنيه ملحنين مغنيين يتسموا معناتها عندهم سيرتين
1: عندهم الثقل نتاعهم والوزن نتاعهم الفني على الساحه الفنيه
2: بشوي بشوي الواحد يتعرف. المهم انه الفن هذاك عاوني برشا في الدراسه. عاوني برشا في الدراسه لانه ثم اوقات وهي دراسه صعيبه في علوم التربيه صعيبه فيها 40 وحده يونيتي دو فالور وفيه بحث فيها بحث توفى بحث والمده تاعها طويله برشا. معناتها الفن هذاك والشعر كل ما نتعب
1: ترجع ترتاح بالفن.
2: نرتاح بالفن
1: ترجع ترتاح باش تاخذ الفن يعطيك الطاقه يجدد لك طاقتك باش تواصل المسيره تاع العلم نتاعك
2: هذا هو هذا هو. ونسمع الاغاني نتاعي وبعد كيف نرجع للدراسه نرجع معناتها موتيفي معناتها ماذا بيا نقرا اكثر شيء ممكن الماكسيموم والحمد لله معناتها نسمى ما تعبتش انا كان تو متقاعد وعمري اكثر من 60 سنه
1: ما شاء الله العمر كله لي
2: والله صدقني لو كان نلقى ندرس
1: ليه لانه كيما قلت انت الكلمه عجبتني وزي توجور موتيفي وهذه هو يعني ديما عندك الحماس وديما عندك الرغبه في تلقي العلم ويليت هذايا علاش انا دائما من خلال العمر تجارب دائما دعوه لشبابنا وانه ما تقفش عندك الـ40 سنين نتاعك ما تقفش عندك المسار نتاعك ما تقفش عند الخدمه سيي خدمت نمشي نخدم الصباح نروح العشيه اي سي تو هذيك هي حياتي لا حياتنا راهي عبارة على تجارب ديما نحبوا نتعلموا ديما ناخذوا تجارب من غيرنا نسمعوا من غيرنا ناخذوا المعلومة من عند غيرنا المتلقي زادة هذايا كلها مريت بيها أكيد دكتور بصلاح.
2: أنا الفكرة نتاع برنامجك يا مدام ليلى وما هوش رمي ورود عجبتني برشا خاطر أنا عايشها. إنسان تو تكون به أنا قريت وتكونت ونحس في روحي ناجح والحمد لله وبعد كي نتقاعد مش ثم أجيال جاية بعدي مش يلزمهم الأجيال هذاك نمروا لهم على الأقل هالرغبة هذه في التعلم الرغبة في النجاح التصميم على النجاح ما نعدوش هالهم يلزم تتعدي لهم. إذا كان ما ثمش شكون يعدي هالهم على الأقل البرامج لي ميديا يعديوا حاجة كيما هكا. وأنا من اللي سمعت البرنامج عجبني وعجبتني الفكرة نتاعو بالبداية.
1: شكرا ليك دكتور بصلاح. دونك أنت كيما قدمتك أنت بالأساس رجل تعليم معلم لغة فرنسية محلية اللغة الفرنسية وما أحوجنا اليوم للغة الفرنسية ما أحوجنا للغات لأنه اليوم نحب ولا نكره هي حتى اللغة الفرنسية اللغة الأم اللغة العربية التلميذ والطالب ما عادش متمكن منها كما ينبغي
3: صحيح.
1: فما أدراكما باللغة الثانية اللغة الأجنبية الفرنسية وإلا الإنجليزية تحس في نفسك يحز في نفسك النقص ذي الكبير أنه إنسان يتخرج يخل متخيزة متاعه 4 سنين بعد البكالوريا و يجي هذي لاحظوا فيه وانت معايا بصفتك عندك ماجستير في علم النفس ودكتوراه في علم التربية وكنت معلم لغة فرنسية ما أحوجنا اليوم للغات لأنها هي المفتاح والعبور للبلدين وتحلك الأفاق متاعك حتى في الشغل خاصة اللغة الإنجليزية اليوم عنا نقص كبير اسكو نقص كبير هذايا عائق كبير ومشكل كبير في وزارة التربية في المنهج في وسائل التعليم اليوم وإلا النقص الحاصل عند التلميذ اللي اليوم بفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة عزف عزوف تام وكلي على المطالعة اللي هي المطالعة الكتاب يلزم ما يعوضش المكتب ما يعوضش الأستاذ المطالعة والكتاب ما تعوضش الأورديناتور إلا في رأيي الشخصي ما نعرفش عاد أنت دكتور كيفاش نجم تنورنا في المجال هذا
3: يعطيك الصحة به مشكل ضعف كلام ذاتنا في الفرنسية
1: نعم
3: وفي اللغات الأجنبية هو يزمو عدة حصص
1: نتصور هذا
3: يزمو
1: نتصور.
3: عدة حصص
1: أي.
3: به ثم بحوث وانا الدكاترة اللي قريت عندهم دكاترة ممتازين
1: نعم
3: منهم الدكتور أحمد شبشوب ممتاز دكتور ظاهري دكاترة ينصحوا الوزارة باش تشوف البحوث نتاع الدكاترة تو انت كي تمشي مثلا 9 أفريل جماعة 9 أفريل تلقى عدة أطروحات دكتوراه الوزارة ما تصورهاش معناتها تستغل الأطروحات هذيك نعطيك على سبيل المثال مش معناتها أنا أطروحة الدكتوراه نتاعي هي في أنا قدمت نموذج في تقييم الأنظمة التربوية نموذج في تقييم الأنظمة التربوية
1: نعم
3: هذه نقدت فيها تقييم الأنظمة التربوية في فرنسا خذيت دو موديل فرنسا وأمريكا نقدت النموذج تاع التقييم عندهم اللي هو ماهوش سيستيميك ماهوش منظومي خاطر مثلا مش حاجة باش نقيموا نظام التربوي نتاعنا نشوفوا إما المعلم وحده يعني نقيموا المعلم وحده ولا نقيموا التلميذ وحده ولا نقيموا المنهج وحده يلزم الكل مع بعضهم وانا اشتغلت على هذا وكانت هذه أطروحة الدكتوراه وقدمت نموذج هاو كيفاش ناخذوا اللي يعني لي بول نتاع سامحني
1: لي بول تاع
3: الاقطاب المنظومه التربويه ثم الوالي عنده دخل في النجاح ثم التلميذ عنده دخل في النجاح ثم البرنامج وثم المعلم والوزارة بطبيعة الحال
1: نعم.
3: كيفاش هذم يخدموا بطريقة منظومية سيستيميك كيفاش أنا نقيم قطب واحد منهم يزم نقيمهم كلهم مع بعضهم وهي صعبة العملية صعبة أنا خذيت لي عدة سنين باش كملتها تزالي صعيبة معناتها كيفاش وقدمت نموذج هاو نموذج كيفاش تنجم انت تاخو هالأقطاب هذا كل بعين الاعتبار وتشوف التفاعلات معهم وتشوف وين بالضبط السيستم هذا وين بالضبط ماهوش يشتغل كما يجب لأنه إذا كان ما يشتغلش في مستوى قطب الولي باش يأثر على الأقطاب الأخرى إذا ما تفهم فيه إذا ما يشتغلش في مستوى البرامج يأثر على وعطيت مجموعة من الجداول لتقييم النظام التربوي السؤال نقطة الاستفهام هل مثل هذا البحث يعني الوزارة تأخذ بعين الاعتبار
1: أنا جايبك أن الوزارة ما تأخذش بعين الاعتبار البحوث هذية للأسف
3: هذه نقطة ثانية أهل الذكر أنا نعرف دكاترة في علوم التربية، نعرف مجموعة من دكاترة في علوم التربية ممتازين في تونس. هل الوزارة يعني استدعيتهم واستشارتهم وكيفاش نعملوا وكيفاش وكيفاش ما نعملوش؟ يعني أنا باتصال بهم حتى واحد ما تم استشارته، وهما دكاترة في علوم التربية. إذا كان أنت ما تستغلش الدكاترة في علوم التربية اللي عندك وتقعد معهم في طاولة ونتحدثوا، ملا كيفاش مش كيفاش باش نصلحوه النظام التربوي نتاعنا؟ كيفاش وكل واحد يعطيك فكره وانت تاخذ فكره
1: عامه وشامله
3: يعطيوك الحلول
1: وتخرج بحل يرضي كل الاطراف ويرتقي بالمستوى التعليمي اللي عندنا في تونس، اللي للاسف المستوى التعليمي كل يوم نحسوا انه تدهور، وهذا نكتشفوه كل اخر سنه دراسيه من خلال النتائج. اليوم نتحدثوا حتى عن تدني المستوى التعليمي في المعاهد النموذجيه اللي نورمالمون من المفروض وانها من الممتازين باغمي لي لوغيا التلامذه هذوما، اليوم للاسف نلقاو وانه الا المعدل تدنى. بون هذا قوس فتحناه، وان شاء الله تو نرجعوا نتحدثوا باكثر اطناب في مناسبات اخرى اذا هي اكيد دكتور. نرجعوا لحديثنا ونرجعوا لتجاربك الكبيره ونرجعوا للمسيره نتاعك اللي تغاط عليها كما قلنا العمل الفني، باعتبار حبك الكبير للفن، باعتبار وانك ترعرعت وكبرت في وسط فني في عائله فنيه، هذيك اثر فيك وتاثرت انت بي، وهذيا سا سو ريفليت بيان على المواضيع نتاعك. انت فنان بامتياز، انت تكتب القصائد، فوزيت ان بويت، انت شاعر زاده، وانا قريت لك البارح بالصدفه مغير دمي دكتور بصلاح قصيده بالفرنسي، وتذكرني كما قلت لك شويه في الكواليس مغير دمي، غنيه حلوه للفنان الكبير شارل ازنافور. شويه من القصايد هذوما كيفاش وقتاش تكتبهم دكتور بصلاح؟
3: والله انا نقوم بكري، تعرف عندي برشا حاجات معناتها صارت لي وانا نكتب في القصائد هذم ولا في كتاب، ولا يعني نكتب مسرحيات، نكتب سكتشات، نكتب قصائد عربيه فرنسيه. نقوم بكري ونمشي نخرج الكهرباء ونمشي ناخذ قهوه، نقعد في حي الدير ولا حاجه، معناتها برشا مرات المتعدين من غادي يبداو يخسروا ايش يعمل سيدة من واحد قال لي انت والله نشوف فيك ديما على الطاوله تضرب هكا، وانا يعني نوزن في القصيد هو ما فماش، قال لي واش بيك ديما نشوفك كي ندخل القهوه الصباح نشوفك تضرب هكا على الطاوله، وانا وقتها نوزن في القصيد. انا برينسيبالمون اول ما بديت نكتب بالفرنسيه.
1: نعم
3: انت هكا جبت مورير ديمي. مورير ديمي انا الحق ما سمعتش الاغنيه مورير ديمي، لكن هو فيلم تاثرت به، فيلم اسمه مورير ديمي. تاثرت به وانا صغير وعجبني برشا. بون جات الفكره هذيك كتبت مورير ديمي.
1: سيتي مانيفيك، انا قريته الحقيقه التكست سي بوام دو بصلاح جميل، هذا نجمو نقراوه وتقراوه انتم زيدا على السيت وقت تدخلوا ليبرو صوفيا. ديجا انت خينتو ما عندكش مده 25 مي 2018، ان تو بتي تكستري دكتور بصلاح، جي غران بيزوان دان بتي كوان و توا اي موا اون بو سيمي الي ريفي لا با تري لوان ريفي سان être réveillé, je veux de toi mourir d'aimer, je veux t'aimer en solitaire, comme un amour des temps passés, quitte à partir dans le désert, vivre assoiffé, vivre affamé, je veux de toi mourir d'aimer. Hello Barcha, hello Barcha, c'est excellent. اي وصلت في الميدان هذايا، نواصل معك الرحله. انت خفت تجربه التنشيط الاذاعي وتجربة كانت نتصورها أضافت لك العديد
3: طبعاً.
1: أي
3: طبعاً،
1: خاصة تعاملت مع الوليدات الصغار، ونعرف راهو ساعات يقول لي ليه برنامج تاع وليدات صغار ما أسهل ما فهمه، هو راهو من أصعب البرامج الإذاعية وحتى التلفزية، هو البرامج تاع الوليدات الصغار. وصلت في البحوث العلمية متاعك، وصلت في دراستك. نعرج عليها هذوما شوية، لي تخوا لي غران ليني هذوما دكتور بوسلاح.
3: بالنسبة للتنشيط الإذاعي، أنا نحب الأطفال برشا، ونحب علم النفس ملي وانا صغير، ملي وانا نقرا في ليكول نورمال. لقيت انه برنامج عيون الطفوله كان ينشط فيه سي ابراهيم الكافي، برنامج اسمه عيون الطفوله. باهي، هو برنامج ثقافي فيه اغنيه وفيه كذا. ما كي جاء هو مش يخرج، قال لي نحبك انت جيت للإذاعة. قالوا لي أوكي، بقيت ننشط فيه، لكن أنا عندي أنوتر تكنيك، ماذا بيا ما نتكلمش أنا في البرامج هذه، دائما نبدا نحضر الوليدات وهما يتكلموا،
1: هما اللي يعدوا وهما اللي يقدموا البرنامج
3: كل شيء. حتى من الأخبار، عملنا أخبار الأطفال في البرنامج هذا. بعد هذا برنامج يتعدى نهار الأحد على المباشر، مدة 10 سنوات.
1: تبارك الله، مدة
3: مدة. ومن بعد عملنا، اقترح علي المدير عالم الطفل هذا. أنا قال لي تصور لنا معناتها عالم الطفل. تصورت وأنا معناتها عالم، أولا يلزم الطفل هو اللي يقدمه، هو اللي ندوا مع بعضنا البرنامج. انت ها وش بتعمل؟ ثم ثلاثة بنيات كبار هما ينشطوا، منهم آية دغنوش توا تغني، هذيك أول ما غنت عندي أنا في البرنامج. به خليت الملحة نتاعو نفسي تربوي، يعني الوليدات نعطيهم، ناخذ انا نختار موضوع، مثلا موضوع الغيره، موضوع التبول في الفراش بالنسبه للوليدات،
1: لانه ثم برشا عوامل نفسيه
3: بطبيعه الحال، وبرشا حاجات من النوع هذا. نجيب لهم طبيب نفسي وانا بعيد الغادي، ونعطيهم اسئله، والاسئله نعطيهم لانهم هما صغار، نعطيهم الاسئله. ومن بعد كي يقول لك الطبيب كيما كاها واش باش تقول، وانت كي يقول لك كيما كاها مش تقول،
1: انت جوست تواجهها من بعيد لبعيد. لكن البرنامج بالاساس يقدموه
3: الاطفال من اول لاخر، من اول الى الاخر. حتى انه في بعض الاحيان نخرج من الاذاعه نلقى ناس البر يقول لي يا اخي الوليدات هذا ما اخي قارين علم النفس ولا واش عاملين هما. انا نحب، بس شوف انا اهم حاجه نركز عليها هي لا ريسبونسابيليزاسيون، المسؤوليه. اذا كان الطفل مسؤول وعلمته المسؤوليه راهو ينجح في حياته. ما قلتلكش اني عام كاتب 90 قصة للأطفال بالفرنسية، موجودين راهو يتباعوا في شو اسمه.
1: أعطينا عنوان من الأطفال.
3: عنوان مثلا خذيت دوم دوم لوغسون غاتي، تخيلت كلهم كاتبهم أنا، ما همش من كليلة ودمنا ولا من لافونتين ولا لا. تخيلت أنه وليد صغير أورسون اسمه دوم دوم، عنده بوه وامه يخدموا. عند شكون مش يحطوه؟ مش يحطوه عند عزيزه ما ماتوا باش يدلوه، دوفيس باش يدلوه. الدليل هذاك بسيكولوجيكمون هو ايرريسبونسابيليزاسيون الدليل. اي دونك باش يعطل في الدراسه، ما ثمش واحد ينجم ينجح كي دي دراسه تعلم دي ريسبونسابيليتي.
1: اذا كان مسؤوليه
3: انترانسيك من داخل مش من برا، هو مقتنع انه جو سوي ريسبونسابل وباش نقرا. دونك دوم دوم هذا وقت اللي عملوا له كيما كاكا يوم دخول للمدرسة بصعوبه يبكي، يعني ديجا سيني هذاك،
1: وديجا هذا حل الوليدات الكل توا،
3: حل الوليدات الكل.
1: واليوم تبدلت المنظومه وتبدل العصر. الصغار كيف ما كنت تحكي ما عادش عندهم شعور بالمسؤوليه. الصغار هو والديهم، وخاصه الام هي اللي تقوم بكل شيء، هي اللي تحضر بكل شيء، هي اللي تسرح حتى على القرايه نتاعهم. ما عادش وقت احنا كبرنا في فتره اللي احنا الواجبات المدرسيه نتاعنا نقوموا بها وحدنا. توا الام تقول لك انا راني ما يكمل عليا العام الا ما نتعب عليش، لانه الام هي اللي تحضر، هي اللي تقرر، وهي اللي تدرس، وهي اللي تحفظ، وهي كان تلقى حتى تمشي ووقت الامتحان هي اللي تبدا تروشك فيه
3: تقرا هي ايه. في وقته وثم قاعده في علم النفس التربوي يقول لك اون با ابروندر على بلاص دي زوتر، وكان هي اللي قاعده تتعلم وهو هو يلزم هو يل سو برون اون شارج ياخو نفسه ياخو على عاتقه التعلم نتاعه وكل شيء. لا هذه دوم دوم معناتها في نهاية الأمر يولي يهرب من المدرسة لأنه مش ناجح، كي يبدأ مش ناجح في المدرسة يولي محباش، يولي يهرب من المدرسة، حتى أنه عنده صحابه فكروا حتى في الحرقة باش يحرقوا، ثم بطوا ركبوا. أنا حبيت جي فولي تريتي سو سوجي نتاع الحرقة لقاو بطو صغير ركبوا فيه ومشاو وفي البحر صارت لهم برشا مشاكل وفقد واحد من أصدقائه
1: والآخر
3: معناتها صار له أن بيتي تاكسينو. بعد لي ساج دو فيلاج حكماء القرية من الحيوانات جابوا الجد والجدة وجابوا البو والأم واعطاوهم دروس كيفاش. وانا حبيت نمرر يعني الحل الحلول النفسيه التربويه، اعطاهم دروس انه يفو ريسبونسابيليزي لي زونفون سينو ما نجمش ينجح،
1: ما نستناوش نتيجه من هم الوليدات.
3: ريسبونسابيليزي سي ان مو معناتها
1: سي ان مو كلي، سي ان مو دو باز،
3: مو دو باز، مو كابيتال،
1: مو كابيتال. باهي نمشيو، لانه الحديث معك تبارك الله في شجون والوقت بدا باش يدهمنا، وانا نحب نركز على الاعمال نتاعك الفنيه، الغنايات الحلوين اللي ان شاء الله تبعتيش نسمع منها ان بتيت اكستري. تعاملك مع الفنانين، مع خيره الفنانين، تاليفك الغنائي دكتور جمال بوصلاح،
3: كيفاش بديت القصة؟ أنا خرجت من الكاف عام 2005 مشيت سكنت في رادس، أنا نحب نمشي لدور الشباب ودور الثقافة يعني. وبعد سكنت في الزهرة، مشيت لدار الثقافة في الزهرة، معناتها قلت لهم أنا شاعر وعندي عندكم شكون يحب يستغل، عندكم كورال، يعني نكتب للأطفال ونكتب بالفرنسية ونكتب بالعربية. هم استقطبوني، هم يحضروا في مهرجان الزهرة، سي خالد بن فقير والأستاذ كامل لموشي هو رئيس الفرقة، عندهم وقتها مجموعة اسمها جذور فيها 90 عازف. تتصور مدام ليلى 90 عازف في دار ثقافة، يعني شيء مهول،
1: شيء كبير،
3: شيء كبير.
1: ويليت تاخذ على منويل ودور الثقافة الكل، لأنه ما أحوجنا لهالتصحر الثقافي اللي نعيش فيه اليوم.
3: ياليت وأنا مشيت زرت راهو الليمات هذا، مشيت زرت دور الشباب ودور الثقافة وتحدثت مع المديرين وباش يستغلوا عامتها بإدارة سي خالد بن فكير. أخذوا أربعة خمسة أعمال وفتتحوا بهم فتتحوا بهم مهرجان الزهرة، فتتحوا بهم مهرجان الزهرة، من بينهم أغنية يمينة،
1: نعم،
3: من بينهم أغنية يمينة، من بينهم أغنية يا ظالمة، مجموعة من الأغاني. مسرحوهم، عملوهم في قالب مسرحية تبدا مثلا بالتعرف على كل البنيه، ومن بعد كيفاش عاش معها وكيفاش مثلا ظلمته، ومن بعد كيفاش يعني تنتهي بالافراح، وكانها مسرحيه
1: وفيها
3: فيها قصه،
1: فيها يعني
3: فيها قصه. وهذيك كيفاش بديت. من بعد بديو بشوي بشوي ثم فنانين يتصلوا بيا، سمعوا هذيك، حضروا للافتتاح مهرجان الزهرة بالعمل هذاك، بداوا من بينهم درة البشير، خذيت من عندي أغنية اسمها إذا نتقابل، إذا نتقابل، حسن المحجوبي خذيت من عندي حبيت عمري، هذه شارك بها في مهرجان
1: حلوة
3: أغنية حبيت عمري.
1: حبيت عمري حتى الصوت متاع حزن أحسن المحجوبي أكيد باش يكون اكتشاف لنا إني لأنه أنا الحقيقة ما مررتلوش قبل ومحليم الأغاني التونسية لأنه عنا فقر وعنا يعني نفتقروا للأغاني التونسية وقت اللي عنا شعراء وقت اللي عنا مؤلفين تبارك الله يعني ممتازين كيف كنتي
3: والله كنت. نفس الكلام هذا قالته باريا زرتي نفس الكلام اللي قلته أنت تو قالته قالته عنا شعراء لكن الكونتاكت الفنانين عايشين وحدهم الغادي الشعراء عايشين وحدهم ما ثمش مكان قبل فيه يلم الناس اللي كله يسمعوا بعضهم أنا نسمع صوتك
1: هكا عنا دور شباب هكا عنا دار ثقافة عنا مدينة ثقافة كاملة بيتم بالفروع متاحة الكل هذية ما نجمش وأنه يلم شمل العائلة المثقفة في تونس من الفنانين من شعراء من أدباء ويخلينا نعود وننجو من جديد
3: هي مجهودات كبيرة تقوم بها وزرتهم أنا خاطر عندي لي الأغنية الأخيرة عطيتها لرحاب صغيري اسمها القلب شاش دعمتها وزارة الثقافة وتحدثنا والله تحدثت مع المدير القسم الموسيقى في المدينة هذه الجديدة تنقص قال لي احنا عاملين مجهودنا لكن يلزم مكان كبير خصيصا مخصص للقاءات هذه في تونس شي عملوا اما قهوة وإلا ما مش ممكن ما تيزم نفكروا في حاجة باش تقابل العباد وتشوف بعضها توا أنا نتحدث مع لطفي بوشناق قال لي وش عندك قلت له عندي تقريب 500 قصيدة قال لي
1: استغرب
3: والله استغرب
1: 500 قصيدة
3: قلت له عندي قرابة 500 قصيد غنائي استغرب قال لي شنو هذيك كيفاش وهو مشيت له كيفاش هو علاش مشيت له هذه مغنية فنانة دكتورة هي نتاع اسبانيورية في تونس اسمها شيراز الجزيري خذت من عندي موشح مشيت أنا وياها البوشناق تحبوا باش وأدها الحق وأدها قالها وقتها هو في الإمارات ويمشي وجي قالها ملي نجي تو نلحنه لك يعني هذه المسيرة عندي مريم الكحلاوي خذت من عندي أغنية اسمها منايا منايا هذه في غناتها في نطاق مهرجان غني يا شباب تونس أنا نتصور بكل صراحة أنا صريح نتصور المهرجان هذا في الشمال الغربي ما يسموش بيه وتوا أنا جي أنسيتي الملحن واللي قايمين باش يمشيوا يدوروا في الشمال الغربي باش ياخذوا الاصوات وتو باش يعملوا هكا خاطر كانوا ياخذوا فيهم كان في تونس ياخذوا في اصوات ويشوفوا شعراء وياخذوا من عندهم كلمات ويحطوها في قالب مهرجان وفي قالب مسابقات وفيها جائزة للشعر أنه باش يخلص الشعر ما جائزة هذيك اخذت بها مريم الكحلاوي هذه منايا حلوة ياسر هي تقول منايا أيام عمري الكل تكون معايا

0: الدعاء إلى هذا البلد الجميل تونس، دعاء لها بالاستقرار
1: إن شاء الله.
0: نحب نشكر هذه الإذاعة الناشطة، ونشكر كل من يعمل فيها من تقنيين بشوشين الحق من اللي دخلت ونشوف كان في البشاش، نشوف كان في الناس تضحك والناس تسلم وتبارك الله
1: يلزم هكاكا سينو يلزم البشاشة. هو البشاشة منين؟ يعني مكره خابط الصدر من ربما الطموح، من التفاؤل، من حب العمل. واحنا ما احوجنا انت تو دعائك للوطن، ويليت انا نضم صوتي ليك انت في حبنا للعمل، والعمل بضمير، والعمل بعزيمة، والعمل بتفاني وبحب. اكيد ونرهضوا بهذا البلد، واكيد باش نقدموا خطوات مش خطوة واحدة للامام. فقط وقت لي نحبوا بلادنا ونخدموا بنصيحة ونخدموا بحب ونخدموا بضمير لبلادنا.
0: ويلزمني ما ننساش باش نشكر طاقم سفينة في هذا البرنامج بالذات، مدام ليلى سميدة.
1: شكرا يا سيدي، شكرا هدية واجبنا،
0: على خاصة على اختياراتك للبرامج الراقية. راه مش رمي ورود، انا يعرفوني تاع يعرفوني في الكيف ويعرفوني في تونس وين اشتغلت. انا اختصاصي التقييم. اختصاصي التقييم.
1: وانا يعني اعتز بهذه الشهاده.
0: ما نرميش الورود معناتها ابدا، حتى روحي انا ما نرميش الورود، ديما نحس بروحي حساب عسير. برامج راقيه وهادفه خاصه، وعلى هذا التألق الملموس.
1: شكرا يا سيدي، بارك الله فيك. سعد جدا باستضافتك اليوم. ينضاف لي أكيد لرصيد برنامجي العمر التجارب أنه كان استضافة لدكتور جمال بصلاح ابن الجهة، ابن جهة الكاف، ونحن لنا الفخر أنك تكون حاضرة معنا اليوم. سعيدة جدا أنك قدمت المسيرة متاعك ومحلاها ومطولها. وكلمة الختام للشباب، أنا دائما أقول وأنه نحب نختم دائما بكلمة للشباب، كلمة فيها الكثير من التفاؤل، الإصرار على حب الحياة والإصرار على العمل والإصرار على أنه وقت فما فشل بعد الفشل أكيد باش يجي النجاح.
0: طبعا شباب، شباب هو اللي باش ينقذ الموقف. شباب يزم يكون واعي، يزم يعرف أنه في كل حضارة من أول الدنيا دائما وابدا الشباب هو اللي ديما في الواجهة. توا مدام ليلى، إذا كان في الحضارات كانت تحارب، شكون اللي يخرجوا الحرب؟ زعما شيوخ؟
1: شباب.
0: إذا كان ثم بناء بناء الأهرامات باش يجيبوا شيوخ، جيبوا شباب. يعني الأعمال اللي لصالح البلد دائما وابدا يقوم بها شباب، والبلد هذا شبابه، شباب هذا البلد، وأنا عندي فيه ثقة. عندي ثقة في هذا الشباب. ثم مواضيع أخرى مربوطة بالشباب، علاش الشباب، لكن إن شاء الله في حصص أخرى. علاش الشباب مش متحمس؟ علاش الشباب يشوف؟ لأنه نفسيا هو مازالت الشخصية تاعو
1: هشة،
0: شخصية فراجيل هشة. يلزم شكون ينكادريه، يأطروا أكاديميا ونفسيا وكل شيء. وشباب تونس راهو باهي وينجح
1: إن شاء الله. نتمنى النجاح لشبابنا، ومن خلال نجاح شبابنا تنجح بلادنا. مرة أخرى شكرا ليك على قبولك دعوتي اليوم في برنامج العمر التجارب، دكتور جمال بصلاح المتحصل على الماجستير في علوم النفس، دكتور في علوم التربية. شكرا ليك، يعطيك الصحة، كل التوفيق ليك في مسيرتك. نعرف أنه مسيرتك قلت أنت مازلت متحمس، أنت سيء متقاعد، لكن تقول أنا مازلت عندي الكثير من العمل والكثير من التجارب اللي مازلت نحب نخوضها، وانا نشجعك. وهذوما هما، انت مازلت شاب، راهو انت تقول لي متقاعد، لكن انا نحسك مازلت شاب ومازلت تحب تقدم لهالبلاد هذيا. شكرا ليك مرة أخرى.
0: عفوا،
1: شرفتني بحضورك اليوم.
0: شكرا.
1: نختمو بنغم حبيت عمري، هكا ولا لا؟ حبيت عمري، وانا نوعدكم منية والكثير من الأنغام اللي قدمهم دكتورنا جمال بصلاح اللي ألفهم، أكيد باش يكونوا حاضرين معايا في برامجي وبرامج

0: كل البرامج لإذاعة الكافي.
1: دكتور قبل ما نختمو أكيد كما عودنا سادة المستمعين نختمو ديما بأغنية. اليوم الأغنية بتكون من صميم العمل نتاعك، أغنية أنت ألفتها وخذيت عدية الجوائز. قدم هنا الأغنية منايا هذه
2: اسمها منايا. الأغنية اسمها منايا، غنيتها مريم الكحلاوي في مهرجان غني يا شباب تونس وتحصلت على الجائزة الأولى.
1: دونك نسمو ونخليكم مستمعينا الكرام مع منايا هذيا، يعني غنية من جملة الغاني الحلوين، الغاني التوينسة اللي ألفهم ضيفنا دكتور جمال بوصلاح. شكرا لك مرة أخرى دكتور جمال بوصلاح، ونخليكم تسمو غنية منايا.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: إذاعة الكرك، صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس 88.2 ميجا هرتز، جريسة والقلعة الخصبة 96.2 ميجا هرتز، قلعة سنان 88.6 ميجا هرتز، نبر 100.1 ميجا هرتز، منزل سالم 96.2 ميجا هرتز، الساقية 95.8 ميجا هرتز. جندوبة عند رهم وفرنانا 90.3 ميجا هرتز، غرد ديماء 94.1 ميجا هرتز، جندوبة وبو سالم 102.2 ميجا هرتز. باجة نفزة 99.6 ميجا هرتز، مجاز الباب تبرسق تستور 102.2 ميجا هرتز. سليانة قعفور وبعرادة 102.2 ميجا هرتز، الكريب ومكثر 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم في هذا الصباح افتح أبواب السعادة والراحة والأمل في قلوبنا، واجعلنا في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. اللهم ألبسنا ثياب الصحة والعافية، وارزقنا من واسع رزقك، وتقبل أعمالنا بالقبول الحسن يا الله. مستمعين الكرام، أهل الاستقامة هم أهل السعادة في الدنيا. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي لأعطيناهم متاع الحياة الدنيا كله، ويسرنا لهم سبيل العيش. وهذا خاص بأهل الاستقامة، فربنا عز وجل ينقلهم بعد سعادة الدنيا إلى سعادة البرزخ وما بعده، فيكرمهم بالحياة الطيبة في الدنيا ويوم القيامة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أسعد خلق الله تعالى ترى نفوسهم مطمئنة، تتنزل عليهم الملائكة بالبشرى ببركة الاستقامة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وأهل الاستقامة ينتظرون اللقاء مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عندما يسأل الملكان العبد: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. أما الحديث عن سعادة أهل الاستقامة فوردت في قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. والاستقامة على شرع الله تعالى والتزام تقوى الله فرض على كل مؤمن مسلم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.

مستمعين الكرام، الاستقامة على دين الله تعالى لها ثمرات كثيرة في الدنيا والآخرة، ومنها الثبات على الدين، فإن من استقام ثبت، ومن ثبت نبت، ومن نبت أثمر. وقال سفيان الثقفي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل لربي الله ثم استقم. ومن ثمرات الاستقامة على دين الله في الدنيا الحياة الطيبة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والمقصود هنا أنهم لو استقاموا على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم بالإيمان وبالعمل الصالح والاجتهاد في تنفيذ أوامر الله والابتعاد عن نواهيه لأحييناهم في هذه الدنيا حياة طيبة. ومن الثمرات في الآخرة أن الله سبحانه وتعالى يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل قلبه معلق في المساجد، أي استقام على المحافظة على صلاة الجماعة. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، أي استقام على الحب في الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أي استقام على الإخلاص لله والبعد عن الرياء. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي استقام على الإخلاص لله. كل هؤلاء جزاؤهم من ثمرات الاستقامة على دين الله دخول الجنة، وهو الجزاء الأوفى والأجمل والأبقى لأهل الاستقامة. جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وفضله ورحمته.

اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك، نثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك كل من يعصيك. اللهم إياك نعبد، لك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمورنا. يا من ليس معه رب يدعى، ويا من ليس فوقه خالق يخشى، ويا من ليس له وزير يؤتى، يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا جودا وكرما، وعلى كثرة الحوائج إلا تفضيلا وإحسانا، يا من لا يشغله شأن عن شأن، ولا سمع عن سمع، ولا تشتبه عليه الأصوات، ولا تختلف عليه اللغات، لا، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، ولا تضجره مسألة السائلين، أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك، وارزقنا الاستقامة على طريقك وطريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، الخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم تم نورك فهديت، فلك الحمد، عظم حلمك فعفوت، فلك الحمد، بسطت يدك فأعطيت، فلك الحمد. ربنا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطايا وأهنأها. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: السادسة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تمكن أعوان الغابات والحماية المدنية بولاية جندوبة من السيطرة على الحريق الذي اندلع بالمنطقة الجبلية الخريصية عمادة فج حسين من معتمدية غار الدماء، حيث تم تطويق الحريق والحيلولة دون التسرب إلى جبال معتمدية سقيط سيدي يوسف وطويرف رغم صعوبة التضاريس. كما تمت أمس السيطرة على حريق جبل الطويلة بمعتمدية نبر بنسبة 90%، وتتواصل جهود طائرات تابعة للجيش الوطني وأعوان الحماية المدنية والغابات وجميع الإدارات ذات الصلة في تبريد الجيوب النارية. في إطار دعم جهود الوقاية من الحرائق وحماية الثروة الغابية، انتظمت بولاية باجة حملة توعوية ميدانية على مستوى محطة الاستخلاص بالمرناقية الفجة وكذلك في شارع البيئة، وتهدف إلى تحسيس مستعملي الطريق بمخاطر السلوكيات التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق. يعقد اليوم مجلس نواب الشعب جلسة عامة للتداول في الشأن العام، خاصة حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والتيار الكهربائي. كما أقر المكتب إحالة 3 مشاريع قوانين على جلسة عامة تعقد يوم غد الثلاثاء 28 من جويلية الجارية. شرق أوسطيا، حذرت مصادر طبية فلسطينية من تدهور خطير في الوضع الصحي للأطفال في غزة في ظل تصاعد انتشار الأمراض المعدية وتفاقم حالة سوء التغذية بالتزامن مع انهيار المنظومة الصحية وتراجع المساعدات الإنسانية جراء استمرار عدوان الاحتلال الصهيوني على القطاع.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح النور مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان. معكم وعلى بركة الله ننطلق في استقبال يوم جديد وأسبوع جديد دائما نتطلع فيه للخير واليمن والبركة. استفقنا أكيد اليوم على إيقاع النسمات الكافية، نسمات الشمال الغربي. نأمل إن شاء الله النسمات هذه يجي معها أيضا الخير واليمن والبركة لكل مستمعينا في كل مكان.

إذاعة كيف جينا نصبح أكيد على كل مستمعينا، على كل من يلتقط موجتنا هذا الصباح. ننطلق معكم في يوم جديد وأسبوع جديد، نسأل الله السلامة وأن ترافقنا العافية والبركة والسعة والرحمة والفضل العظيم. الحمد لله، بعد ربما موجة من الحرائق المتتالية، بعد أسبوع الحقيقة حافل بالجهد بالمشقة أيضا الخيبة بالإرهاق لعديد أيضا الناس وعديد أيضا الكائنات في ربوع الشمال الغربي. اليوم نستفيق على نسمات الكيف، نستفيق أيضا على بعض الانتعاش الصباحية في الطقس والمناخ، ونسأل الله أنه إن شاء الله تكون معها أيضا انفراجة في الأحوال وفي مذيقة وما كان يعني من مشقة على نفوسنا من ما خلفته الحرائق، من الوضعيات اللي عاشوها الأهالي في ظل يعني الأحداث الأخيرة. نعرف أنه الدنيا متقلبة، الدنيا ديما بين المد والجزر، بين الشر وبين الخير، وبين أيضا محطات السلامة ومحطات الأسى في بعض الأحيان، لكن إن شاء الله ربي يعطينا القدرة على أنه نتجاوز وعلى أنه نكون قادرين على الفعل وعلى السعي في دروب الحياة مجددا. نفتح صفحة من كتاب أسبوع جديد ومحطة جديدة، وديما نقولوا يا ربي العمال عليك وإن شاء الله الخير الكل بين يديك. كما تعرفوا ما زلنا نتابع معكم بكل يعني دقة ما يحدث في غابتنا، ما يحدث أيضا في ربوع الشمال الغربي، في تونس الكل حقيقة، من أخبار من متابعات، ونحاول أن نكون دائما في إطار المصداقية وفي إطار أيضا التوعية وفي إطار التحسيس والإرشاد بقيمة الحفاظ على كل ما هو لنا وعلى كل ما هو حقية أساسية في وجودنا اللي هو قيمة الوطن بالنسبة لنا. إن شاء الله كل الأمن والأمان لوطننا، لأرضنا، لبلادنا، لغاباتنا، ولكل ما حبينا به الله من نعم في ظل هذه الرقعة الترابية تونس اللي تبقى ديما هي الأساس في كل الحياة. صباحكم إن شاء الله كل خير مستمعينا في كل مكان. معكم من السادسة إلى حدود 9:30 نستقبل يوم جديد ونتطلع فيه دائما للخير واليمن والبركة.

نهاركم مبروك المستمعين الكل، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. اليوم الاثنين 27 جويلية 2026، يوافقها بالتقويم الهجري 12 صفر من 1448 هجري، يوم جديد لأسبوع أيضا جديد. حبينا كالعادة مع النسمات الجوية المنعشة هذا الصباح اللي نستقبلوا بها يومنا، نعمل نطلع على موقع المعهد الوطني للرصد الجوي في متابعة أولية لبعض المعطيات الجوية لليوم. طقس مغيم جزئيا، والحرارة الدنيا بين 22 درجة القصوى و 31 درجة على مستوى الكيف، في سليانة بين 24 و 33 درجة، والطقس مغيم جزئيا أيضا في بيجا بين 25 درجة و 33 درجة، ويتواصل أيضا الطقس مغيم جزئيا في جندوبة 26 درجة الحرارة الدنيا، والقصوى توصل 34 درجة. معطيات أولية بعد 7 إن شاء الله نأخذ أكثر تفاصيل حول هذه المعطيات اللي تفيد أنه فما بعض السحب، وننتظر أنه التفاصيل بتوقعات الانخفاض في درجات الحرارة وأيضا مستجدات الطقس نأخذها من المعهد الوطني للرصد الجوي في مصافحة أولية على موجاتنا بعد 7 بإذن الله. يبقى أكيد أن نستغل ربما الأوقات متاع الفجر والصبحية، ناخذ جرعتنا من الأنفس من الهواء النقي، من نسمة الحية، نسمة الكيف، وإن شاء الله توصل لكل مستمعينا في كل مكان. هكا البداية معكم هذا الصباح، وما زلنا أكيد مع إيقاعاتنا التونسية.

بورصة راس بلادك سعادة تحيا للدايم ما تبخلش تغالي الدين برزقك المولى قايم اخدم ورفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش

الشجرة الشجرة غنيتو حلوة يا محبا مدى حياتك بنظرة تسلي كذا كنت حزين والعصفور من الشجرة الشجرة غنيتو حلوة يا

وميا كيف ظهرها يا محلى صوتها الاثنين، وعلى بصل ورد الاحمر يتماير ونسمع ليلة وميا كيف ظهرها.

يا فتاة ويا متعاملين أكيد على ربي إن شاء الله في إطار إعادة الحياة لغابتنا بعد موجة الحرائق. يمكن ياسر اليوم دعوات أكثر إلى احترام النظم البيئية في إعادة تشجير الغابات، إعطاء الفرصة للغابة اللي تم إحراقها باش تجدد العافية متاحة، وبالتساقطات والأمطار الجديدة تكون قادر على أنها تتجدد ذاتيا، في انتظار أنه بعد عامين هكيك حسب المختصين يتم إعادة التشجير. في نفس السياق، وبأنه التحذيرات كما تعرفوا موسم الصيد اليمامة الافتتاح متاعه تزامن ربما مع موجة الحرائق، الافتتاح متاعه كان بتاريخ لحد 26 جويلية 2026 يعني أمس. وبالمناسبة هذه الجمعية الجهوية للصيد البري بالكيف ألزمت يعني التذكير بالقوانين والترتيبات المنظمة للصيد لضمان موسم آمن وناجح للناس الكل. من بين أهم النقاط اللي ركزوا عليها الالتزام بالقانون، التذكير بضرورة احترام كل القرارات المنشورة بالرائد الرسمي، خاصة الأيام والأماكن المحددة للصيد والكميات المرخص فيها. تم التحذير من الحرائق اللي تزامنا مع ارتفاع الحرارة ومخاطر اندلاع الحرائق، ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والامتناع التام عن إشعال النار أو رمي أعقاب السجائر والمواد اللي تشعل الغابات أو المناطق الطبيعية. الصياد المسؤول هو العين الساهرة، والصياد الحقيقي هو اللي يحمي الثروة الحيوانية والغطاء النباتي. ودعات بالضرورة للتدخل الإيجابي والتبليغ الفوري للمصالح المختصة عن أي تجاوز أو أي خطر، كما الحرائق اللي تعتبر من أولويات المخاطر في مثل هذه السياقات. أيضا مواصلة الحملة مع بعضنا يد واحدة، وتكثيف الجهود لحماية غاباتنا تحت شعار أنتم تحرقوها وإحنا نغرسوها، دمتم صيادين مسؤولين وحماة لطبيعة البلاد. هذا شعار ديما ترفع جمعية الصيادين بالكيف، صيد مسؤول، بيئة آمنة وثروة مستدامة. كما تعرفوا الغابة يلزمها برشا مجهودات لاستعادة عافيتها، وتبقى هي يعني الأكسجين والرئة للشمال الغربي، وإحنا نعرفوا أن الكيف محتاجة برشا لغابتها ولإعادة تشجيرها في التوقيت المناسب.

0: السابعة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تمكن أعوان الغابات والحماية المدنية بولاية جندوة من السيطرة على الحريق الذي اندلع بالمنطقة الجبلية الخرايسية عمادة فج حسين من معتمدية غار الدماء، حيث تم تطويق الحريق والحيلولة دون التسرب إلى جبال معتمدية ساقيت سيدي يوسف وطويرف رغم صعوبة التضاريس. كما تمت أمس السيطرة على حريق جبل طويلة بمعتمدية نبر بنسبة 90%، وتتواصل جهود طائرات تابعة للجيش الوطني وأعوان الحماية المدنية والغابات وجميع الإدارات ذات الصلة في تبريد الجيوب النارية. يؤدي وفد عن الهلال الأحمر التونسي منذ يوم السبت زيارة إلى عدد من المناطق بمعتمديتي طويرف وساقيت سيدي يوسف التي لحقتها أضرار مادية جراء الحرائق التي شهدتها الجهة، قصد المعاينة وتقييم الوضع والنظر في كيفية التعويض عن هذه الخسائر، حسب ما أفادت رئيسة المجلس المحلي بنبر ريم النصر. كما تنطلق بولاية الكاف بداية من اليوم عملية تجميع مساعدات عينية ومادية لفائدة المتضررين من موجة الحرائق التي اجتاحت عددا من مناطق الولاية وتسببت في خسائر مادية خاصة منها الفلاحية، حسب ما أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي الذي دعا إلى أهمية تضافر الجهود لجبر الأضرار وماديات المساعدة للمتضررين. في إطار دعم جهود الوقاية من الحرائق وحماية الثروة الغابية، انتظمت بولاية باجة حملة توعوية ميدانية على مستوى محطة الاستخلاص بالمرناقية الفجة وكذلك في شارع البيئة، تهدف إلى تحسيس مستعملي الطريق بمخاطر السلوكيات التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: راجعين ومكملين معكم المشوار الصباحي ديما على موجات إذاعة الكيف. صباح جديد مع نسمة كافية تشر هكا هذا الصباح بعد موجة الحرائق وبعد اختناق حراري شديد عشناه في غضون الأسبوع الماضي. حبينا ناخذ أكثر تفاصيل عن طقس اليوم الأيام القليلة القادمة بإذن الله مع صديقنا أنيس ساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي. أنيس صباح النور.
1: صباح الفل والياسمين مدام رفيقة، تحية ليك والأوفية إذاعة الكيف.
0: تحية ليك. إذا أنيس اليوم فما الحقيقة انفراجة معناها في النسمات الصيفية، حسيناها نسمة كافية باهية انطلقت هذا الصباح.
1: الحمد لله، هاي ذاك أهم عنصر هو باش يكون فما انخفاض النجم نقولوا حتى ملحوظ في درجات الحرارة خاصة في جهات الشمال والوسط حتى المناطق الساحلية للجنوب. ننتظر اليوم درجات الحرارة في الجهات هيك يكون بين 30 و36 درجة، في بقية الجهات بين 37 و40 درجة، ما عدا بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب تكون بين 42 و47 درجة مع ظهور الشهيلي. أيضا يوم أمس كنا سجلنا أمطار في جهة القيروان بلغ 30 مليمتر في الوسلاتية، عين جلول 16 مليمتر مع تساقط البرد، سجلنا 9 مليمترات في بوعرادة ومكثر من ولاية سليانة و8 مليمتر في كوندار من جهة سوسة. بقية المناطق يعني كانت كميات ضعيفة بين 1 و2 مليمتر. اليوم إن شاء الله ننتظر طقس يكون مغيم جزئيا إلى حين كثيف السحب مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط تشمل بعض الجهات الشرقية آخر النهار وأثناء الليل مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. عنصر آخر اليوم مهم، الريح تكون شمالية بالشمال والوسط شرقية بالجنوب قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وخاصة بالجنوب الغربي وين تكون مثيرة للرمال والأتربة، معتدلة في بقية الجهات، كما تتقوى أيضا لتتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. ومع تقوي الريح هذا باش يكون البحر عموما مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب. بالنسبة للأيام القادمة ثلاثاء أربعاء وخميس تقريب طقس باش يرجع للاستقرار، سماء صافية إلى قليلة السحب، طيارات من نفس الاتجاه مع بحر يكون عامة مضطرب، درجة حرارة كيف كيف باش تكون في استقرار ثم ترجع للارتفاع نسبيا بداية من يوم الخميس. هذا طقسنا مدام رفيقة، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: يعيشك، شكرا لك أنيس، يعطيك الصحة، نتمنى لك يوم موفق. وإحنا ما زلنا معكم مواصلين في مشوارنا الصباحي ديما على موجات إذاعة الكيف من الآن لحدود 9:30.

0: أوقية نرجع لكم مستمعينا مع فقرة صيدليات المنوبة بولاية الشمال الغربي. طيلة الأسبوع الفاصل من 25 جويلية إلى غاية 31 جويلية 2026 في بيجا صيدلية رياض بن عثمان، في نفزة صيدلية سفيان الزواغي، في مجاز الباب الطيب القاسمي، صيدلية أيمن غديرة بورسق، محمد رضا هرقلي تستور، رفيق قزم تيبار، صيدلية نادية شلوادي وادي الزرقاء، صيدلية فراس نصيري سيدي إسماعيل، محمد رجب صفر بعرادة، حسنين عيادي الكريب، أيمن مناعي سليانة، محمد الهادي العرابي الروحية، صيدلية محسن رمضاني مكثر، توفيق الرياحي قعفور، يوسف مفداوي كسرة، عصام بن عطية برقو، صيدلية محمد كريفة غردمة، نادية المرزوقي عين درهم، فرح العبدلي فرنانة، محمد أمين بن بنجاجي جندوبة الجنوبية، هند التخيلي جندوبة الشمالية، صيدلية سليم البوسيلمي بوسيلم، ربيع المشراوي تبرقة، أحسن غزويني بلاريجيا، صيدلية سعادة شيرني تجروين، بسمة بن ضيف سرس، عمار الجيزاني دهماني، عمر الحناشي نبر، صيدلية صندوس بوليفة الكاف المدينة، يحيى محمد نصر، وأيضا صيدلية سميرة برسقي على مستوى الكاف المدينة، صيدلية منصف عاشور قلعة سنين، خالد تيناني لكسور، وأميل بوغانمي زقية سيدي يوسف. نتمنى أكيد كل الصحة والسلامة لكل مستمعينا في كل مكان.
1: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026، برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
4: السابعة والنصف صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة وفيها تتابعون: السيطرة على حريق جبل الطويلة بمعتمدية نبر بنسبة 90%، ووفد عن الهلال الأحمر التونسي يقوم بمعاينة الأضرار التي لحقت عددا من المناطق السكنية. حملة توعوية ميدانية بولاية باجة للتحسيس بمخاطر السلوكيات التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق. بمناسبة افتتاح موسم صيد اليمامة، الجمعية الجهوية للصيد البري بسليانة تدعو إلى اتباع جملة من التوصيات لحماية البيئة والمحيط خلال عمليات الصيد. اليوم جلسة عامة بمجلس نواب الشعب بشأن الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. إذن مستمعينا الكرام، هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبوها ستأتيكم مفصلة في تمام نشرة ثامنة بإذن الله.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: واحنا مازلنا متواصلين معكم في استقبال يوم جديد ديما على موجاتنا. صباح النور لكل اوفينا، لكل من تحق بينا توا في الاستماع. بعض الدقائق ونفسح المجال زميلتي حنان بن مصطفى باش تعطيكم مستجدات الرياضة واهم اخبار والمتابعات الرياضية في برقية رياضة على موجاتنا. إذن صباح النور حنين، أهلا وسهلا بك ديما على موجاتنا.
2: شكرا لك. أولى موعد الرياضة على موجات إذاعة كيف البرقيات الرياضية، البداية بأخبار المنتخبات الوطنية والبداية برياضة التيكواندو، وين زوز توينس نعرفوهم مليح في التتويجات العالمية. نحكي على فارس القطوسي وخليل الجندوبي الثنائي التونسي اللي أحرزوا الميدالية الذهبية في دورة البرتغال الدولية للتيكواندو، وأكدوا من جديد حضورهم على الساحة الدولية. اللاعب فراس القطوسي كان توج بذهبية وزن أقل من 87 كيلوغرام بعد فوزه في المقابلة النهائية على البوركيني فيصل ساودوغو، وفي منافسات أقل من 68 كيلوغرام البطل العالمي خليل الجندوبي كان فاز بالذهبية. بروغن النرويجي هو منافسه في المقابلة النهائية. ألف مبروك للثنائي التونسي بعد الصعوبات، يرجعوا للتتويجات من باب دورة البرتغال الدولية. هذا بالنسبة لرياضة التيكواندو والحضور التونسي المتميز في هذه الدورة الدولية. البارح بعد مسيرة كبيرة، مسيرة حافلة بالنسبة لرضوان سليمان لاعب المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة اللي لعب لفائدة عديد الأندية في تونس. البارح رضوان سليمان في حفل في سوسة كان أعلن عن اعتزاله كرة السلة، وحضور متميز البارح لأكثر من اسم في مجال كرة القدم وكذلك كرة السلة. مسؤولين ورجال أعمال الرؤساء كانوا موجودين البارح في حفل اعتزال أسطورة كرة السلة التونسية رضوان سليمان بعد مسيرة كما ذكرت حافلة بالتتويجات وال يعني الألقاب في مسيرته الكروية في كرة السلة. في كرة القدم اليوم النادي الإفريقي يدخل في تربص بمدينة عين دراهم، تربص يتواصل 13 يوم حتى 8 أوت القادم، ومقابلات ودية برمجها الفريق في هذا التربص. نذكر بالإطار الفني لفريق النادي الإفريقي والمدرب الأول ماهر الكنزاري مع أحمد الطويهري، خالد المليتي، وسامي زميت معد بدني النادي الإفريقي، عمار مبيغ، رؤوف الهمامي معد بدني ثاني، ومحمد أمين الكسيكسي هو مدرب حراس فريق النادي الإفريقي. من جهته فريق الاتحاد المنسيري دخل البارح في تربص أعدادي في مدينة حمام بورقيبة، تربص يتواصل حتى 6 أوت القادم. هذا بالنسبة لفريق الاتحاد المنسيري. وفريق النادي الرياضي صفاقسي تواصل سلسلة من الانتدابات، مؤمن الرحماني، غيث الصغير في انتظار بداية تربص كذلك لفريق النادي الرياضي صفاقسي. على مستوى فرق الشمال الغربي، غياب الترشحات لموعد ثاني وجلسة عام انتخابية لفريق جندوبة الرياضية، واليوم يغلق باب الترشحات لفريق لرئاسة فريق اتحاد بوسالم. نذكر جلسة عامة انتخابية مقررة يوم الجمعة 31 جويلية انطلاقا من 5 نتاع العشية بمقر النادي. الأولمبي البيجي في تربص أعدادي في عين دراهم، يبدأ نهار 2 أوت مع مقابلات ودية لفريق الأولمبي البيجي. الأولمبي البيجي اللي استغنى إطاره الفني عن 10 لاعبين، كذلك الفريق توصل لخلاص 4 ملفات بالنسبة ل الديون المتراكمة بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي تقريبا قيمتها 257 مليون منها ملف طارق جرايا وثلاثة لاعبين. بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي لحد الآن قام بسبعة انتدابات في انتظار كما ذكرت أن الفريق يدخل في تربص أعدادي انطلاقا من 2 أوت القادم في مدينة عين دراهم. المقابلات الودية اللي تلعبت نهاية الأسبوع نذكر الترجي البارح فاز أمام سقية الدائرة 3-1 وترجي نذكر فاز أمام النجم الخميري بعين دراهم 2-0 والحزم السعودي الموجود في الجهة فاز أمام فريق المستقبل الرياضي بالمرسى 2-0. الجامعة التونسية لكرة القدم تمدد في أجل تسويه ديون الأندية الخاصة بالنسبة للرابطة الأولى في بلاغ لها وتحدد تاريخ 12 أوت القادم آخر أجل أمام الأندية التونسية لاستكمال الشروط القانونية وأهمها تسوية الديون للحصول على إجازة المشاركة في البطولة الوطنية للموسم القادم. وأكدت أن عدم الالتزام قد يؤدي إلى رفض منح الإجازة وفق اللوائح المعمول بها لدى الجامعة التونسية لكرة القدم. إذن التاريخ هو 10 أوت القادم آخر أجل لاستكمال الشروط القانونية وتسوية الديون بالنسبة للأندية المشاركة في الدوري التونسي لكرة القدم. هذه أخبار الرياضة وبرقية الرياضة على موجات إذاعة الكيف. يوم سعيد وموفق للجميع.

0: إشهار.
1: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
0: اشهار.
2: الثامنة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم، ونستهلها بالعناوين: السيطرة على حريق جبل الطويلة بمعتمدية نبر بنسبة 90%، ووفد عن الهلال الأحمر التونسي يقوم بمعاينة الأضرار التي لحقت عددا من المناطق السكنية. حملة توعوية ميدانية بولاية باجة للتحسيس بمخاطر السلوكيات التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق. اليوم جلسة عامة بمجلس نواب الشعب بشأن الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. تمكن أعوان الغابات والحماية المدنية بولاية جندوبة من السيطرة على الحريق الذي اندلع بالمنطقة الجبلية الخريصية عمادة فج حسين من معتمدية غار الدماء، حيث تم تطويق الحريق والحيلولة دون التسرب إلى جبال معتمدية ساقيت سيدي يوسف والطويرف رغم صعوبة التضاريس، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لمعتمدية غار الدماء على الفيسبوك. هذا وتتواصل عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال الحريق. كما تمت أمس السيطرة على حريق جبل الطويلة بمعتمدية نبر بنسبة 90%، وتتواصل جهود طائرات تابعة للجيش الوطني وأعوان الحماية المدنية والغابات وجميع الإدارات ذات الصلة في تبريد الجيوب النارية، كما تم تأمين جميع التجمعات السكنية. رئيسة المجلس المحلي بنبر وعضو الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالجهة ريم نصر:
4: بالنسبة للحريق جبل الطويلة بمعتمدية نبر، الوضع الحالي ما عادش يشكل حتى خطر. بالنسبة للديار ما فماش حتى أضرار، عنا أضرار على مستوى أشجار الجبل، يعني بك الصنوبر الحلبي والحصايد، عنا بعض الأشجار زيتون، لكن ما زلنا يعني ما حصرنا هيش. الحمد لله الحريق مؤمن بنسبة 90%، الحمد لله لبيت. عنا زوز طيارات تقوم بالتبريد للبؤر ذيك اللي نقولها نحن الكيكوان نذوكم، كذلك عنا تقوم يعني مقاطع يعني ما بين جبل.
2: وأضافت ريم نصر أن وفدا عن الهلال الأحمر التونسي يؤدي منذ يوم السبت زيارة إلى عدد من المناطق بمعتمديتي الطويرف وساقيت سيد يوسف التي لحقتها أضرار مادية جراء الحرائق التي شهدتها الجهة، قصد المعاينة وتقييم الوضع والنظر في كيفية التعويض عن هذه الخسائر.
4: الهيئة الوطنية للهلال الأحمر من تونس على أساس باش نقيموا يعني الأضرار للديار اللي صارت من الحريق. يعني نحن في نبر الحمد لله ما عندناش أضرار، لذلك اضطرينا أن باش نمشوا منطقة الطويرف اللي هي كانت عندها أضرار جسيمة على مستوى يعني خسائر مادية لمواطنين في معتمدية الطويرف اللي هي منطقة الحزيم وقرقور، هي إداريا تتبع ساقية سيدي يوسف، لكن يعني المواطنين يأخذوا حاجياتهم من الطويرف، كانت عندهم أضرار جسيمة للمواشي للسقوط.

0: كيف كل الفلاحين وكل المتساكنين ولايه كيف بإعانة الناس هذول اللي هما كارثة طبيعية. ثم الناس تضرت في أملاكها خاصة سواء في الحيوانات نتاعها ولا حتى في مدخرات نتاع الألاف وحتى في ديارها. دعوة لكل المتساكنين ولايه كيف خاصة فلاحة كيف باش تكون هبة لمساعدتهم. احنا كاتحاد جهوي بالتنسيق مع اللجنة الجهوية اشرعنا ان شاء الله في تجميع إعانات عينية ومادية ان شاء الله باش تكون ان شاء الله ابتداء من نهار الاثنين وتوزيعها ان شاء الله على الناس هذول المستحقين. وهذا يعني جزء وضعت معني مجهود الدولة إن شاء الله نوصلوا باش ندخلوا في أكثر أماكن خاصة في الناس اللي عندهم أضرار كبيرة وخاصة اللي هم في حاجة للإعانات هذه إن شاء الله تتضاعف الجهود كلها ونخرجوا ما إن شاء الله من الكارثة الطبيعية دي. الفلاح الصغار اللي هم متسكنين في الفجوات الغبية هذه نحاول نعاونوهم ويخرجوا إن شاء الله من الأزمة هذه بأخف الأضرار.
1: في إطار دعم جهود الوقاية من الحرائق وحماية الثروة الغابية انتظمت أمس بولاية باجة حملة توعوية ميدانية على مستوى محطة الاستخلاص بالمرناقية الفجة وكذلك في شارع البيئة تهدف إلى تحسيس مستعملي الطريق بمخاطر السلوكيات التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق وذلك ببادرة من الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا والإدارة العامة للغابات مكلف بالمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة طبيعة شمال أفريقيا أحمد الغربية.
2: الهدف من الحملة هذه توعية مستعملي طريق السيارة بضرورة الامتناع عن بعض الممارسات اللي تخلي الحريق الغابات يندلع، توجيهات وتوصيات بضرورة عدم مشعل النار في الغابة، عدم الشواء قرب الأشجار، عدم حرق النفايات، عدم رمي أعقاب السجائر، وعدم استعمال كذلك السوائل قابلة للاشتعال، وعدم رمي الزجاجات في الغابة. الحملة هذه انطلقت بشعار كل ثانية تفوت غابة نجم تموت. هذا الشعار يدل اللي أهمية التدخل السريع والإبلاغ السريع على كل حريق أو دخان أو سلوك مشبوه شفناه في المناطق الغابية. وصلنا الأرقام مهمة لمستعملي الطريق منها رقم الحماية المدنية 198، رقم الإدارة العامة للغابات 71-297-842، والرقم الأخضر لوزارة الفلاحة 80-101-250. ضرورة الإعلام والإبلاغ على أي حريق وضرورة احترام الغابة والثروة الغابية. المرحلة الثانية باش تكون واحد أوت على مستوى يعني طريق السيارة بنزرت.
1: تزامنا مع انطلاق موسم صيد اليمامة دعت الجمعية الجهوية للصيد البري بسليانة كافة الصيادين إلى اتباع جملة من التوصيات لحماية البيئة والمحيط خلال عملية الصيد. الناطق الرسمي باسم الجمعية رضا البوبكرية.
3: موسم صيد اليمامة انطلق وبالمناسبة هذه ندعو الأطراف الكل وخاصة الأخوة الصيادين إلى ضرورة الالتزام بالحذر إلى ضرورة التقيد بالسلامة. هذا بيكون نحافظوا على البيئة قدر الإمكان وقدر المستطاع، ما نخلوش الظروف نتاع الخراديش نتاعنا مرمية في الطبيعة. هذا بيتنا ذخيرة اللي نضربوها نلموها نتجنبوا باش نخلوا بالله ملوح في الطبيعة. نحافظوا قد ما نقدروا خاصة على النظافة، نحترموا زادة مسافة الأمان ونتقيدوا زادة بالسلامة، نلتزموا عدد المصيد المحدد ب40 من يمامة ومن حمام أزرق. نحاولوا يزيد ما نطلقوش النار يعني على حيوانات محمية ولا على طيور أخرى محمية ولا غير مرخص في صيدها تو.
1: في شأن وطني يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين جلسة عامة للتداول في الشأن العام حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. كما أقر المكتب إحالة 3 مشاريع قوانين على جلسة عامة تعقد يوم غد الثلاثاء 28 من جويلية الجاري بعد النظر في تقارير لجنة المالية والميزانية بشأنها، تتعلق بكل من اتفاقية ضمان مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تخص قروضا مسندة لشركة فوسفات قفصة لاقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة لترشيح المياه المستعملة. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية بأن مصالحها ولتأمين حاجيات البلاد من الحبوب تولت الإعلان عن طلب عروض لاقتناء كميات من الحبوب مما يمكن من الربط مع انطلاق الصبة المحلية بالنسبة للقمح الصلب، في حين ينتظر أن تؤمن الكميات التي تم اقتناؤها من القمح اللين بعد اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط حاجيات البلاد إلى موفى شهر جويلية الجارية. وأكدت الوزارة في رد على سؤال للنائبة بالبرلمان مريم الشريف حول استراتيجية الوزارة في تخزين القمح في ظل الأوضاع العالمية، نشر على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب أن مصالحها تتولى المتابعة اللصيقة للمتغيرات العالمية وتأثيراتها على أسواق الحبوب واغتنام الفرص المتاحة للتوريد قصد تأمين التزويد العادي للبلاد، بالإضافة إلى العمل مع كافة الأطراف

0: متداخلة قصد توفير تمويلات ضرورية لتأمين توريد باقي شراءات سنة 26 و2000 في أحسن الظروف. في العالم، حذرت مصادر طبية فلسطينية من تدهور خطير في الوضع الصحي للأطفال في غزة في ظل تصاعد انتشار الأمراض المعدية وتفاقم حالات سوء التغذية بالتزامن مع انهيار المنظومة الصحية وتراجع المساعدات الإنسانية جراء استمرار عدوان الاحتلال الصهيوني على القطاع. هذا ووصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها على بلدات ومناطق الضفة الغربية اليوم، وقامت بحملة اعتقالات طالت 24 فلسطينيا من محافظة نابلس. كما واصلت قوات الاحتلال تجديد إجراءاتها على الحواجز العسكرية المحيطة بمحافظة نابلس. قال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن إيران ستوقف هجماتها ما دامت الولايات المتحدة ملتزمة بأحدث وقف مؤقت للغارات الجوية، وذلك بعد أن أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة حملته الجوية التي استمرت أسبوعين. بهذا الخبر نصل إلى التذكير بالعناوين. السيطرة على حريق جبل طويلة بمعتمدية نبر بنسبة 90%، ووفد عن الهلال الأحمر التونسي يقوم بمعاينة الأضرار التي لحقت عددا من المناطق السكنية. حملة توعوية ميدانية بولاية بجة للتحسيس بمخاطر السلوكيات التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق. اليوم جلسة عامة بمجلس نواب الشعب بشأن الأوضاع بعدد من الجهات جراء قطع الماء والكهرباء. نهاية ونشر، نشكركم على حسن المتابعة ونلتقي تمام التاسعة بإذن الله.
1: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: صيف آمن.
4: عند ارتفاع درجات الحرارة تجنب القيادة في ساعات ذروة الحرارة من الساعة منتصف النهار إلى الثالثة عصرا إلا في حالات الضرورة. أحرص على تغيير زيوت المحرك في المواعيد المحددة. راقب باستمرار ماء التبريد الخاص بالسيارة، لا سيما أثناء القيادة في المسافات الطويلة. أحرص على تغيير مصفات الهواء ومصفات الزيت في مواعيدها.
3: صيف آمن مع رفيق الجيسمي.

0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
0: إشهار
4: هاي تك
5: وصلنا معكم الفقرة الهايتيك وفي الهايتيك كشفت شركة ميتا المالكة لمنصة فيسبوك عن توجه جديد يهدف إلى الحد من انتشار الحسابات الوهمية والروبوتات من خلال اعتماد نظام تحقق يستند إلى تقنية مسح الوجه في خطوة تسعى من خلالها إلى مواكبة التحديات اللي فرضها التوسع الكبير في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وإنشاء محتوى يصعب التمييز بينه وبين المحتوى الحقيقي. وكيل أوبن إياي يخترق هاكينغ فيس حيث أقرت الأوبن إياي بأنه أحد وكلائها خرج عن قيود بيئة الاختبار واخترق منصة هاكينغ فيس لأيام بينما لم تدرك الشركة مسؤوليته إلا بعد نحو أسبوع بعد احتواء الهجوم وإبلاغ مكتب التحقيقات. سامسونج تكشف عن هواتف فولد الجديدة عن جالكسي زد فولد 8 بتصميم بأبعاد جديدة وبسعر يصل إلى 1899 دولار فيما رفعت أسعار فولد 8 ألترا والفيليب 8 بمقدار 100 دولار إلى جانب إطلاق ساعتي واتش 8 واتش 9 وواتش ألترا 2 ونظارات ذكية بنظام الأندرويد إكس إي آر. الصين تدرس تقييد تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتبحث عن فرض قيود تكون أشد على تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات مع مناقشة الحد من نقل بيانات التدريب والأوزان الخاصة بالنماذج إلى الخارج ومنع جهات غربية من الاستحواذ على شركات وتقنيات صينية متقدمة. نحكي أيضا في إطار المهرجانات الخاصة الوطنية لمصيف الكتاب اللي تخصص بعض من البرمجة متاحة في إطار نشاط حول توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الكتاب والمطالعة، الاستعمال الآمن للإنترنت وكيفية حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني. هذا طبعا في إطار فضاء المكتبة الجهوية بجندوبة بتاريخ 29 جويلية 2026 دائما في إطار المهرجان الوطني لمصيف الكتاب الدورة 33. نحكي أيضا عن المدرسة علينا يتعلق بالأولياء في إطار عملية ترسيم التلاميذ عبر منظومة الحياة المدرسية عبر عملية الدفع حصريا عن طريق محفظة الإدينار وعبر موقع viscolaire.education.tn فتح حساب ولي وإضافة الأبناء المتمدرسين. المطلوب طبعا من الأولياء أنهم يقوموا بفتح حساب ولي وإضافة أبنائهم سواء بالنسبة للتعليم العمومي وإلى الخاص والاستغناء عن التسجيل عبر الهاتف بصفة نهائية. تكون عملية الدفع حصريا عبر محفظة الإدينار والمرجو طبعا من الأولياء التأكد من صحة المعطيات قبل الدفع وعدم تكرار العملية أكثر من مرة. هذه فقرة الهايتيك وأهم الفقرات اللي برمجناها اليوم. ما زلنا أكيد متواصلين معكم مستمعينا ديما في رحلة الصباح الأولى على موجات إذاعة الكيف.
4: هاي تك
0: إشهار
1: تحب تحكي
3: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
0: إشهار

0: ورجعنا لكم مستمعينا كالعاده، مواصلين معكم في اطار متابعتنا ونقاطنا الخارجيه مباشره مع زميلي عادل الخميسي حول اسعار السوق، نسب التزود وايضا مدى توفر المواد الاستهلاكيه الغذائيه في اسواقنا بمدينه الكيف. عادل، صباح النور.
1: صباح الخير رفيقة، إن شاء الله نهارك مبروك. بداية أسبوع نشيطة للناس، كل حركة نشيطة موجودة مع بداية الأسبوع بولاية الكاف المدينة. الطقس نسبي حلو برشا، اعتبر أنه فما نسمة كافية جت بعد الحرائق اللي جات. إن شاء الله ربي يرحمنا، وإن شاء الله ربي يعوض على كل ضيفنا المستمعين اللي ذروا من هالحرائق هذية. بالنسبة للتزود، أنا كنت عمل في مقارنة بين البارح واليوم، تو معناها كنت مع بعض معناها التجار، تقريبا ما فماش حاجة تغيرت رفيقة، بقت على حالها الأسوان، معناها الأثمان كما هي. نبدأ بالبطاطا اللي يقول لك أنا موجودة بدينار وبثمانين، موجودة صحيح لكن نوعية أنا شخصيا أنصح أنها ما تكونش على الطاولة، موجودة حتى للألفين. بالنسبة للطماطم رجعت غلت شوية حتى ل18%، موجودة من دينار حتى ل18%. الفلفل كيف كيف موجود بأسواق مختلفة من 12% حتى ل2000، الحلو 2500 ل3000، بالنسبة للقراعة 3400، قراعة بوتزينة فما بالكيلو فما بالبرج 2015%، الموجود بالنسبة للسفنيري 15%، الخاص موجود ب15%، بالنسبة كذلك بقية المواد الخضروات 400 و500، الفجل الموجود ب15%، هذا بالنسبة للخضر. بالنسبة للحوم البيضاء، ونمشي قبل للغلة، معنا مازلنا في السوق نحكي شوية على الغلة. الدلاع يخدم 12% الكيلو، فما بالكعبة 5000 و7000، البطيخ ب12% حتى ال15%، فما الكيلو بالكعبة 2500 صغيرة حتى ال4000، بالنسبة للعوينة 4500، الخوخ 4500، المشماش نقص على غير العادة. بالنسبة فما نوعية أخرى معناها نتاع التفاح موجودة من 14000 وفما ب17000، فما التفاح أو الأنجاص مستورد ب7000. بالنسبة للحوم البيضاء، نبدأ بالكبدة 16800، الدجاج المذبوح 8500، الزر 14000، الفخاذ 10500، الكركاس 3750. بالنسبة هذا ما سجلناه. الحوت موجود بكميات متفاوتة، ما فماش حاجة كبيرة، فما ناتشا 4800 لقيت حتى 5600، موجودة كذلك دوراد 22800، كذلك الروجي 17800، فما شوية شورو أبيض 7800 حتى 12000، واللحوم الحمراء بطبيعة الحال هذيك محافظة على سويمها تقريبا. هذه أبرز ما سجلناه بالنسبة لأمس واليوم.
0: شكرا لك عادل، يعطيك الصحة، نخليك أكيد تكمل جولتك، ونقول لك إن شاء الله أسبوع موفق ويوم موفق لك. نمشي وإحنا أكيد معكم مستمعينا ديما من نقاطنا الخارجية من الكيف، بعد شوية نعملوا تنقيزة الجندوبة، وأكيد إيقاعاتنا التونسية كما تعودتوا بها كل يوم كل اثنين على موجات إذاعة الكيف.

0: مشتاق مشتاق مشتاق تطلب
1: ورجعنا لكم مستمعينا مكملين اكيد مشوارنا الصباحي دائما مع فقره الميكرو تروتوار من الكيف باش نمشوا نعملوا تنقيز الجندوبه اليوم كالعاده فضاء المساحات الخضراء واهميتها ودورها طبعا في اطار التعامل المشترك مع الملك العمومي. معنا كالعاده زميلنا هشام الصغيري. هشام صباح النور.
2: صباح النور رفيقه، تحيه لك تحيه كل مستمعي ذات كيف. بالفعل اليوم باش نحكوا على الحدائق العموميه في علاقه بموسم الاستياف على مستوى مدينه تبرقه والحدائق العموميه اللي يعني في العقود السابقه كانت يعني ملجا لعدد كبير من المصطفين من رواد الشواطئ وحتى خلال السهرات الليليه، وكانت في وضعيه ربما افضل بكثير من الوضعيه الحاليه، ودي كانت يعني تأوي عديد المواطنين وعديد الزوار والمصطفين، لكنها للأمانة يعني تراجعت بصفة ملحوظة في السنوات الأخيرة، وهناك نقص على مستوى العناية، نقص على مستوى حتى النظافة في بعض النقاط. حكينا مع بعض المواطنين ممن عاصروا الفترة الذهبية بين قوسين للحدائق العمومية بمدينة تبرقة والوضعية الحالية. نستمع ثم نعود.
1: هيت نسمع.
3: وضعية الحدائق والمساحات الخضراء موضوع معذور يستحق الاهتمام وموضوع طويل. تبرقة مقطعها مدينة سياحية بتبعها وتميزت بالنظافة وتحصلت بلدية تبرقة على عديد الجوائز في إطار اليوم الوطني للنظافة وفي إطار النظافة بصفة عامة. أما فيما يتعلق بالحدائق، حدائق مع كم الأسف أهملت وأصبحت مرتعة عن الحيوانات على الفضلات عشوائية، ورغم فما بعض المجهودات تكاثر الجهود الجمعية من المجلس المحلي والبلدية وسعاه إلى إعادة معناها التنظيف والتهيئة، إلا أنه دار لقمان على حاله للأسف، ناقص للأسف، عديد نواقص تشاهد عديد نواقص. كانت تؤم عديد الأجانب والذين يقضون الليلة ليلة كاملة دون الذهاب إلى النزل أو دون الذهاب إلى إقامة. إعادة تعشيب على أسس صحيحة، إنقاذ ما يجب إنقاذه في القريب العاجل.
4: وضعية الحدائق العمومية في تبرقة توم بالمقارنة مع الحقبة السابقة ومع العقود السابقة ثم فارق كبير ياسر. أولا كانت عندنا حدائق غناء، حدائق خضراء حتى من السبعينات نتفكرها، كانت فيها نافورة، كانت فيها سبابة، جات أصفار، ما فيهاش غازون. المطلوب مزيد الاعتناء.
5: جيت خفتيني لكن تشوفني هزيت شي طيشت أجد، يلزمها يرجع المكيمة العادة، يلزمها ترجع للمعادة الناس تخدمها، النظافة، المواطن يقبلها بلاك ممنوع تطيش الفضلات فجرت.
6: يلزم المواطن يكون واعي، يؤدي، يساهم فيها المواطن بدرجة كبيرة، يطيش الفواضل وين يجي، المواطن هو المسؤول الأول عن النظافة، عنده حاويات يحط فيها.
1: مهم جدا يعني اليوم الحديث عن النظافة وحماية البيئة، وعلى أنه تكون عندنا مسؤولية ذاتية ووعي كبير تجاه المساحات الخضراء، نظافتها، التعامل مع الملك العمومي المشترك اللي يجمع الناس الكل، اللي الحقيقة حتى إذا كان فما مجهودات يعني على مستوى البلديات فما تقصير من المواطن اللي ما عندوش وعي كبير واللي ولا يتهاون الحقيقة في إطار معناها الحفاظ على الممتلكات العامة وحتى على البيئة وعلى الفضاءات الخضراء هذه. فاليوم من منبرنا من منبر إذاعة الكيف، علاش ليه معناها تكونش فما حملات تحسيسية متواصلة للاهتمام بالملك العمومي المشترك والمساحات الخضراء؟
2: حب فقط رفيقة، نحب نشير إلى أنه رأي المسؤولية للأمانة يعني تبقى مشتركة بين كل الأطراف، ما هيش البلدية وحدها هي المسؤولة على نظافة والعناية بالحدائق العمومية، حتى المواطن يعني اليوم مسؤول بدرجة أولى في هذا الموضوع، ونلاحظ حتى بعض الممارسات ربما حتى الفردية والشخصية على مستوى الحدائق العمومية على مستوى بعض الشواطئ. اليوم دعوة إلى كل المواطنين مما كانوا مش مدينة تبرقة فقط إلى مزيد يعني الاهتمام بالحدائق العمومية و وضع خاصة الفضلات في الحاويات في الأماكن المخصصة لها من طرف البلديات، هكا نحافظوا على الحدائق العمومية، نحافظوا على المساحات الخضراء، نحافظوا على الشواطئ، ونحافظوا على النظافة نتاع المدن بصفة عامة. إن شاء الله كل مواطن يلتزم بربما هذه السلوكيات اللي تنجم تعاون برشا البلديات، تعاون برشا كل الأطراف يعني المعنية بالحدائق العمومية والمساحات الخضراء.
1: هذا هو هشام، يعطيك الصحة، شكرا جزيلا لك، نتمنى لك يوم موفق، وإن شاء الله تكون يعني المساج وصل أكيد للناس، وإن شاء الله كنا مع بعضنا يد واحدة من أجل مساحات خضراء مشتركة تكون حيوية وبيئة نظيفة.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: تمام الساعة 9 صباحاً.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تمكن أعوان الغابات والحماية المدنية بولاية جندوبة من السيطرة على الحريق الذي اندلع بالمنطقة الجبلية الخريصية عمادة فج حسين من معتمدية غار الدماء، حيث تم تطويق الحريق والحيلولة دون التسرب إلى جبال معتمدية ساقط سيدي يوسف والطويرفة رغم صعوبة التضاريس، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لمعتمدية غار الدماء. هذا وتتواصل الآن عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن مصالحها ولتأمين حاجيات البلاد من الحبوب تولت الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء كميات من الحبوب، مما يمكن من الربط مع انطلاق الصابة المحلية بالنسبة للقمح الصلب، في حين ينتظر أن تؤمن الكميات التي تم اقتناؤها من القمح اللين بعد اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط حاجيات البلاد لموفى شهر جويلية الجارية. وأكدت الوزارة أن مصالحها تتولى المتابعة اللاصقة للمتغيرات العالمية وتأثيراتها على أسواق الحبوب واغتنام الفرصة المتاحة للتوريد قصد تأمين التزويد العادي للبلاد. تم مؤخراً إطلاق البوابة التونسية للصناعات الغذائية، وهي منصة مؤسساتية لليقظة الاقتصادية صممت لدعم نفاذ المؤسسات إلى معلومات استراتيجية موثوقة في قطاع الصناعات الغذائية. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين جلسة عامة للتداول في الشأن العام حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. حذرت مصادر طبية فلسطينية من تدهور خطير في الوضع الصحي للأطفال في غزة في ظل تصاعد انتشار الأمراض المعدية وتفاقم حالات سوء التغذية بالتزامن مع انهيار المنظومة الصحية وتراجع المساعدات الإنسانية جراء استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة. في أخبار الطقس، تكون السماء مغيمة جزئيا فأحيانا كثيفة السحب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل بقية الجهات آخر النهار. يكون البحر عامة مضطرب وشديد الاضطراب، درجات الحرارة تكون بين 30 درجة و 47 درجة بالجنوب مع ظهور رياح شهيلية. هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
3: صباح الخير.

0: ورجعنا لكم 9:10 ديما على موجات إذاعة الكيف. وقيت باش نتابعوا فقرة ثنية زينة، وكما تعرفوا أهم التوصيات في كل ما يتعلق بالسلامة المرورية.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرعي.
2: مرحبا بكم الناس كلها. اليوم موضوعنا السياقة مع ارتفاع درجات الحرارة والنصائح الممكن تقديمها للسواق. مثلث السلام المرورية كما نعرفه هو العنصر البشري، العربة والطريق. هذا علاش؟ وقت ترتفع درجة الحرارة السائق أو المترجل يتأثر، العربة تكثر مشاكلها خاصة السخانة، كذلك الطريق اللي يولي عنده خصوصية أخرى. هذا يفرض علينا الانتباه والحذر والتركيز اللي نفقدوه مع الحرارة، بالإضافة إلى حالة العطش الدائم، العرق، الضغط النفسي، وثم حالات تصل إلى الإغماء وفقدان التحكم في العربة أو ضمان توازنها. وهنا لقدر الله إذا تأثر الإنسان والعربة والطريق تكون الحوادث على طرقاتنا. ولهذا ننصح السواق الكل قبل ما ينطلقوا في أي سفرة باش تفقدوا العربة متاعهم تفقد سريع، يتأكدوا من مستويات ماء التبريد، زيت المحرك، زيت الفرامل، بالإضافة إلى العجلات ومستوى ضغط الهواء، على خاطر الإطارات مع الحرارة تصبح معرضة أكثر للانفلاق والانفجار، خاصة إذا كانت مهترة والضغط فيها غير مناسب. وإذا كانت الرحلة طويلة يلزم التزود بالماء للشرب، على خاطر النقص في الماء يخلينا نفقدوا أحيانا التركيز، يلزمنا نشربوا حتى كان ما حسيناش بالعطش. كما ننصح السواق باش نتجنبوا السياقة في الساعات والأوقات الأكثر حرارة بين نصف النهار والأربعة متاع العشية، احترام السرعة القانونية ومسافة الإيمان والابتعاد عن التجاوزات الخطيرة. السرعة عمرها ما كانت حل بقدر ما هي الطريق إلى الخطر وارتكاب الخطأ. نوصلوا مخرين خير من ما نوصلوش لقدر الله. سيصر واحكم، خذوا القرار الصحيح في الوقت المناسب. ما تنسوش باش تبعدوا من سياراتكم الولاعات وقوارير العطور وغيرها باعتبارها قنابل مؤقتة عند شديد الحرارة، سواء كانت السيارة متوقفة وإلا في حالة سير. وإن شاء الله ثنية زينة، إلى اللقاء.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرعي.

0: هذا صباحنا ديما على موجات إذاعة الكيف، وما زلنا مواصلين معكم في فقرتنا القارة. وصلنا لفقرة وثيقتك بسهولة كالعادة لكل مستمعينا في إطار فقرتنا الخدماتية على موجات إذاعة الكيف.
1: وثيقتك بسهولة.
2: مرحبا سي الأسعد، شنية هي الجراية الوقتية للأيتام؟ علاش جراية وقتية؟ شكون ينتفع بها؟ وشنية شروطها؟
3: باهي، ديما في إطار الخدمات اللي يجديها الصندوق الوطني للتقاعد والحياة الاجتماعية، قلنا الجراية الوقتية للأيتام. تقولي علاش الوقتية؟ خطر محدودة في الزمن وعندها شروط. عن الجراية الوقتية للأيتام، للقصر، المعاق أو البنت العزباء. باهي، نبدأ بالقصر اللي هما أقل من 16 سنة. معقول أنه قاصر ما نجمش يخدمه في طور الدراسة وكل شيء. هنا الوثيقة المطلوبة جوست مضمون الولادة. باه، فما شريحة أخرى فوق 16 سنة، من 16 ل 21 سنة، مضمون ولادة وشهادة حضور. ويسك اللي هو قاعد يقرأ يكمل يتمتع بالجراية. من 21 ل 25 سنة يجب أن يكون طالبا ويتمتع ولا يتمتع بمنحة جامعية. لهنا يعطينا ما يثبت الكلام هذا شهادة حضور والمضمون. أكثر من 25 سنة ينتفي هنا الانتفاع باستثناء صاحب الإعاقة أو البنت العزباء وليس لها مورد رزق. باهي، تقول لي هذا أخي نصرح شفاهيا بالموضوع هذا ولا لا لازم وثائق؟ نقولك لا، مرحبا بالناس الكل ونصدق الناس الكل، لكن ميساش ندعم موقفنا ببعض الوثائق اللي هي المضامين، تصريح على الشرف بعدم الشغل، والتصريح بالدخل السنوي.
1: وثيقتك بسهولة.
2: مع تحيات المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف السيد الأسعد الهرمسي.
0: إذن بهذه الفقرة الخدماتية القارة نوصل معكم الختام مشوارنا في متنا لليوم. أجمل تحية كامل للفريق، لسعد قيادة تقنية، هند في الاستماع من الغرفة الفنية المركزية، سعاد في التنسيق العام لمختلف فقرات المنوعة، رحمة معنا في التوثيق الرقمي، وشكرا أيضا زميلنا مكرم في الخدمة الهاتفية. رفيقا نقولكم إلى اللقاء غدوة بإذن الله، نتقابل من نصف نهار الماضي ساعة في دليل الفلاح. إلى اللقاء.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، ريبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: إشهار.
2: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
1: اشهار
0: صوت الشمال الغربي في منزل سالم على الذبذبة 96.2.
1: دنيا الصغار، دنيا الصغار، دنيا الصغار.

0: في إحدى قرى إسبانيا كان يعيش الفلاح أنطونيو مع زوجته في مزرعته المتواضعة. أنطونيو كان مهووساً منذ صغره برؤية الملك الذي كان يعيش في قصره في مدريد، فكان عندما يخرج يرعى أغنامه يستلقي ويفكر ويقول في نفسه:
1: أعرف أن ملك مدريد يعيش في قصر فخم ويأكل أفضل أكل في أطباق ذهبية وعنده خدم كثير، هذا أكيد، ولكني سمعت أن كل الناس تخافه، فلما يخافونه؟ يبدو أن هذا الملك عملاق ووجهه قبيح ويداه طويلتان حتى يستطيع الإمساك بكل من يريد الهرب أو عدم طاعة أوامره. نعم هذا أكيد، فلو كان إنسان عاديا لما يخافه الناس؟ يجب أن أذهب وأرى ملك مدريد بأم عيني.

0: دانييلا، دانييلا.
1: نعم نعم يا عزيزي.
0: ضرسي يا دانييلا، ضرسي يؤلمني جدا.
1: ألم تشفى بعد أن شربت حشائش الغاب المغلية؟
0: لا يا عزيزتي لا، ما زال يؤلمني، علي أن أذهب إلى الطبيب.
1: لم أسمع أن هناك طبيب أسنان في القرية.
0: لقد سمعت أن هناك طبيبا جيدا في مدريد.
1: في مدريد؟
0: نعم في مدريد. ضرسي، أرجوك يا عزيزتي أعطيني ما تبقى من مدخراتنا حتى أذهب إليه حالا.
1: حسنا حسنا، تفضل، هذا ما تبقى يا عزيزي، 3 دراهم.
0: شكرا شكرا. ضرسي.
2: أخذ الفلاح النقود وخرج من المنزل وتوجه وهو سعيد ويغني، علما أن المسافة من القرية إلى العاصمة ليست قصيرة. مشى الفلاح لمدة 3 أيام، وخلالها أنفق تقريبا كل النقود على الطعام، وبقي معه 0.5 درهم. وصل إلى الساحة الرئيسية في مدريد، والزحام شديد، والناس تثير الضجة، والجياد تتسابق حتى كادت تسقطه على الأرض.
0: ما الذي يحدث؟ أخرج الملك من القصر.
2: شق الفلاح طريقه بين الحشد، واقترب ليرى حاشية الملك يخرجون من بوابة القصر، وها هو الملك يخرج أيضا.
0: ماذا؟ إنه ليس عملاقا كما ظننت، لكنه يلبس ثيابا مذهبة، فعلى صدره ذهب، وعلى كتفيه ذهب، وأكمامه ذهب، ولكن طوله وطول إنسان عادي.
2: أصيب الفلاح بخيبة أمل، ثم شعر بالجوع فذهب إلى السوق، عد نقوده وفتش كل جيوبه، لكنه لم يجد إلا 0.5 درهم. وفجأة أحس بالفعل بوجع في ضرسه. توقف الفلاح عند كشك بائع الفطائر الذي كان يصرخ حتى كاد يشق حنجرته وهو يمدح بضاعته.
3: فطائر فطائر مخبوزة متعددة الطبقات، فطائر فطائر حلوة طعمها ليس له مثيل، فطائر فطائر 3 بنصف درهم. فطائر.
0: يا لها من فطائر، لم أكل مثلها من قبل.
3: فطائر فطائر،
0: لكن لا أستطيع، فضرسي يؤلمني، وإذا لم أخلع ضرسي لن أستطيع العودة إلى القرية، وإذا لم أكل لن تستطيع قدماي أن توصلني إلى البيت.
3: هيا كلوا الفطائر.
2: كان واقفا وهو يفكر وينظر إلى الفطائر بشراهة، ولم يلاحظ أن 3 من السادة الشباب اقتربوا منه، وعليهم معاطف تصل حتى القدمين وقبعات عليها ريش. رأوا الفلاح وهو يحملق إلى الأكل، فقرروا أن يسخروا منه.
4: هاي أنت
0: من؟ أنا؟
4: نعم أنت، كم من فطيرة تستطيع أن تأكلها دفعة واحدة أيها القروي؟
0: أستطيع أن أكل 100 فطيرة.
4: لا نصدقك، مستحيل أن تأكل 100 فطيرة دفعة واحدة.
0: حسناً، دعونا نتراهن. إذا لم أكل 100 فطيرة افعلوا بي ما شئتم. هل ترون ضرسي هذا؟
5: نعم.
0: إذا لم أربح هذا الرهان أذهب معكم إلى الطبيب لخلعه.
4: ابدأ بالأكل، ستصبح من غير درس أيها الأحمق.
2: بدأ أنطونيو بأكل الفطائر الواحدة تلو الأخرى.
3: 19 20 21.
5: لماذا توقفت؟
0: لقد خسرت رهان، لا أستطيع أن أواصل. سأذهب معكم للطبيب لخلع ضرسي للأسف.
4: يا له من أحمق، سيخلع ضرسه من أجل رهان.
6: بل أنتم الحمقى. أكلت ما يكفيني والآن سأخلع ضرسي وأعود إلى بيتي مرتاحا معافى.
4: هيا هيا إلى الطبيب.
5: تنتظر؟ هيا
4: إلى الطبيب. هيا
5: هيا اخلع ضرسك.
2: كنتم مع أساطير الأوطان. شارك في التمثيل محمد سفينة، فاطمة الحسناوي، عزيزة برباش، وعلي بن سالم.

0: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
1: حكايات ميمة.
0: هندسة الصوت لسعد الدريدي، حكايات ميمة، تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

0: طويلة الأيامات وما فما حتى خبر على الانترنت، والقلق سكن في الصغيرات يزهو كان كميمة بهيجة جات وحكيت لهم حكاية من الحكايات. أما الليلة بين فيها بطاط.
1: ما كناش نتصوروا اللي باش تتقص الانترنت الوقت هذا الكل،
2: ومش على حمى ولا اثنين، هذي على العالم الكل.
3: أما تعرفوا حاجة؟ توا بركة وين حسيت بطول الوقت اللي كنا نعديوه قدام التليفونات وما كناش نحسوا به.
1: صحيح الوقت كان ضايع، أما ما تنسوش زادة إنه الانترنت كانت مسهل علينا بكشة حاجات.
2: صحيح،
3: الانترنت نجم نطلبوا بها أي حد في أي بلاد في الدنيا،
1: واللي أهم كنا نجم نفركس على أي معلومة نحبوا عليها ونلقاوها.
3: أما زادة ما تنسيوش سهولة المعلومة خلتنا نبعدوا على الكتب.
4: عندك الحق،
5: هذه لازم ميما جيت
1: أتو نمشي نحللها الباب.
6: على سلامتكم.
7: على سلامتكم ميما.
6: أراكم تقولوا شبيها ماماتي بتاعت.
7: أي
6: استنوني استنوني ساعة نقعد ونرتاح. يا سيدي وين جاية نلقى ديامونتا ملوحة في القاعة.
2: ديامونتا مماتي وين لقيتها؟
6: لقيتها في نصبة. اي
1: ديامونتا في نصبة، كيفاش ما فاق بها حد؟
5: تراها ميمة، خلينا نشوفوها.
6: هاي اتفضل.
7: كتاب.
1: شنية هذا؟
6: اي كتاب، ومش اي كتاب زادة، كتاب على شخصية كبيرة برشا ولازم راكم سمعتوا بيها.
7: شكون ميمة؟ شكون؟
6: ملكة قرطاج الأولى عليسة.
8: احنا اليوم قدمنا على مغامرة كبيرة والموت فيها وارد برشا، انتوما الوحيدين المخلصين اللي ضحيتوا برواحكم على خاطري وقررتوا تخوضوا المغامرة معايا. خلينا أرضنا سور العزيزة، خاطر مضطرة باش نهرب من خويا بيغماليون اللي مرحمنيش على خاطر العرش.
9: توا ما فماش رجوع، شمال افريقيا هي وجدتها.

0: شقت عليسة البحور وهزت معاها برشة ذهب وبرشة كنوز، ورسيت مراكبها في شواطئ تونس، وقابلت حاكم بلاد الأمازيغ وقتها.
1: مرحبا بيك يا أميرة. توا بعد ما ارتحت من السفر، شنية طلبتك؟
2: حبيت نشكرك الساعة على حفاوة الاستقبال، والحقيقة عندي طلب كان تسمح.
1: تفضل يا أميرة.
2: الطلب الوحيد قطعة أرض باش نحتمي على ترابها أنا واللي معايا، ونواصلوا حياتنا مرتاحين بين سوارها في هدوء.
0: وقتها كان فما قانون إنه الأجانب ما عندهم مش حق يملكوا الأراضي.
3: يا أخي إيش عملت؟
1: لكن أنت تعرف القوانين اللي عنا.
2: مولاي أنا مانيش طالبة كان قطعة أرض.
1: قطعة أرض؟
3: مساحة جلثور.
1: جلثور؟ أنا متأكد أنك مجنونة يا أميرة، أما يا للا طلبك هذا مقبول.
0: قوة عليسة في ذكاها، وبعد ما تأكدت اللي ملك بلاد الأمازيغ مستحيل يبدل رايه، خذيت جلد الثور وقصدته طريفات طريفات صغار وجويدة، ودورت بيه الهضبة اللي نعرفوها احنا توا بهضبة بيرسا، ومن قطعت الأرض ولات تحصن. ومن بعد كونت الجيش متاحة اللي كان قوي أكثر من لازم، حتى لين أنشأت مملكة خاصة بيها اللي هي قرطاج. وبشوية بشوية عاشت قرطاج ازدهار كبير، وعمرت وتحلت بيبان التجارة والصناعة فيها، وكثرت الحركة برشا وبدأت تقوى بشوية بشوية.
1: بعد التطورات اللي صارت قررت أنا حاكم الأمازيغ باش نعرس بيك.
2: أما أحنا متفهمناش هكا، مستحيل نقبل.
1: أنا مانيش نسأل في رأيك يا عليسة، هذا أمر.
2: أمر؟ وأنا قررت أني باش نغادر الدنيا هذه.
0: ما حبتش الأميرة تعرس بالملك، على خاطر قلبها كان متعلق برجلها اللي مات، وهذاك علاش قررت أنها تغادر الحياة.
4: قعدوا الصغيرات قدام حكاية عليسة دهشين، أسطورة مرأة قوية وعظيمة خلاتهم بهتين، عويناتهم كل عادة مركزة مع ميمتهم بهيجة، ومازالت قلوبهم باش تتعلق بحكاياتها أكثر وأكثر. ورجوع على الانترنت كل يوم يمشي ويوخر.
5: كنتم مع
6: حكايات ميمة
5: في دور مرام غفران الذويدي،
7: في دور لجين لجين سعدة،
8: في دور ريمة فردوس ترودي،
9: في دور فؤاد محمد خالد صديق،
5: وفي دور ميار ابن الصديق،
0: في دور الجدة فاطمة الحسناوي.
5: شارك في التمثيل
0: سميرة العمري ومحمد سفينة.
5: حكاية الميمة تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

0: تمام الساعة 10.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكرم.
0: تحية متجددة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. سجلت تونس أكثر من 35 حريقاً للغابات خلال الفترة الممتدة من غرة جوان إلى 25 من جويلية الجارية وفق معطيات رسمية عرضتها وحدات الحماية المدنية خلال ندوة صحفية. وتصدرت ولاية الكاف قائمة الولايات الأكثر تضرراً، إذ أتت 6 حرائق على نحو 168 هكتار من الغطاء الغابية، وهو ما يمثل الجزء الأكبر من إجمالي المساحات المحترقة. ليها ولاية باجة ب 33.5 هكتار تضررت جراء 6 حرائق، ثم ولاية جندوبة التي سجلت أكبر عدد من الحرائق خلال هذه الفترة بواقع 8 حرائق أتت على 13 هكتارا. هذا وتمكن أعوان الغابات والحماية المدنية بولاية جندوبة من السيطرة على الحريق الذي اندلع بالمنطقة الجبلية الخريصية بعمادة فج حسين من معتمدية غار الدماء، حيث تم تطويق الحريق والحيلولة دون التسرب إلى جبال معتمدية ساقيد سيدي يوسف والطويرفة رغم صعوبة التضاريس. هذا وتتواصل الآن عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن مصالحها ولتأمين حاجيات البلاد من الحبوب تولت الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء كميات من الحبوب، مما يمكن من الربط مع انطلاق الصبة المحلية بالنسبة للقمح الصلب، في حين ينتظر أن تؤمن الكميات التي تم اقتناؤها من القمح اللين بعد اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط أن تؤمن حاجيات البلاد لموفى شهر جويلية الجارية. تم مؤخراً إطلاق البوابة التونسية للصناعات الغذائية، وهي منصة مؤسساتية لليقظة الاقتصادية صممت لدعم نفاذ المؤسسات إلى المعلومات الاستراتيجية الموثوقة في قطاع الصناعات الغذائية. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة للتداول في الشأن العام حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء انقطاع الماء والكهرباء. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن يوم غد الثلاثاء 28 من جويلية هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين بالمرور إلى القبضات المالية أو استخدام المنظومات المتاحة للتصريح مبكراً تفادياً للاكتظاظ والازدحام بمقرات القبضات المالية وتجنباً للضغط على المنظومة الإعلامية خلال اليوم الأخير. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكراً على المتابعة.

Studio Ness. Studio Ness. Studio Ness. على موجات إذاعة

0: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في هذا اللقاء المباشر استوديو الناس. المشوار ينطلق من توا حتى النصف نهار، ناتي فيه على جملة من الوقائع والأحداث خلال الأسبوع الفارط، ومع اندلاع الحارة أقوى حبينا نسلط الضوء على جملة من المواضيع، من بينهم حديثنا على الثروة الغابية بولاية الكيف، كل ما يهم زيادة تقييم الوضع، الأضرار والخسائر اللي انجرت على الحرائق الأخيرة في ولاية الكيف، وبالتحديد زيادة في ساقية سيدي يوسف الطويرف نبر عديد المناطق. على كل البداية إن شاء الله باش تكون مع سي ياسر الفريحي رئيس المجلس المحلي بالدهماني، نتحدث على الثروة الغابية ونتحدث على اندلاع الحرائق وكل ما يهم الإجراءات التي يجب اتخاذها للوقاية أو التوقي من اندلاع مثل هذه الحرائق اللي تكبدنا عديد الخسائر، خسائر يعني بالحق مادية، خسائر طبيعية وبيئية للأسف، يعني حاجات توجع القلب. على كل حاضر معنا سي ياسر، أهلا وسهلا، مرحبا، صباح النور.
1: صباح النور، صباح السرور أخت عواطف،
0: مرحبا بك.
1: شكرا على الاستضافة، تحية لك ولكل الفريق العامل معك، ومرحبا بكل المستمعين والمستمعات داخل وخارج ولاية الكيف.
0: أهلا وسهلا. أيضا إن شاء الله باش يكون حاضر معنا سي توفيق الخضراوي عضو المجلس المحلي بساقية سيدي يوسف، باش ناخذوا معاه أكثر تفاصيل زيادة على تقييمهم للأضرار الحاصلة بمعتمدية ساقية سيدي يوسف، مختلف زيادة العمادات الموجودة، وفي نفس الوقت على الجلسة الأخيرة اللي انعقدت وفي

0: ضبط القائمات أو الأسر يعني للذرة من الحرائق. كذلك إن شاء الله يكون حاضر معنا سي وحيد سويسية عمدة تصفية ساقية سيدي يوسف، وإن شاء الله سي منزجي عضو المجلس المحلي بالطويرف ناخذوا معه أكثر تفاصيل. حبينا زيادة يكون معنا العميد سيف الدين الدخلاوي عميد الحماية المدنية بالكيف، لكن للأسف يلزمنا إجراءات يعني إدارية والكل باش يكونوا حاضرين معنا ويعطونا التفاصيل ويعطونا العمل الميداني متاعهم. اتصلنا زيادة سي مروان رائد مروان زويتا رئيس قاعة العمليات بالكاف اللي هما موجودين على الميدان توا بسقية سيد يوسف، نحيوهم يعطيهم الصحة بالحق، هما أبطال الجبال اللي يحموا في البلاد وفي الحر وفي القر، وخاصة وقت اندلاع النيران النار مش شوية يعني واحد باش يواجهها، وفما يعني من الموجودين من الحماية فما شكون الضرر، ومن ألطاف الله لاباس توا الحمد لله، اطمنينا على حالته إن شاء الله ربي بقي الستر. إذا سياسر حبينا نتحدثوا على ثروتنا الغابية، الثروة الغابية بلادنا، نتحدث على الشمال الغربي، نتحدث على شمال تونس، تونس الخضراء، نتحدث على الكيف. الكيف ثروة غابية بالحق، حاجة كبيرة برشا، رقعة غابية كبيرة. حبينا ناخذ معاك أكثر تفاصيل بعض الإحصائيات والأرقام في البداية، تفضل.
1: واضح، لو كان تسمح لي فضل. قبل أخت عواطف عندي بركة في 10 ثواني قبل ما ندخل الموضوع الرئيسي، حبيت نوجه نداء هو ليس الأول ولن يكون الأخير إلى رئيس إقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بخصوص حي الصنوبر بمعتمدية الدهماني. الناس اللي توا عندها 10 أيام بدون ماء يعني يرجع يقطر شوية الليل ويبقى توا عنده 10 أيام، الرجاء يعني التدخل العاجل والسريع لهذا الحي، يعني الحكاية طولت برشا. نرجع لموضوعنا الرئيسي، أنا فرحان أني اليوم بحذاكم باش نحكيه على أهم القضايا الوطنية منها الثروة الغبية في تونس، كذلك الأضرار الناجمة عن الحرائق، وكذلك ذلك سبل المحافظة على هذا الموروث الطبيعي. الثروة الغابية مدام هي ليست يعني مجرد مساحة خضراء أو أشجار، بل هي ثروة وطنية بكل المقاييس. هي مورود طبيعي يساهم في التوازن البيئي، يحافظ على التنوع البيولوجي، كذلك يمثل هو هذا الأهم مصدر الرزق للآلاف العائلات التي تعيش يعني من منتجات الغابة، كذلك يعني جانب إلى جانب يعني أهميتها في السياحة البيئية وتربية الماشية والنحل. وإحنا شفنا
0: هو يعني سياسر سامحني زيد راو يخلد للذاكرة الوطنية، كنا تحدثوا منذ الاستقلال حي يعني أجدادنا اللي غرسوا الأشجار هذيك واللي رجعت بالفيد.
1: نجيك لولاية الكاف، يعني تعتبر يعني من أهم الولايات الغابية بالجمهورية، حيث تمتد الغابات على مساحات واسعة، وهذا دليل يعني على هوية الجهة متاعنا وثرواتنا الطبيعية. يعني أي حريق عندما يندلع لا يمس الأشجار فقط، وإنما يعني بالخصوص يمس الاقتصاد المحلي والتوازن البيئي. للأسف يعني تونس في هذا الصيف يعني ارتفاع غير مسبوق في عدد الحرائق. هو يعود لعديد الأسباب، منها الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، هبوب رياح، وما نسوش يعني بالحق بعض السلوكيات البشرية سواء كانت يعني بسبب الإهمال أو بفعل متعمد
0: ولا مقصود
1: هذا خلانا يعني تتسبب لنا في عديد الخسائر الكبيرة في الغطاء النباتي. لازمنا لهنا نحكيه على يعني مكافحة الحرائق، هذه ماهيش مسؤولية يعني إدارة الغابات ولا الحماية، ذاك على جبت أنا يعني ماهيش الغابات بركة ولا الحماية المدنية، بل هي يعني مسؤولية جماعية. يعني تبدأ من المواطن، يعني برش حرائق يعني اندلعت يعني في أعقاب رمي أعقاب سجائر، إشعال نار، يعني قاعدين في الغابة وكل شيء عملوا كاستاء، عملوا حكاية وطيشوا يعني حاجات يعني قابلة للاشتعال. يعني فهمتي، حرق أعشاب بطريقة عشوائية، يعني طارق نفايات قابل للاشتعال، فهمت؟ دونك يعني لهنا يعني هذه هي يعني الاسباب اللي تخلي اندلاع الحرائق يعني في الغابات. يعني في هذا السياق يعني نوجه تحيه تقدير واحترام الى جميع المتدخلين من الاداره العامه للغابات، اعوان الحمايه المدنيه، وحدات الجيش الوطني، قوات الحرس والأمن الوطني، الهلال الأحمر، كل المتطوعين وخاصة المواطنين الذين ساهموا في يعني في إخماد الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات. وإن شاء الله يعني خاصة يعني في ظروف مناخية صعبة يعني هم معرضين أنفسهم للخطر.
0: نعم.
1: إن شاء الله في هذا الإطار كما كنت تحكي أنت من بكري زادة نسأل السلامة لابن مدينة الكسور السيد علي صادق، هو إطار بالحماية المدنية.
0: أي
1: واللي تعرض ببعض الحروق وهو يقاوم لهيب النار، إن شاء الله يكون بخير يا ربي. كذلك يعني نعرج على مجهودات هياكل الدولة في مجال مقاومة الحرائق وحماية الثروة الغابية والفلاحية في إطار التعاون الدولي مع البلدان الصديقة، وكان بالتنسيق مع قاعة العمليات أركان الجيش البر واللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث على رأس سيد ولي الجهة. سخر يعني الجيش الطيران وسائل جوية يعني للمساهمة في إخماد هذه الحرائق بكل من جندوبة وكيف، وشاركت يعني بعض الطائرات المختصة في المجال بين دولتي إيطاليا والجزائر في عمل شفناها الناس كلها شفناها يعني حتى انتم يعني حكيتوا عليها في عملية إخماد
0: الحرائق
1: خاصة في جبال نبر ومنطقة ملاق وسقة يوسف.
0: ربي يحفظنا إن شاء الله.
1: هذا هو يعني احنا يعني يعني بنعطيك شوي ارقام بركه.
0: اي تفضل.
1: بحسب اخر معطيات يعني الرسميه والتقارير المنشوره يعني في النهارين الاخرانيين يعني اكثر من 600 حريق في مختلف انحاء البلاد في 48 ساعه. ثم قرابه نحو 2800
0: هذه رجعوه للارتفاع درجات الحراره والحراره القياسيه يعني 600 حريق في 24 ساعه.
1: كما كنت افسر لك تو الاسباب متعدده، فهمتي؟ انا يعني نطلب من هنا يعني تونجيك من بعد يعني الاجراءات انه تشديد العقوبات ضد كل من يتسبب عمدا او حتى باهمال في اشعال الحرائق. هذا تشديد.
0: هذه جريمة بيئية.
1: أي بيئية.
0: كأنه واحد قتل إنسان، واحد راهو باش يقضي على الشجرة تبقى 30 سنة و50 سنة وباش تنتج، باش تكبر وتنتج.
1: هكا تشوفي فيها أساسها يعني، فهمتي؟ ربي يحمي بلادنا يعني.
0: أمين.
1: فهمتي؟
0: أمين.
1: الحمد لله أنه يعني في الأيامات الأخرانيين يعني الكهرباء يعني بريسك ما عادش يقص بنسبة كبيرة ياسر يعني. تجاوزنا الأمور هذه، إن شاء الله مازالت مشكلة الماء تو بإذن الله يعني نتجاوزها. عندنا يعني قلت لك 600 حريق، يعني فما 2800 داخل الحماية المدنية في النهارين الأخرانيين. أبرز الحرائق كانت يعني في سقيف سيدي يوسف.
0: أي.
1: قرابة الاستيماسيون تقول 2000 هكتار من الغابات. فما عندنا رفراف وغار الملح.
0: أي.
1: يعني تضرر قرابة 300 هكتار. عندنا كذلك فما برشا الناس ما حكيتش على باجا، كاب نيجرو بباجا قرابة 300 هكتار.
0: ونفزة نفزة رينا الكارثة بالحق.
1: أي أي أي. البارح زاد راهو تمت السيطرة على حريقين من مجموعة ثلاثة في تجرويد.
0: أي.
1: تم إخماد ألسنة اللهب بجبل الحوض والسيطرة على النيران بجبل الهنشير بجبل الهنشير بوغالب، ومازال الأعوان حاليا يعني يعني في بصدد محاصرة النيران راهو بجبل العبابسة يعني، فهمت؟ بمعارضة المواطنين.
0: والله طلبناهم بكري يعني يحكوا بالسيف، يقول لك راهو نحن تعرف أكثر من 48 ساعة ما رقدناش. بالحق يعطيهم الصحة وربي يبارك لهم ويشد لهم في صحتهم، لأنه ناس مرتاحة وناس تكون تقوم بعملية الحراق هذا يعني يشعل ويمشي ربي يهدي وناس أخرى تحافظ على البلاد من جيش من حماية من مواطنين سكان الغابات، هذيك هو راهو مورد رزق نتاعهم.
1: نحيي مواطنين بمعتمدية نبر.
0: أي.
1: نحيي مواطنين بمعتمدية الساقية، نحيي مواطنين معتمدية تجروين، ونساند زملائي في معتمدية نبر المجلس المحلي بنبر اللي طلب على آلة ماسحة. معتمدية نبر ما فيهاش آلة ماسحة، لازم يعني يوفروا لهم آلة ماسحة باش تكون التدخل سريع وناجح. أنا نساند زملائي في هذا الإطار. يعني الدولة يلزمها تأخذ عديد الإجراءات أستاذة يعني
0: مثلا يعني سياسر شمول
1: من بين الإجراءات اللي يلزمها تأخذها الدولة تكثيف حملات التوعية.
0: أي.
1: تنظيف المسالك الغابية وإزالة الأعشاب الجافة.
0: أي.
1: يعني على بكري، دعم الإمكانيات البشرية واللوجستية للإدارة العامة للغابات. والله
0: حراس الغابات نقص كبير.
1: تقيني سيد المندوب المكلف يعني بالتنمية الفلاحية اقتجال المرة فاتت آخر مرة المغنية الدهماني،
0: نعم
1: جبت الموضوع قال لي أنا عندي حارس واحد ولا شنو حاصل، فما نقص
0: حارس
1: نقص
0: واحد في غابة الدهمين
1: يعني في جبل الإبة نحكي.
0: أي جبل الإبة.
1: دونك هذا ما غير كافي، لازم يعني شوي انتدابات. أهم حاجة بالنسبة لي أنا يعني هو رو مسألة أمن وطني، يعني تجديد العقوبات على ضد كل من يتسبب عمدا، اللي تشد نشدوا عليه العقوبة. خلي انت جاي تحرق عمدا شنو تحب، يعني تحب الفوضى في البلاد وتحب واضح. ما فيها بيه زيادة نشجعوا الجمعيات البيئية والكشافة المنظمات الوطنية في المشاركة في الحملات يعني التوعية والتشجير. فهمت أنا ريت ساقي سيدي يوسف يعني البارح بعد يعني إخماد النيران، فما من المواطنين والمجتمع يعني المدني طالبوا يعني بإعادة التشجير، وهذا حقهم وهذا حقهم وأدعمه أنا. يعني ما نعرفهمش أما هذا حقهم. يعني هو يعني ما لازمناش نفكروا بركه فيما بعد الحريق، يعني اعاده تاهيل المناطق المتضرره، يعني كما كنت نحكي تو اطلاق برامج التشجير، مقاومه الجفاف، حمايه المساحات المحروقه، يعني باش يعني تستعيد توازنها الطبيعي.
0: هذا هو يعني فما يكون مخطط قريب المدى ومتوسط المدى وبعيد المدى باش نعرفوا نحن نحافظوا تكون فما تنمية مستدامة، تحقيق تنمية مستدامة، حفاظ على الممتلكات وعلى الثروة البيئية والطبيعية، وخاصة في ظل التغيرات المناخية والدرجات الحرارة القياسية. راهو مش كان السنة ولا عامنا ولا رينا 3 سنين اللي فاتوا الكل في شهر جويلية درجات حرارة قياسية مش كالعادة، يعني عندها تقريبا 30 سنة تعاودت
1: عامنا برشا سخانة. أما زاد راهو المواطن عنصر فاعل هنا. أنا من هذا المنبر يعني أدعو المواطنين يعني إلى اعتبار الغابة مسؤولية مشتركة. يعني اللي يشوف فما بداية حريق عليه أن يعلم السلطات فورا. واللي يزور الغابة باش يعمل قاعدة ولا عشوية يزمو يحترمها. بعدم ترك الفضلات، بعدم ترك مواد قابلة للاشتعال، لأن الوقاية تبدأ من التصرفات اليومية. راهو ماهيش
0: سلوكنا يعني اليومي، سلوك الحضاري،
1: سلوكنا اليومي تبدأ الوقاية من هنا. وإن شاء الله ربي يحفظ تونس من
0: الكوارث
1: ويوفق كل العاملين في الميدان، وتبقى غاباتنا راهي تبقى عنوانا للحياة والجمال. يعني
0: أكيد أكيد أكيد عندها رمزيتها وأبعادها. بارك الله فيك سي ياسر الفريحي. خليك كلمة
1: الختام يعني عبارات التقدير والامتنان يعني إلى أهالي ساقيت سيدي يوسف نبر تجروين الذين جسدوا يعني أروع صورة للتضامن والمسؤولية من خلال مساهمتهم الفعالة في حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. التلاحم امتحم وشجاعتهم هذا يعتبر مثال.
0: ما ننسوش زيادة في الطوير في منطقة الحزية
1: أكيد
0: تكرونا وكشيريت.
1: صحيح
0: حق تعبوا برش.
1: إن شاء الله تحية لهم يعني كل المواطنين يعني كل الهيكل الدولة ناس متطوعة وناس كل الناس كل يساهمت في إحماد هذه الحراق. إن شاء الله ربي يحمي بلادنا.
0: أمين.
1: وإن شاء الله ربي يعني تتعدى الأزمة دي متاع الماء ومتاع الضوء ومتاع السخان ومتاع كل شيء، ورانا نعيشه يعني حياة طبيعية، أمورنا لباس الحمد لله بإذن الله. شوية الدولة تتلفت يعني للمشاغل المواطنين، تتلفت المشاغل البنية التحتية، المشاكل كما كنت نحكي يعني
0: تكثيف المشاريع الغابية اللي تخلينا يعني زيد نهتموا بالغابة أكثر ونحاولوا
1: يكون لنا درس يعني باش يعني تشجع يعني المسؤولين يعني أنهم يعني يضاعفوا المجهود وربي يحمي بلادنا إن شاء الله.
0: شكرا لك، بارك الله فيك سي ياسر الفريحي رئيس المجلس المحلي بالدهماني.
1: شكرا،
0: ربي يعينكم ان شاء الله وربي يحفظ تونس. شكرا والى اللقاء. سلامة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، واصلين معكم المشوار الإذاعي في استوديو الناس حتى نصف نهار، ومتابعة للأوضاع التابعة لولاية الكاف وبالتحديد سقية سيدي يوسف في المناطق المتضررة من اندلاع الحرائق الأخيرة. حاضر معنا سي توفيق الخضراوي عضو بالمجلس المحلي بسقية سيدي يوسف. أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بك سي توفيق. يعيشك ربي فضلك.
1: يعيشك يا رحمة لديك.
0: يعيشك سي توفيق. عشتوا بالحق كارثة طبيعية بأتم معنى الكلمة. وقت الواحد يبدأ في الميدان فك الحرائق هذيك، هب من قبل الأهالي، الحماية المدنية، الجيش الوطني، الولايات المجاورة، عديد المناطق، يعني حتى نتحدث على الجزائر الشقيقة اللي ديما مساندتنا في السراء وفي الضراء نقولوا احنا.
1: نعم
0: ديما
1: بالضبط.
0: حبينا تقييمكم للوضع وتحكينا وشنو صار بالضبط، يعني من اندلاع الحرائق التوى اكيد فما خسائر، فما حتى اضرار نفسية لحقت بالاهالي.
1: نعم.
0: والأهالي اللي خسروا ديارهم ويعني ومواشيهم، نقولوا نحن الحاجات الخاصة بهم وين موجودين توا، فانا مأوى موجودين بالضبط. تعطينا أكثر تفاصيل تفضل.
1: واضح مدام عواطف. نحب من المنبر هذا نحب نشكرك ونشكر إذاعة الكاف اللي ديما كانت تساندنا في المحن متاعنا وتوقف إلى جانبنا.
0: مرحبا. أكيد هذه وجبنا.
1: شكرا. ونحب شكري الخاص للحماية المدنية لولاية الكيف اللي قامت به من مجهود جبار، ونقول لهم برافو. الحماية المدنية، الجيش الوطني، الأمن الوطني، أكبر مجهود جبار قاموا به بالرغم تضاريس الوعرة وبالرغم الوضع اللي عشناها أيامات رعب عشناها من تاريخ الأربعاء في حدود ثالثة مساء، يعني أي. معناها اندلعت النيران في جبل الظلية عماد الطرشان،
0: أي
1: وتواصلت النيران إلى يوم 25 جويلية سبت العشية. جت طيارات دعمتنا نتاع الجزائر مشكورة، الجيش الوطني مشكور، يعني معناها وجاء السحاب أعطى ربي خيره اللي زيد، يعني معناها هفت النيران، يعني معناها بشكل
0: ساهمت في إخماد الحرائق.
1: أي لإخماد الحرائق. هنا نقول لك مدام عواطف، عشنا أيامات رعب، ثم مواطنين تضرت في أرزاقها، ثم مواطنين تضرت في حيواناتها، ثم مواطنين تضرت في معناها في غراساتها زيتين ولوز، يعني ما تم أضرار بشكل كبير. هنا نحب نقول معناها للسلطة المحلية والجهوية، نوقف نعرف الدولة اللي هي معناها هي كل يعني معناها اللي هي تنجم تتدخل في الوضع هذا، ونعوضوا للمواطنين باش يشدوا مناطقهم ويرجعوا مناطقهم، خاطر عندنا مواطنين بالرغم الحرائق، يعني معناها تحرقت ديارهم وتحرقت معناها مواشيهم وتحرقت غراساتهم، ورجعوا على عين المكان ويعيشوا تو كيكة، يعني معناها مكتوفين الايدي والارجل، ما عندهم حتى شيء.
0: صحيح. فما شكون اتصلوا بينا يعني سي توفيق يقول لك احنا الدار ما بقى فيها شيء، يعني قوارير الغاز، انفجارات، يعني بالحق ما بقى لنا شيء، يعني هما توا يعني فما موجودين في مركز التخييم والاصطياف سقية سيدي يوسف، فما المرة اللي فات هربوا لليسي، كيفاش يعني؟
1: لا ثم اللي هربوا لليسي، مشكور الامن وسيد رئيس مركز سقية سيدي يوسف كان، وسيد الوالي ساعات يحضر معهم، ثم ناس خرجوهم بالسيف، ثم ناس كبار ما يحبوش يغادروا مساكنهم، ما نعرفوهم نحن الناس كبار ما تسبش ببلاصته، يعني معناها ما يحبش يخرج، يخرجوهم بالسيف لحمايه الارواح البشريه. وكنا نتابعوا في الميدان حين بعد حين، كان تدخل الحمايه المدنيه في وقته باللي موجود عندهم، راهي معناها نار قويه ياسر ومعروفه هذه في كامل نقولوا في برشا معناها
0: تضاريس صعبه. اي
1: التضاريس صعبه، لا في برشا يعني معناها في كامل انحاء الجمهوريه. لازم نقول في نهار العميد تاع الحمايه المدنيه مشكور، ديما نوجه شكري، انا تقلب 917 حريق في نهار واحد، يعني معناها راهو شكل الوضع اللي عشناه وضع
0: كارثي.
1: هنا ثم مواطنين، نحب نرجع لك للموضوع مدام عواطف، ثم مواطنين راهم رجعوا لمواقعهم وان كانوا يسكنوا مقر سكنهم، يعني معناها بالوضع اللي هما فيه، يعني معناها وضع صعب للغايه وصعب للغايه. انا مشيت وزرت يعني مواقع للمواطنين يسكنوا فيها كيفاش تحرقت، يعني معناها ما يقبلهاش لا العقل ولا يقبلها حتى شيء. هنا وثم مواطنين ما عندهم شوين مشوا للمخيم، وثم مواطنين مشوا للليسي، ثم مواطنين يعني معناها ثم إحاطة تم إحاطة عمل الإحاطة الكبيرة اللي نوصوا عليها مدام عواطف واللي ديما ندقوا فيها اللي هو إحاطتهم نعاونوهم باش يرجعوا. نعرف الدولة قلبها كبير ونعرف الدولة اللي هي توقف الدولة اللي هي كل توقف تعاونهم باش يرجعوا لبلايسهم ويرجعوا ويكونوا ويعاودوا يكونوا أرزاقهم. معناها راي وضع صعيب ياسر وهذا هو باش نوصل يزيني نوصل كلمتي كيمكة بالضبط راه مواطنين. وزيد نشكر من منبر هذا مدام عواطف نشكر أهالينا في عمادة فرشان على وقوفهم في إخماد الحرائق وتدخلهم السريع وعلى الوطنية نتاعها.
0: هذا هو الحق. هو لما حالة خرجت ستيك تقيم الأضرار فيما يخص بطبيعة التيار الكهربائي يعني حرائق يعني ما بقى شيء لهنا زاد تقريبا المرافق يلزم الصونات زاد كيف كيف يشوفوا شنو التحصيل الضرر الحاصل. وسيد الوالي كان موجود على الميدان مع العميد سيف الدين الدخلاوي الحماية المدنية الناس كلها مجندة ناس ما ترقدش على الميدان يخمدوا يعني بالحق يطفوا حريق يمشوا لبلاصة أخرى يعني في نفس الوقت الحرائق هذه يعني بالحق يعطيهم الصحة على وسع البال متاعهم وك الطاقة اللي عطاها لهم ربي باش يواجهوا ويخمدوا الحرائق هذه مع المواطنين مع الأطراف الكلها المساندة ليهم. زادا نحكوا على الهلال الأحمر التونسي فرع الكيف اللي هما موجودين على الميدان متطوعين الناس الكلها. يعني سي توفيق البارح صارت جلسة في إطار تقييم الأضرار وتحديد القائمات العائلات المتضرة. شنو هي المخرجات نتاع الجلسة هذه؟
1: مدام عواطف مش نحب نقول لك اللي هي الجلسة اللي نورمالمون سير البارح مازال ما عندناش عليها حتى معطيات معطيات جديدة يعني معناها بالتطبيق مع المعاينة اللي هي باش تصير تقعد السلطة اللي هي تحدد كل شيء. ما نجموش يعني نعطوا حاجة ما في
0: مازالت ما كملتش
1: مازالت ما تمتش يعني معناها هو ينزم بعد النيران كيفك تقعد 5 أيام لتبريدها. يعني الحماية المدنية تو مازالت قائمة مجهودة
0: موجودين على الميدان. هو حكينا مع سي مروان زويتا الرائد مروان زويتا رئيس قاعة العمليات بالكيف يقول لك احنا مازلنا على الميدان ومرابطين يعني
1: بالضبط. واللي هي روى اللي هو نحب معناها ثم حاجة اللي هي روى عندنا ثم جبل لدي للعيشة اللي هو منع جزء منه منع الطيارات وكسبة المطر منع اللي هم قاعدين يراقبوا ويتابعوا باش الأخرى زيد يمنعش يعني منع الجبل ذاك يعني معناها حاجة به ياسر.
0: الحمد لله
1: زيد الحمد لله فضل ربي. هنا اللي نحب نقوله يعني معناها اللي جاي بعد المعاينة والتدقيق باش يتم يعني معناها التقييم بالضبط باش يصير وكيفاش باش تخدم.
0: هذا هو يعني توا نقولوا احنا في مرحلة التبريد نعرفوا الشجرة تبقى شادة سخانة في الجذع نتاعها. نجم تندلع
1: التبريد والمعاينة مدام عواطف اللي هو نحب عندي كلمة أخرى نحب نثيرها من موقع هذا يعني معناها اللي هو نحبه تركيز يعني معناها مركز الحماية المدنية متطور في ساقية سيد يوسف وفي الصيف
0: أنا في بالي فما فرع للإدارة يعني للحماية
1: نحبوه بشكل رسمي.
0: فهمتك.
1: قاعدين نجري عليه نحن كنواب منذ مدة لكن تعرف وانت بالتسلسل الإداري ما يأخذ وقته
0: هو روى سي توفيق رأي المسألة محلولة. تو احنا كي نشوفوا في صدين محمية صدين فيها البنية موجودة وكل يعني علاش مش أبقى كالإجراءات الإدارية وقاعدة فارغة اللي هي محمية على أساس يعني تكون حيوانات اللي هي مش موجودة تو. لكن الموقع هذاك ينجم راهو يكون مركز للحماية قريبة في وسط الغابة وفي نفس الوقت قريب من ساقية سيد يوسف وقت اللي القدر الله تصير مثلا تبليغ والكل يكونوا موجودين وقريبة المسافة مش بعيدة.
1: هو حديثك صحيح مدام عواطف ما ثم اشكال اللي يحب نثيرونا على قد ما تكون راهو شوف نحن الساقيه معروفه بالمناطق الجبليه نتاعها
0: كثافه المناطق نتاعها
1: وتضاريسها الوعره. هنا الساقيه كي يبدا مثلا كي يبدا قريب ب 100 متر وما نقولوش كيلومتر عنده دوره
0: هذيك علاش يكون موجودين في شرطة فرشان السفيه فك البلايس هذيك باش على قليله يكونوا سريعين
1: نحبوا مركز رسمي في ساقيه سيد يوسف في التدخل الحيني عنده يعني معناها حصول لقدر الله حاجه كيفك ولا كذا. وزيد نحبوا نحن مراكز اخرى اكل متنقله هذيك تكون في المدارس ما يسمى مدارس في الصيف نحن عندنا مذكره يا اخويا مثلا مشكل كي نحطوا فيها 3-4 كمان في مدرسه عندنا 3-4 مدارس في فرشان نحطوا فيهم اخويا موقع ذاك الحماية المدني.
0: أي.
1: مجهزة المدرسة فيها كل شيء.
0: وفما مدرسة مسكرة ما هيش في ما فيهاش تلامذة يعني يظهر لي في عين الكرمة حاجة كيف هاكي عين الكرمة اثنين.
1: وتوا كما فرشان تظهرت وعرا نحن صارت لنا نيران المدة اللي فاتت حميناها نحن المواطنين وجدت إلى حين ما وصلت الحماية المدنية تأخذ وقت رأي في الطريق باش تنجم تتدخل. هنا نطلب من السلطات المحلية والجهوية حتى تركيز مركز يعني معناها وقتي في المناطق الريفية لحماية الثروة الغابية والثروة معناها العامة والثروة الخاصة يعني المواطنين.
0: هنا مركز قاف
1: اي مركز
0: اي هو راهو مش كان على الحرائق حتى وقت الثلوج زاده باش نختموا معاك سي توفيق يعني حتى بالحق وقت اللي يصب الثلج فما اضرار تصير يعني لهنا الحمايه ضروريه باش تكون موجوده.
1: والله والله يا مدام عواطف صحيح راهو حديثك صحيح يكون في الثلوج ويكون في الامل لكن اصعب فتره هي ريف
0: الحرائق
1: اخويا مش نورمال احنا اللي عشناها نهارات راهو رعب مش
0: رعب بالحق ربي ربي يحفظكم ان شاء الله
1: وان شاء الله الله لا عاد يعيد ولا
0: أمين.
1: تونس ولا الكاف ولا جماعة الكل وان شاء الله أمين. الخير يجي ان شاء الله ونقفوا مع بعضنا ونوصوا بعضنا نقفوا ديما مع بعضنا مدام عواطف ونشجعوا ديما ونطالبوا من السلطات الجهوية والمحلية للتجهيز معناها المسالك الفلاحية وكل العيون الطبيعية نعملوا فيها خزانات باش نسهلوا حتى لو كان صارت حاجة
0: دور مندوبية الفلاحة لهنا دائرة الغابات ومندوبية الفلاحة باش تكثف من الجهود هذه والخدمة باش ما تبقاش فما خسائر والكل نتجنبوا الوقاية الوقاية قبل كل شيء
1: الوقاية ونقفوا مع بعضنا وهي راهو كان تبدا بحيرات ويبدا خزانات الماء حتى كي تصير حاجة تصير أخف ضرر
0: هذا هو
1: نحن رانا هذا هو علاش نشجعوا ديما باش تبقى ديما بلادنا خضراء وديما نقدموا قدام وديما نمشوا يعني معناها نعملوا يعني معناها
0: حافظوا على كل شبر في هذا الوطن يعني بالحق
1: واضح يا رحمة
0: شكرا لك يعطيك الصحة بارك الله فيك شرفتنا بالحضور سي توفيق الخضراوي عضو بالمجلس المحلي بسقيط سيدي يوسف بارك الله فيك ربي يحفظ العباد ان شاء الله والبلاد شكرا والى اللقاء.

والنهار

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، حابين يكونوا معنا بقية الضيوف حاضرين. يكون معنا سي وحيد سويسية عمدة السفية يعطينا على الوضع الراهن في هذه المنطقة، باعتبار أنه تم إجلاء بعض المتساكنين للمخيم الاصطياف والتخييم بسقيط سيدي يوسف وكذلك للمعهد الثانوي. على كل احنا إن شاء الله وقت يكون حاضر معنا ناخده معاه ريكاب على الوقائع وكل ما يهم زيادة الأضرار، وإن شاء الله يكون حاضر معنا زيادة سي مونجي من التويرف عضو المجلس المحلي بالتويرف باش ناخذوا معها اكثر تفاصيل على هذه المنطقه اللي يعني معروفه بالثروه الغابيه نتاعها وصعوبه التضاريس، وشوفوا في المناطق الموجوده خاصه حزيم وغيرها. حبينا زاد يكون حاضر معنا زميلي مصدق الشيرني من تجروين يعطينا فكره على الحرائق اللي صارت البارح في تجروين، يعني في بعض المناطق اللي تضرت. ان شاء الله ربي يحصل اللطف، ان شاء الله احنا توا نتابعوا، ان شاء الله يكونوا حاضرين معنا باش ناخذوا اكثر تفاصيل معاهم. نمشي سلاح الفاصل الغنائي في انتظار انه يكون ضيفنا حاضر معنا.

في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

0: الكاف.
1: صباح الخير، 11 صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف. أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري الموجز. سجلت تونس أكثر من 35 حريقا للغابات خلال الفترة الممتدة من غرة جوان إلى 25 من جويلية الجاري، وفق معطيات رسمية عرضتها وحدات الحماية المدنية خلال ندوة صحفية حول مختلف أنشطتها وتدخلاتها. كشفت أيضا عن ارتفاع في عدد الحرائق والمساحات المتضررة مقارنة بالفترة السابقة. وتصدرت ولاية والكاف قائمة الولايات الأكثر تضررا، إذ أتت 6 حرائق على نحو 168.6 هكتارا من الغطاء الغابية، وهو ما يمثل الجزء الأكبر من إجمالي المساحات المحترقة. تليها ولاية باجة ب 33.5 هكتارا تضررت جراء 6 حرائق، ثم ولاية جندوبة التي سجلت أكبر عدد من الحرائق خلال الفترة بواقع 8 حرائق أتت على 13.25 هكتارا. كما شهدت ولاية نابل 5 حرائق أتلفت 9.75 هكتارات من الهكتارات، فيما تسببت 4 حرائق بولاية بنزرت في تضرر 5.55 هكتارا. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن مصالحها ولتأمين حاجيات البلاد من الحبوب تولت الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء كميات من الحبوب، بما يمكن من الربط مع انطلاق الصابة المحلية بالنسبة للقمح الصلب، في حين ينتظر أن تؤمن الكميات التي تم اقتناؤها من القمح اللين بعد اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط وحاجيات البلاد إلى موفى شهر جويلية الجارية. شرع صباح اليوم مجلس نواب الشعب في عقد جلسة عامة طارئة خصصت للتداول في الشأن العام وبحث تداعيات أزمة انقطاع الماء والكهرباء التي شهدتها جهات من البلاد، وذلك بمقر المجلس بباردو. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن يوم الثلاثاء 28 من جويلية الجاري هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. أصيب 3 صيادين فلسطينيين اليوم جراء إلقاء طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال قنابل باتجاههم أثناء تواجدهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة. كما شنت قوات الاحتلال اليوم حملة اعتقالات طالت 33 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية. أجبرت الحرائق في فرنسا وأسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب مدينة بوردو في جنوب غربي فرنسا وكذلك في مناطق إسبانية عدة. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا في موجز منتصف النهار. إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

مرحبا بكم، واصلين معاكم المشوار في الجزء الثاني من لقاءنا استوديو نيس حتى للنصف نهار. وصلنا الركن خاص بالتونسيين بالخارج، الجالية التونسية خارج حدود الوطن اللي نحيوها، وإن شاء الله عودة ميمونة للجميع. نذكر أنه ديوان التونسيين بالخارج ينظم ندوة للتونسيين المقيمين بالخارج أصيلي ولاية تونس الكبرى يوم الأربعاء القادم 29 جويلية بالعاصمة، وستمثل هذه التظاهرة مناسبة لاطلاع التونسيين المقيمين بالخارج على فرص للاستثمار في كافة أنحاء البلاد وأفكار مشاريع واعدة ومتجددة، إلى جانب تبادل أفكار ومقترحات عملية مع التعرف على مزايا الإدماج المالي. وتنعقد هذه الندوة في إطار تجسيم التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز مساهمة التونسيين بالخارج في التنمية الاقتصادية ودعم الاستثمار بالجهات. وتعد هذه البادرة فرصة متجددة للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة بالقطاعات الواعدة بالجهة، وفضاء للحوار والإنصات إلى الكفاءات التونسية والاستفادة من قدراتها الاقتصادية وخبراتها التي تساهم في إنماء بلدان الإقامة. نذكر أنه من أهم المهام ومشمولات الديوان التونسيين بالخارج على وجه الخصوص، يعني ديوان مكلف أكيد بتطوير وتنفيذ برامج تأطير التونسيين المقيمين بالخارج، ضبط وتنفيذ برامج تأطير للرعاية الاجتماعية لفائدة التونسيين بالخارج ولفائدة عائلاتهم في بلدان الإقامة وفي تونس، وضع وتنفيذ كل برنامج ثقافي ينمي ويدعم تعلق يعني أبناء التونسيين المقيمين بالخارج بوطنهم، وتسهيل عملية إدماج التونسيين العائدين إلى من المهجر في الاقتصاد الوطني، ووضع نظام إعلام وتبليغ مستمر لفائدتهم ومتابعته. كما يولي ديوان التونسيين بالخارج أهمية خاصة للعائلة أو الوسط للتربية والتنشئة الاجتماعية، كذلك الأجيال الجديدة للهجرة اللي هما يمثلوا القاطرة المستقبلية للتبادل مع المجتمعات المضيفة، والكفاءات التونسية بالخارج الناشطة بالقطاعات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والفنية، والجمعيات الخاصة بالتونسيين بالخارج باعتبار دورهم المهم في مساندة ودعم الجالية التونسية بالخارج. مشوارنا مازال متواصلة معاكم أكيد في استوديو الناس، وحبيت نذكر فقط أنه غدوة إن شاء الله باش يكون آخر أجل للإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح والدفع عن بعد. هذه بالنسبة غدوة إن شاء الله اللي هو آخر أجل للإيداع كما قلنا للتصريح بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، اللي هو آخر أجل كما قلنا 28 غدوة 3 28 جويلية الجاري. نذكروا اليوم اللي هو انطلاق يعني فيما يخص التوجيه الجامعي، يعني نجمو من اليوم 27 جويلية حتى 31 جويلية انطلاق الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي اللي تشمل جميع الناجحين في امتحان البكالوريا 2026، تتواصل كما قلنا لغاية 31 جويلية. وكانت رئيس مصلحة التوجيه الجامعي بالإدارة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي السيدة هادية هاروني اللي أعلنت أنه الدليل يتضمن 1204 مسالك جديدة. وأفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أنه جميع عملية التوجيه الجامعي للناجحين في امتحان البكالوريا 2026 تتم حصريا عبر موقع الويب
www.orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح، كهية المدير بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سيد لسعد الدريدي دعا الناجحين إلى حسن تعمير الاختيارات، خاصة بعد إدخال عديد المراجعات على جميع الاختصاصات وجعلها أكثر ملائمة لسوق الشغل وللتطورات التكنولوجية والعلمية على جميع المستويات. إن شاء الله بالتوفيق لكل طلبتنا وبالنجاح والتوفيق للجميع. مشوارنا مازال متواصل معكم على موجات إذاعة الكاف.

مرحبا بكم مستمعين على موجات إذاعة الكاف. حبيت نتحدث شوية على الوضع الجوي، حالة الطقس، أنه حسب المعهد الوطني للرصد الجوي أنه تم يعني انتهاء موجة الحر اللي شهدتها البلاد منذ 14 جويليا، ليأكد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساطوري انتهاء هذه الموجة ومع تسجيل تراجع ملحوظ في درجة الحرارة وأمطار متفرقة في عديد الجهات. اليوم الاثنين الطقس أكيد مغيم جزئيا وأحيان كثيف السحب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية آخر النهار وأثناء الليل مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و36 درجة بالشمال والوسط والمناطق الساحلية للجنوب، وبين 37 و40 درجة بقية الجهات ما عدا بالجنوب الغربي، وبأقصى الجنوب بين 42 و47 درجة مع ظهور الشهيلي. أما الريح فمن القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية ومعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى لتتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر عامة مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب. مشوارنا مازال متواصل معاكم على موجات إذاعة الكيف. بعد شوية ركن ناس ومشاغل مع زميلتي آمنة الخليفي.

0: صوت الشمال الغربي في بوعرادة على الذبذبة 102.2.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا على موجات إذاعة الكيف. وصلنا الركن ناس ومشاغل أكيد مع زميلتي إيمنة الخليفي. في كل مرة نطرح موضوع ومشاغل الناس مشاغل المواطنين في ولاية الكيف. رحبوا بيك إيمنة. أهلا وسهلا مرحبا.
2: مرحبا انت وكل مستمعينا. كما العاده ركن ناس ومشاغل نحكي فيها على مشاغل المواطنين. الحاجات اللي تهمهم اللي تشدهم اللي يحبوها تتطور اللي يحبوها تتحسن يتمنوها تكون خير. احنا اليوم ريبورتاج اللي عملناه عواطف فيما يخص محطه النقل. محطه النقل اللي موجوده في وسط مدينه الكيف اللي كانت تقبل محطه النقل تاع الحافلات وتويكا ولت للواجهات بين المعتمدين. احنا سمعنا اراء المواطنين بعض المسافرين اللي كما كل المسافرين اللي يقولك الوضعية نتاعها راهي رديئة ما فيهاش أبسط الوسائل اللي تخلي المسافر يسافر مرتاح. في الشتاء يقولك رانا غارقين بالمطر, في الصيف ما نرقوش كيفاش نتخبيو على الشمس, ما فيهاش لتواليت, برشا حاجات تنقصها, برشا مرافق. خلنا نسمعوا روبورتاج ونرجع.
1: واضح.
0: ناس ومشاغل.
2: تمثل محطة النقل بين المعتمدين بمدينة الكيف مرفقا حيويا يربط بين مختلف المناطق ويؤمن تنقل مئات المواطنين يوميا. غير أن هذه المحطة ورغم أهميتها تعاني من نقص واضح في التهيئة والمرافق الأساسية, وهو ما يثير استياء المسافرين ويؤثر في جودة الخدمات المقدمة لهم. في هذا الريبورتاج نرصد واقع المحطة وننقل آراء المواطنين حول أبرز النقائص والانتظارات.
3: صورة الكيف اللي تكون معنا نظيفة مزيانة منظمة اللي هو في الواقع عكس هذا الكل, إلا تحس هكا داخلة بعضنا ما فيهاش نظام, بلا فوضى, مسخة, لا فيها واحد باش يرتاح, لا فيها سبحان الله معناها واحد تحب يدخل التواليت, لا فيها بالحق أصلا كيف واحد يشيلها ساعات يخايف تبطوك كذا تصبح بكري ولا في الليل مأخر بالرسم يتخوف معناها. فزيرو أمان, ما فماش أمان بالكل, صلا يلقونها حل, صلا يعملونها لفتة, حتى واحد ساعات يجوها بنيف يهبط معهم فيهبطوا في المحطة يحشم. إن شاء الله معناها تكون في صورة نخير وتكون أنظف ومنظمة, فيها هكا كافيتيريا, فيها تواليت, فيها واحد من يرتاح على الشمس ولا على المطر على أي حاجة معناها. هذا كله تفتقروا محطة الكيف.
4: ما تسمىش محطة, هي تسمى متاع عبارة الريم تاع كار, معناتها لا تواليت لا ما ناقصة برشا حاجات في السخانة في كيما تو هنا نشوفوا كيفاش, معناتها لا ركاب ولا حتى معناتها السائقين عندهمش حتى وين معناتها مش يقعد للظل وإلا مش يبرد حالته وإلا حتى مش حاجة. ما نعرفش ناقصة برشا, زد تجي في وسط البلاد تعطل الحركة متاع المرور متاع الشيرة هذيك الكل, خاصة نهار الخميس وراها سوق خميس وديسي وتبدأ قراية واحد تعطل الدنيا الكل كيف كاملة تحت.
3: الواجهة تاع الكيف هي محطة انذار للمسافرين كيك سواء التوانسة اللي يجوا للكيف وإلا أشقائنا من الجزائر زادا كيف كيف يستعملوا الواجهات باش يسافروا لبلايص أخرين وإلا زادا الأجانب كي يجوا من برا باش يجوا للكيف. هي خلينا نقولوا اللي هي وجهة سياحية للبلاد, من المفروض إنها تكون وجهة لائقة بولاية الكيف كما نقولوا خيبة المسعى وخيبة الأمل. محطة الواجهة الكيف كارثية, وضعها مزري, تدخل تحس كأنها بلاصة مهجورة, تحسش فما مكان لائق للمسافر, البلوك سانيتير ما فماش,
5: يعني كسوا مرأة وإلا راجل لازم يمشي للقهوة سورتو الساعة لازم تمشي للقهوة إذا كان اضطرت ذلك. مفروض في المحطات الكل في العالم الكل في أي بلاصة مفروض لازم تكون تكون مهيئة. ماهيش مهيئة حتى مهجورة حيوتها مسخة ما فماش دينة وعندها سنين الله الوضع الذي قاعد نشوف فيه يعني عنده سنين الله ما وزارة النقل والإدارة الجهوية نتاع النقل نحب نقول مهمينكم.
6: بين الحاجة إلى تحسين البنية التحتية وتوفير أبسط المرافق الضرورية تبقى محطة النقل بين المعتمديات بالكيف في انتظار تدخل جدي يعيد إليها دورها كمرفق عمومي يليق بالمواطن والمسافر. فهل تجد هذه المطالب أذانا صاغية أم سيظل المسافرين يعانون يوميا من الصعوبات؟
2: هذا عوض في دونك البورتاج، هذا رأي المواطنين والمسافرين اللي كانوا موجودين، وهذا الرأي هذا يشمل العديد نجم نقول الكل اللي موجودين في المحطة، حتى واحد ما هو راضي على الوضعية نتاعها اللي هي بالحق وضعية نجم نقولوا بين قوسين رديئة، ما فيهاش كيف ما قلت الأساسيات والضروريات. نعرفوا عباد تسافر كبار صغار، واحد يستحق باش تخبى على الشمس القوية على الأمطار، يستحق للتواليت، يستحق باش يبرد حالته، يعني الضروريات ما هيش موجودة اللي هي زادة كيف كيف وجه الكيف. فما شكون اللي يجي لمدينة الكيف أول مرة ويهبط يلقى محطة كيف كي، يعني بالحق شيء يوجع القلب وحشمة في وجودنا، ما هيش مهيئة حتى طرف. هني قلت ما فيهش الأساسيات وما فيهش الضروريات اللي نرمال مو أبسط منها ما فهمش لازم تكون تبدأ موجودة في كل المحطات في كامل تراب الجمهورية. كل ما ندخل المحطة نلقوا الحاجات الضرورية هذه موجودة دونك في ولاية الكيف واللي هي محطة كانت
7: قطاع النقل، يعني قطاع حيوي لازم يعني تكون
2: يوميا عباد تمشي وتجي. احنا حاولنا نتصلوا بالمسؤول للأسف الجمعة هذه ما هوش باش يكون معنا، الجمعة الجاية ان شاء الله عواطف يعني نلقوا إجابة ونلقوا رد على التساؤلات تاع المواطنين، خاطر ما يجيش المواطن يطرح أسئلة ويحب استفسار علاش وكيفاش وما نلقوش احنا مسؤول يجاوب المواطن اللي من حقه في المعلومة.
7: وحتى رئيس الغرفة يعني يلزم يكون حاضر تابع لوتفيكا يشوف الوضع إذا كان فما مقترحات علاش لا يتوصلوا لها من أجل مصلحة المواطن خدمة المواطن آمنة. إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا مسؤول نشوفه مع سي حسين معاوية الرئيس لوتفيكا وفي نفس الوقت زيدا الراسلو نشوفه زيدا شركة النقل بالكيف.
2: احنا اتصلنا بسي رمزي المدير رمزي الجهوية للنقل قال لك الحكاية هذه مش طبعتني، الحكاية هذه ترجع للوتفيكا دونك ميسالش الجمعة الجاية
7: نمشوا للتيكا نشوف بالك شي يرموها لشكون آخر زيادة
2: هذاك علاش خلينا نتبع ميسيش نشوف شكون المسؤول عليها.
7: هذا هو، شكرا لك آمنة
2: يعيشك
7: الصحة، شرفتينا بالحضور، شكرا. بعد شوية جولتنا مع زملاء المراسلين باش ناخذوا فكرة على أخبار الجهات.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معاكم مشوارنا وجولتنا مع زملاء المراسلين. نبدوها من جندوبة مع زميلي هشام الصغيري. هشام أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا بك عروات، تحية لك تحية لكل مستمعي ذات كيف.
0: مرحبا
1: بالنسبة
0: بك.
1: لولاية جندوبة، نحب نحكي اليوم على موسم الاستياف في علاقة بالشواطئ، والبلاغ الصادر اليوم على الإدارة الجهوية للحماية المدنية
0: أي
1: اللي أكدت فيه أنه حرت ورقة يعني مضطرب اليوم على مستوى الشواطئ،
0: أي
1: وأن السباحة ممنوعة اليوم على مستوى مدينة ورقة، وبعثت المصطفين إلى عدم المجالسة والامتثال ل يعني تعليمات وتوجيهات وإرشادات عوائل الحماية المدنية
0: نعم
1: والسباحين المنقذين. وهذه دعوة من خلال إذاعة كيف للمصطفين لعدم المجالسة في مثل هذه الوضعيات لتفادي حالات الغرق، وإن شاء الله يكون
0: ربي
1: يعني
0: يحفظك.
1: موسم آمن إلى حد
0: آمين.
1: الآن. الحمد لله ما تمش تسجيل يعني إشكاليات على مستوى شواطئ مدينة ورقة، ويصير موسم الاستياف بنسق عادي، ثم شوية حركية على مستوى كل تقريبا المناطق في وسط المدينة، أحداث سياحية، المطاعم كذلك، المقاهي وغيره، مع انطلاق كذلك منذ يومين تقريبا مهرجان الدولي بتبرقه بدورته 63، اللي ان شاء الله باش يساهم زاد في تنشيط الحركه
0: حركية.
1: حركيه سياحيه على مستوى هذه المدينه.
0: نعم. شكرا لك هشام.
1: شكرا. نعم
0: فقط يعني تم تطويق الحريق في غردمة وحسب ما
1: صحيح، تم تطويق الحريق كليا على
0: نعم
1: مستوى جبال معتمدية غردمة
0: نعم
1: بتضافر جهود كل الأطراف بالطبيعة،
0: مهم.
1: والحقيقة مجهودات كبيرة يقوم بها والحماية
0: يعطيهم
1: المدنية
0: الصحة.
1: والغابات، وحتى المواطنين زادة
0: مواطنين
1: ساهموا في
0: أكيد
1: أي أكيد وأنا بدي ساهموا في
0: إخماد
1: يعني
0: الحرائق.
1: تطويق الحرائق وتطويق النيران. إن شاء الله نقولوا ديما إن شاء الله
0: ربي يبارك
1: بالسلامة،
0: الصدر.
1: يعني تصير حرائق كبيرة، ونعرف في السنوات الأخيرة خسرنا برشا من
0: الثروة
1: القطاع
0: الغابية.
1: الغابي على مستوى الثروة الغابية، خسرنا برشا الحقيقة في ولاية جندوبة.
0: هذا هو، ربي يبقي
1: أي
0: الستر. وأكيد احنا موسم الثقافة والسياحة
1: أي
0: وقت اللي تم تطويق حرائق والاهتمام بالمشهد الغابي والكل،
1: أي
0: نأمنوا سياحتنا ونأمنوا الحركية الاقتصادية في الجهة. شكرا لك هشام، يعطيك الصحة،
1: شكرا
0: بارك
1: عوض
0: الله
1: إلى
0: فيك.
1: اللقاء.
0: وإلى اللقاء. نمشي لسلينا مع زميلي ماهر هماسي. ماهر أهلا وسهلا.
1: مرحبا
0: مرحبا،
1: بك، تحية لك وتحية كل مستمعي الإذاعة.
0: أهلا وسهلا. الأخبار في سليانا، إن شاء الله نسمع كل خير إن شاء الله.
1: مش نحكي في أخبار إيجابية الحقيقة المرة هذه.
0: إيه
1: نحكيه على تحدي القراءة العربي، ونحكيه على
0: أي
1: مجهودات تقريبا، إذا نجم نقولوا تتويجات في ولاية سليانة. تقريبا سليانة باش تمثل تونس في 3 من 10 أقلام 3 الكلام ده انا في اساميهم، هم ايات الجيتوني المدرسه الابتدائيه نهج نابل ابو عراده، اسلام مجول معهد النموذج في سريانه، الحذاء المرتبه الخامسه وهي المرتبه الرابعه، وشيرين بن همير المدرسه الادبيه النموذجيه بسريانه، الاسلام الوطنيه. كيف الاسلام هذولا باش يمثلوا تونس من ضمن 10 كما قلنا في اكتوبر في تحدي القراءه العربي، ونعرف
0: ب
1: كمان تتويج بتاع البنيات عماول
0: بسين وبلا سين.
1: اعطى اكثر دفع ربما. ايضا
0: نعم
1: ما كانتش هكاك، المدرسه الابتدائيه سيدي عامر، المدرسه الابتدائيه هذه موجوده في قريه ريفيه تابعه بلديه سيدي مرشد سيدي الجنوبيه، تقريبا تحصلت على افضل المدارس المتميزه في الجمهوريه التونسيه، وافضل منسق جهوي على مستوى الجمهوريه التونسيه كانت من نصيب مدير الحياه المدرسيه بمندوبيه التربيه منير الفريجي اللي كان حاضر معنا اكثر مره، هو المنسق بتاع مشروع تحدي القراءه العربي. نتائج متميزه الحقيقه، ان شاء الله بالتوفيق بالكلام ذو
0: إن شاء
1: الثلاثه اللي
0: الله.
1: بيشاركوا في اكتوبر كما قلنا في تحدي
0: تحدي القراءة.
1: القراءه العربي، وان شاء الله المدارس الاخرى تنسج على منوال مدرسة سيدي عامر. هذه المدرسة القرية الصغيرة ومدرسة صغيرة تقريبا فيهاش برشا أقسام، تكون المدارس الأخرى متميزة كما المدرسة هذه، وبالتوفيق للناس الكل في هذا المجال.
0: إن
1: نعرف
0: شاء الله.
1: اليوم برامج كثيرة في إطار المطالعة وتحدي القراءة
0: وتوا مصيف
1: ومكتبات
0: الكتاب، يعني شهر شهر ما
1: ولا
0: سجلت الكتاب.
1: اليوم انا باش نعطيه قيمه للكتاب، رغم ان شاء الله يكونوا هذون البنيات هذون دافع انه الناس ترجع تقرا وتهتم بالكتاب، ونبعد
0: ترغيب في
1: شويه
0: المطالعة.
1: بعد صغارنا شويه على التكنولوجيات وعلى الهواتف
0: نعم،
1: الذكيه، ونرجعوهم نعطي قيمه الكتاب وقيمه المطالعه.
0: هذا هو. شكرا لك ماهر، يعطيك الصحة، بارك الله فيك. أكيد نمشي لناجي.
1: مرحبا بك عوض.
0: مرحبا ناجي، أكيد من بيجا. نتحدث على عديد جوانب ناجي معاك، تفضل.
2: بالفعل عوض، شكرا لك. نحكي على المعتمديات اللي كانت فيها مهرجانات، لكن للأسف عوض عدة إشكاليات حالت دون إقامة المهرجانات، من بينهم مهرجان زوارع بنبذة اللي معروف الحقيقة تاريخيا من المهرجان هذايا، لأنه سنة للأسف تم إلغاء مهرجان الزوارع وتعويضه بطلهرة اللي هي انطلقت في دورة نتاعها، انطلقت نهار السبت بالطبيعة الدورة نتاعها الأولى بالتزامن مع عواصف ليش حابين نرجع بالتزامن مع احتفال بعيد
0: الجمهورية.
2: بالطبيعة التظاهرة هذيا باش تمتد من 25 حتى 28، فيها بدأت بحوار ثقافي مع الشباب حول ثقافة المواطنة، وعروض وثلاث أيام مع وقت من 26 حتى 28 ثلاث عروض موسيقية انطلقت من البارح بعرض موسيقي للفنان رجاء بن سعيد، واليوم عرض موسيقي صوفي، وغدوة يختتم بعرض موسيقي كذلك غدوة 28. ده بطبيعة البلات زيادة الثقافة البلات في السياق هذا يتنظم اليوم، يبدأ في اليوم وفي تعويض المهرجان الصيفي كما ذكرت عوض، لأنها عندها عديد الإشكاليات. اليوم تبدأ بتظاهرة اللي عنوانها تاعها نسمات ليالي الفن بيك بولات، اللي تبدأ اليوم وتوفر حتى لنهار 30 جويلية تقريبا بعروض تنشيطية وعروض موسيقية متنوعة لعديد الفنانين بالطبيعة. وهذا مجال تقريبا تقريبا عوض، فهذايا باش يعوض منكرة المهرجانات اللي
0: أيام
2: فيها
0: ثقافية يعني.
2: أيام ثقافية عوض تعوض كما شفناها في اتبار، شفناها في عديد المعتمديات تعوض للمهرجانات اللي تعاني في عدة إشكاليات.
0: هو يعني يرجع للتمويل وإلا ما فماش جمعيات
2: للتمويل بطبيعة عوض، وإشكاليات حتى في الجمعيات اليوم لابد أنها تكون فما جمعية معناها اللي هي باش تنصر على المهرجان.
0: نعم،
2: اللي هي
0: نعم.
2: تتبنى المهرجان
0: حسب الإمكانيات، زاد الجمعيات عندها إمكانيات وتنتظر منحة والكل، يعني فما إشكاليات مطروحة. نعم،
2: فما عدة إشكاليات عوض. حبيت نحكي في جانب آخر في القطاع الفلاحي.
0: نعم،
2: اليوم تقريبا 97% اللي هي تقدم موسم الحصاد في ولاية بيجا، موسم الحصاد اللي حسب الأرقام والكميات المجمعة أثناء عوض ما نوصلوش للكميات اللي وصلنا العام الفارط، عكس ما كان متوقع حسب التوقعات اللي كنا في بيجا باش نلموا اكثر من 3 ملايين سويكا في بيجا، لما لمينا كان 2 ملايين و400 تقريبا عوض، اقل من عمناول اللي كان عمناول بيجا لما 2 ملايين و800. على كل عوض برشا اشكاليات ساهمت السنه من الموسم الفلاحي باش في موسم ممطر، تقريبا موسم كان فيه عديد الاشياء الايجابيه لكن
0: الصعبة
2: كانت عكس ما هو تماما وما لم يناسب الحقيقه معناها لحد الان
0: ما هو يعني منتظر
2: معمول
0: يعني.
2: وتقريبا الحاجه الايجابيه عوض سنه تقريبا كونه لمينا ما خسرناش برشا من ناحيه الحرائق كيف عمناول، المساحات كانت اقل ببرشا من عمناول معناها المساحات المزروعه اللي متضرره من الحرائق.
0: شكرا لك ناجي، يعطيك الصحه، بارك الله فيك.
2: الى اللقاء.
0: والى اللقاء. ونذكر في ختام لقاءنا ان وزاره الفلاحه والموارد المائيه والصيد البحري يعني افادت المصالح نتاعها انه تامن حاجيات البلاد من الحبوب، وتولت الاعلان عن طلبات عروض لاقتناء كميات من الحبوب مما يمكن من الربط مع انطلاق الصابه المحليه بالنسبة للقمح الصلب، في حين ينتظر أن تؤمن الكميات اللي تم اقتنائها من القمح اللين بعد اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط حاجيات البلاد إلى موفى شهر جويليا 2026. وأكدت الوزارة أن مصالحها تتولى المتابعة اللصيقة للمتغيرات العالمية وتأثيراتها على أسواق الحبوب واغتنام الفرص المتاحة للتوريد قصد تأمين التزويد العادي للبلاد، بالإضافة إلى العمل مع كافة الأطراف المتدخلة قصد توفير التمويلات الضرورية لتأمين توريد باقي شراءات سنة 2026 في أحسن الظروف. بالخبر هذا نكون وصلنا معكم نهاية مشوارنا استوديو الناس. شكرا لكيب تكنيك، دمتم بخير الناس الكل، نتقابلوا غدوة زادة في برنامج استوديو الناس من 10 النصف النهار. إلى اللقاء.

0: استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف.
1: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
4: تحية طيبة مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى موجز منتصف النهار. تنطلق غدا بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف حملة تضامنية من أجل توفير المساعدات العاجلة ودعم العائلات المتضررة من الحرائق التي شهدتها بعض مناطق ولاية الكاف والتي خلفت أضرار في عدد من مساكن الأهالي وممتلكاتهم. سجلت تونس أكثر من 35 حريقاً للغابات خلال الفترة الممتدة من غرة جمايل 25 من جويلية، وفق معطيات رسمية عرضتها وحدات الحماية المدنية خلال ندوة صحفية. وتصدرت ولاية الكاف قائمة الولايات الأكثر تضرراً، تليها ولاية باجة ثم ولاية جندوبة. شرع مجلس نواب الشعب صباح اليوم في عقد جلسة عامة طارئة خصصت للتداول في الشأن العام وبحث تداعيات أزمة انقطاع الماء والكهرباء التي شهدتها عدة جهات في البلاد. وتأتي هذه الجلسة التي أقرها مكتب المجلس استجابة لحالة التذمر الشعبي الواسعة والضغط النيابي المتصاعد إثر تقديم نواب عريضة مساءلة عاجلة بشأن الأزمة. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن يوم الثلاثاء أو يوم غد الثلاثاء 28 من جويلية هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. أصيب 3 صيادين فلسطينيين اليوم جراء إلقاء طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال لقنابل باتجاههم أثناء تواجدهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة. كما شنت قوات الاحتلال اليوم حملة اعتقالات طالت عدد من الفلسطينيين بمناطق مختلفة بالضفة الغربية. أجبرت الحرائق في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب مدينة بوردو بجنوب غرب فرنسا وكذلك في عدة مناطق بإسبانيا. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
0: هذا البرنامج إعادة

0: إليك سيدتي. إليك سيدتي بإمضاء ضحى البكاري.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحصة من إليك سيدتي. البرنامج كيما يذكر عنوانه مساحة على امتداد ساعة من زمان لك سيدتي، ولكن في أي مجال. احنا في هذه الحصة مانيش باش نتحدث على الاهتمامات الجمالية، هذيك بالطبيعة اهتمامات جميلة جدا ونحبوها، ولكن مش هذا مجالها. هذه المساحة لا للمرأة اللي تحب تخدم، اللي تحب تتكون، اللي تحب تاخذ معلومة في أي مجال. كل المجالات اللي تهم المرأة مرحب بها في إطار هذه الحصة. إذا كان عندكم أي استفسار يهم أي مجال تحبوا تسألوا عليه، مرحبا، وأحنا دورنا إن لوجولكم على المعلومة، وإلا ندلوكم وين تكون موجودة هذه المعلومة. الأركان هما أربع أركان باش يكونوا حاضرين معنا إن شاء الله على امتداد الحصص. بالنسبة للركن الأولاني هو ركن لك الكلمة. ليك الكلمة إيش معناها؟ معناها إذا كان عندك استشارة نفسية، اجتماعية، عندك ضغوط معينة من أي جانب، تحب تسأل، تحب تستفسر كيفاش نجم نتجاوز هذا الضغط، ولا إن هذا الضغط طبيعي وإلا ليه لازمني نشوف مختص، الركن هذا موجه ليك باش تكون حاضرة معنا إن شاء الله مستشارة نفسية كل أسبوع تقدم لكم الإجابة. اليوم باعتبار إنها أول حصة ومعنيش استشارات نفسية، باش نعرفوكم إيش معناها الصحة النفسية. المرأة التونسية تعيش برشا ضغوط، ضغوط من الخدمة، ضغوط من الصغار، من الدار، باش تحثوا شوية في هذا الإطار. إن شاء الله تكون حاضرة معنا رانيا الأسمر مستشارة نفسية في الكيف، وباش تحدثكم على هذا الموضوع. مرحبا، إذا كان عندكم استشارة بطبيعة نجموا تخليونا تعليقكم على الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف، تطلبوا على التليفون، مرحبا بكم، ولا تخليونا الاستشارة في الكواليس. الركن الثاني هو ركن حقك معك. في الركن هذي اليوم تكون ضيفتنا المحامية يثرب عبيد باش نتحدثوا على عقد الزواج. بالطبيعة اخترنا الموضوع باعتبار لازمنا نفهموا شنو هي حقوق المرأة، خاصة شنو واجباتها، باش من بعد ما تتفاجئش يلزمها تفهم كل شيء قبل هكي التصحاحة هذيك، تفهم شنو اللي ليها وشنو اللي عليها. بالنسبة للتكوين، الركن هذا موجه للمرأة اللي تحب تتكون وين ما كانت، وين أنتم موجودين، في المدينة، في الريف، كملتوا قرايتكم، مازلتوا تحبوا تتكونوا، تحبوا تتعلموا حاجة، احنا دورنا

سيدة رحمة اللاجويدي. هذا برنامجنا لليوم، نتمنى منكم فقط التفاعل معنا، تكونوا حاضرين بالأسئلة، اسألونا مرحبا بأسئلتكم، احنا دورنا لهنا في إطار هذه الحصة إن نجاوبكم. مرحبا بالجميع.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إذا الركن الأول إن شاء الله يكون معنا هو ركن الاستشارات النفسية كما حدثكم. إن شاء الله تكون حاضرة معنا بعد شوية الأخصائية النفسية في جمعية المرأة والمواطنة السيدة رانيا الأسمر، وناخذ معها إن شاء الله اليوم موضوعنا. نذكركم أنه إليك سيدتي المساحة المفتوحة لتفتح إذاعة الكيف خلال هذه الشبكة لفائدة النساء وين ما كانوا، حديث ليهم. هذا الخط مفتوح ليهم، يحبوا يدخلوا بصفة مباشرة يتحدثوا، يحبوا زيدا يخليوا أسئلة بالنسبة وإلا استشارات، مرحبا. ديما احنا في خدمتكم، نحاولوا بطبيعة نستجيبوا لطلباتكم. باش نمشيو إلى الركن الأول، ركن الكلمة. ليك حاضرة معنا الأخصائية النفسية في جمعية المرأة والمواطنة في الكيف السيدة رانيا الأسمر. مرحبا سيدة رانيا.
1: مرحبا بك مدام زحى، عسلامة.
0: أهلا وسهلا بك. إذن إن شاء الله على امتداد الحصص من خلال هذه الشبكة الصيفية في برنامج إليك

0: سيدتي، نقرب للمرأة، نحاول نفسر لها برشا في مفاهيم معك سيدة رانيا، وخاصة كيفاش نجم نعيشوها في صحة نفسية جيدة. موضوعنا لليوم الصحة النفسية سيدة رانيا، شنو نقصد بها؟
1: بيعطيني مدام زحا، مرحبا بيك وبكل المستمعات والمستمعين عبر إذاعة الكيف. أول حاجة نبدو بها شنو نقصد بالصحة النفسية. نقول الصحة النفسية فما برشا يمشي في بالهم اللي هي يعني غياب الاضطرابات النفسية، أما في الحقيقة المفهوم هو أوسع من هذا برشا. الصحة النفسية هي قدرة الإنسان أنه يفهم المشاعر متاعه، أنه يعبر عليها، أنه يتعامل مع الضغوطات، أنه يبني علاقات صحية، ونجم ياخذ قرارات تخليه يعيش بطريقة فيها توازن ورضا على روحه. يعني المرأة اللي تتمتع بصحة نفسية مش معناها امرأة ما تحزنش، ما تقلقش، ما عندهاش أزمات، بالعكس الصعوبات هي جزء من الحياة، لكن الفرق يكون في الطريقة اللي تواجه بها الصعوبات هذه وقدرتها على طلب الدعم وقت تحتاجه.
0: علاش نقولوا مهم أننا نحكيوا عليها الصحة النفسية؟ هل إنه فما حاجة خاصة بالمرأة معناها أكثر من رجل في علاقة بهذه الصحة النفسية؟
1: به هو الحقيقة كي نحكيو على الصحة النفسية من المرأة، علاش لازمنا نحكيو عليها؟ على خاطر المرأة تعيش برشا تجارب وتحولات معناها في خلال حياتها، تعدى بمراحل مختلفة من الطفولة للمراهقة للقراية للخدمة، العلاقات، الأمومة، الزواج، المسؤوليات العائلية والاجتماعية. وسط هذه الأدوار الكل، المرأة ديما تكون في دور العطاء، تعطي وقتها، تعطي طاقتها، تعطي اهتمامها للناس الأخرى، وساعات برشا تنسى روحها اللي هي أيضا تحتاج للاهتمام هذيك. هذيك علاش السؤال المهم اللي ديما تسأله المرأة روحها، هل أنا لاباس؟ كيفاش نحس؟ هل مرتاحة؟ نسمع في مشاعري؟ نسمع في روحي؟ هل بقي نعطي في روحي الحق إني نرتاح ونطلب المساعدة؟ عندك علاش الاهتمام بالصحة النفسية نقول لها هنا اللي هو مش أنانية، هو جزء من الصحة. الاهتمام بالنفس مش أنانية، هو جزء من الصحة النفسية.
0: نعم، يعني ما هوش رفاهية إنه المرأة تتلهى بروحها نفسيا، مش نحكيه جسديا، أكيد هذيك حاجة ضرورية جدا، وان تلقى روحها متقلقة على صعيد صحتها الجسدية زي ما تتلهى بروحها، ولكن زي ده كي تبدأ مضغوطة ومعناها عايشة في برشة جو مشحون، يلزمها لهنا تقف مع روحها وتتلفت وتلوج شنية الصحة النفسية. شنية أبرز العوامل بالنسبة للمرأة التونسية اللي تشكل بالنسبة لها هي عوامل ضاغطة في مجال الصحة النفسية؟
1: هو احنا الحقيقه قبل ما نتعدوا العوامل فما نقطه جست حبيت نشير لها. فما ناس يقول لك هل فما معناها خصائص نفسيه خاصه بالمراه في حد ذاتها؟ علميا هو الحقيقه ما نجموش نحكوا على فما شخصيه تمثل المراه، معناها شخصيه واحده للنساء الكل. اما خاطر كل امراه عندها تاريخها وعندها تجاربها وعندها شخصيتها، اما من خلال التجارب الانسانيه اللي تعدت تم ملاحظه انه النساء يطوروا قدرات اكثر من غيرهم، كما التعاطف، كما انهم يهتموا بالناس الاخرى، كما انهم يتحملوا قدره على تحمل المسؤوليات. هذه مهمه جدا بالطبيعه، اما ساعات تصبح مصدر للارهاق وتتحول لضغط مستمر، كما الاحساس انه ديما المراه لازمها تكون قويه، ديما لازمها تتحمل، ديما لازمها ترد الناس الكل، ديما لازمها تضع احتياجاتها ديما في الاخر. هذيك علاش لازم نقولوا بالقوه النفسيه ما تعنيش انه الانسان ما يتعبش، اما تعني انه يكون واعي بالتعب نتاعو وبالاحتياجات نتاعو ويطلب المساعده وقت يحس انه مستحقها.
0: نعم.
1: كي نحكيو على العوامل معناها اللي تاثر على الصحه النفسيه للمراه، ما نجموش نحكوا على عامل واحد ولا اثنين، هما الحقيقه هما عوامل معناها متعدده ومتفاعله. العوامل البيولوجيه كما التغيرات الهرمونيه اللي تتعدى بها المراه في مراحل مختلفه في حياتها في الشهر الواحد والا حتى في النهار، كيما اللي تنجم تاثر على المزاج نتاعها، على الطاقه نتاعها. فما العوامل النفسيه كيما صورتها على روحها، كيما ثقتها بروحها، كيما طريقه تعاملها مع الضغط، كيما قدرتها على وضع حدود معناها صحيه في العلاقات نتاعها. ثم العوامل الاجتماعيه، طب الانسان يتاثر بالمحيط اللي يعيش فيه، طريقه التواصل، درجه الدعم اللي تلقاها، وبالطبيعه العلاقات الموجوده اللي دايره بيه. هذيك علاش الانسان ديما والمراه بصفه خاصه، يعني الانسان بصفه عامه، يحتاج انه البيئه يشعر فيها بالامان والاحترام والتقدير قبل كل شيء.
0: نعم. هذوما اذا العوامل اللي اثروا في المراه في تونس. هل انه هذا ينجم يكون مرتبط اذا كان تخدم، لا اذا كان تعيش في محيط يعني معين، والا لا يعني كلها تنجم تتعرض، كل انواع النساء ينجموا يتعرضوا الى مختلف انواع الضغوط؟
1: أكيد أكيد بكل أنواع النساء لازم نتعرض معناها إلى أنواع عديدة من الضغوط، وبالأخص نحكي على مستوى العلاقات اللي هي عندها تأثير كبير على النفسية عند النساء. الأولى العلاقات الصحية هي العلاقات اللي يكون فيها احترام، حوار، ثقة، شعور بالأمان. وقت تعيش المرأة فترة طويلة في جو مليء بالخوف، بالضغط، بالتقليل من القيمة، بالشعور إنها مش مسموعة، ذلك ينجم يعطيها يستهلك طاقتها النفسية تدريجيا، خاطر الضغط النفسي المستمر ما يبقاش فقط على مستوى المشاعر، أما ينجم يظهر من خلال التعب، اضطرابات في النوم، قلق، فقدان الثقة بالنفس، صعوبة في التركيز، وبرشا معناها أعراض أخرى. هذاك علاش من المهم ديما نقولوا إنه الأمان النفسي والاحترام هي ماهيش أمور إضافية في العلاقة، هي حاجات أساسية لأي إنسان.
0: هذوما تقريب يعني مدخل صغير احنا اليوم حبيناه من خلال هذا الركن للصحة النفسية. إن شاء الله الأسبوع القادم تكون بحضينا في الاستوديو ونتعرفوا كيفاش نجموا نواجهوا الضغوطات، كيفاش نحافظوا على سلامنا النفسي، كيفاش نوصلوا لهذا الأمان من غير ما نقصروا في المهام متاعنا، لأنه احنا كنسي عنا برشا مهام معناها مطلوبة منا سواء في العمل في الدار مع الصغيرات، وفي نفس الوقت نحافظوا على هاك المساحة اللي تخلينا نحسوا انه احنا بصحه نفسيه جيده. شكرا جزيلا ليك سيده رانيا الاسمر على التفاصيل هذه اللي قدمتها، وان شاء الله الاسبوع القادم نفس التوقيت ان شاء الله نفس الركن معاكم. ومرحبا كما ذكرت استشاراتكم النفسيه نستنيوها، نستنيو اذا كنت عايشوا ضغوطات مع صغيراتكم، تحبوا تسالوا اذا كيفاش تتعاملوا مع الاطفال في فتره المراهقه، صغيرات زيده في عمر متقدم، وقت ما تحبوا تسالوا مرحبا بكم. بطبيعه على امتداد الاسبوع تنجموا توجهونا رسائل للصفحه الرسميه إذاعة الكيف، تخليوا تعليق ولا تطلبونا عبر الهاتف. بعد شوية ركن حقك إمهاك على موجات إذاعة الكيف.

0: أهلا وسهلا بكم. ركن ثاني، ركن حقك معك. حاضرة معنا الأستاذة في القانون السيدة يثرب عبيد. أهلا وسهلا ومرحبا يا أستاذة.
1: عسلمة عسلمة ضحى، وأهلا بجميع مستمعين إذاعة الكيف.
0: مرحبا. إذا احنا البرنامج هذا هو خاص بالمرأة في كل جوانبها. المرأة التونسية تحضر برشا للعرس، تحضر المعون، تحضر الإثاث، تحضر الدار، تخدم برشا على الجوانب هذية، ولكن ساعات ننسيو هاك العقد هذيك هاك التصحاحة جوست نصحه وكهو، وساعات حتى في وقت التصحاح تبين برشا مشاكل، ومن بعد ساعات بعد ما يفوت هكا مدة نفقوا إلو احنا رانا غلطنا، رانا فما حاجات ما انتبهناش ليها. الفقرة هذه مخصصة للعرايس، عرايس السنين ان شاء الله بالهنا والسعد، ولكن اسمعوا معنا ثقفوا. الجانب القانوني مهم جدا في هذا الباب. عقد الزواج ماهوش حاجة شكلية سيدة يثرب.
1: هذا هو، يعطيك صحة على المقدمة. ساعة نهنيوا جميع النساء المقبلات على الزواج، ان شاء الله ربي يهنيهم ان شاء الله بالعمار والهنا. والنقطة هذه نقطة مهمة جدا، ايش قلت؟ عقد وليس بإجراء شكلي، لأنه يبادر للذهن معناها اون جينيرال انه هو مجرد إجراء شكلي للاحتفال، معناها قبل السيريموني، قبل الاحتفال، قبل الزازة، وكلها باش صح وك تصحاح ونروحوا على ريحتنا وكها. لكن لا، هو عقد، كي نقولوا عقد اش معناها؟ ان كونترا، هو عقد قانوني يرتب آثار قانونية. كي نقولوا آثار قانونية اش معناها؟ معناها حقوق وواجبات. بالتالي هذا العقد لا يقل أهمية على أي عقد آخر، ولا أكثر، هو أقدس العقود، لأنه يمس من حياة شريكين وأطفال نهار آخر. بالتالي لازم يكون معناها هناك فهم، هناك وعي، هناك دراية قانونية بأثر ذلك العقد. من قبل التصحاحة ما بعد التصحاحة نقولوا أحد.
0: يعني البنيات اللي إن شاء الله قصدي ربي وسنع عرسهم، شنو الحاجات اللي ينتبهوا منها؟
1: أهم حاجة اللي احنا أكيد معنا أي شخص بشي صحح على حاجة لازم يقراها، واللي هو أكيد هو عاد الإشهاد اللي بشي يشرف على معناها الاحتفال هذا، بشي ينص على بنود ذلك العقد. كما نقولوا عقد نقولوا دي كلوز، نقولوا بنود. بالتالي تكون أتنتيف شوية، هي تسمع ما هي تلك البنود. أهم حاجة أن اللي نجم نقولوه احنا كعقد، هو عقد لازم يكون تلاقي ارادتين. نبداو من الاول، انه تكون هناك رضا كامل بين الشريكين نحو ابرام ذلك العقد. معناها ما فماش زواج اجباري، لا يوجد زواج اجباري، لازم تكون هناك تلاقي ارادتين، اراده تكون حره نحو انشاء ذلك العقد وما يترتب عنه اثار. هذا الاولى، معناها اول حاجه لازم هي تتاكد من ارادتها اللي هي ذاهبه، ارادتها ذاهبه نحو ابرام ذلك العقد. كي نقولوا عقد نقولوا زواج، نقولوا تكوين اسره. هذه الاولى. ثانيا، تبين البيانات معناها نتاع الشريك، ثبتوا في هويته، ثبتوا في الحاله الاجتماعيه نتاعه. ساعات تقول لك مثلا من بعد ما في بليش به مطلق، دونك هذا كل نجم ثبتوا فيه اثناء أو قبل إبرام ذلك العقد، نثبتوا في الهوية البيانات العمومية اللي تخص ذلك الشريك. كذلك ما ينجر على ذلك العقد، لازم يكون هناك وعي نحو أنه نهار اللي باش نصحح على العقد هذاك هناك واجبات وهناك حقوق. من أهم وأقدس الواجبات هو واجب حسن المعاشرة، واجب التبادل الاحترام المتبادل، وواجب التعاون نحو تكوين تلك الأسرة، معناها تسيير شؤون الأسرة. بمعنى مش باش يتيح الكتف على شخص وشخص آخر. هذا لازم نكون واعين به، مش في حالة الإخلال به هناك معناها إجراءات تصير، لازم يكون هذا كله موجود ومتفاهمين عليه من قبل. كذلك وأهم حاجة نسمعوا به ديما، اللي هو نظام الاشتراك في الأملاك.
0: اللي عمل برشا مشاكل،
1: واللي هذا هو هذا لب الموضوع، هذا لب الموضوع يا أستاذة. نظام الاشتراك في الأملاك هو راهو عقد ماهوش عاطفي. نحبوا نفسره للسادة المستمعين والنساء المقبلات على الزواج، إن شاء الله ربي يهنيهم، إني راهو العقد هذا ماهوش بمزي، معناها بمخط خاطر قال الراجل، وإلا عاطفي معناها خاطر.
0: إذا كان يحبها معناها يلزم يقبل إنها تشترك معه في الملكية، مش هيك؟
1: ما هوش عاطفي، هو عقد قانوني يرتب أثار قانونية، وتو منحاول اني نختصر لانه ما فهم معنيش مجال كبير للواحد. العقد هذا اش معناه؟ هو الاصل المبدا انفصال الاملاك بين الزوجين، معناه كل واحد والمال نتاعه ومكتسباته. الا انه معناها اكيد انه عدل الاشهاد اثناء معناها تلاوه ذلك العقد باش يسال السؤال هذا، هل تقبلوا معناها نظام الاشتراك في الاملاك والا تبقوا في انفصال الاملاك. المبدا هو انفصال الاملاك، الاستثناء اذا كان نصوا هما على الدخول معناها وخوض ذلك تلك المنظومه اللي هي الاشتراك في الاملاك، اللي هي تهم الممتلكات ومش كل الممتلكات، فقط العقارات المكتسبه بعد ابرام ذلك الزواج والا بعد ابرام الاتفاق. خاطر النجم يصير بعد الزواج يمشيوا الاثنين عدل شهاد ويدخلوا في المنظومه هذه. ما يشملش برشا معناها ما يشملش كل شيء، يشمل كل العقارات كما قلت المكتسبه بعد الزواج، وما يشملش المنقولات، وما يشملش زاد العقارات اللي تدخل في الارث ولا في الهيبه ولا في الوصية. معناها فما هناك عديد الاستثناءات ما يترتبوا عنه اي حاجه باش تكتسب من بعد ربش تولي بتاعنا الاثنين. معناها في حاله لا قدر الله الانفصال راهم بعد باش تصير قضيه قسمه، معناها كل واحد ياخذ مستحقاته ولا منابه من ذلك العقار. بالتالي لازم ونجموا راهو يعدلوه في حاله معناها وقع ابرام ذلك النظام، معناها نظام الاشتراك في الاملاك وقت الزواج، راهو ينجم من بعد يقع تعديله، وذلك ب معناها ذهب للعدل الاشهاد. وهناك اجراءات بيان سور انهم يمشيوا نحو الانفصال، لكن الاصل راهو الانفصال. مش كنا مش نهار اللي صححت سي ولت فلوسي هي فلوسك وفلوسك، لازم التنصيص صراحه صلب عقد الزواج نحو معناها انه يمشيوا في منظومه العقارات او النظام الاشتراك في الاملاك. هذا هو
0: اي كلمه للبنيات للفتيات اللي يسمعوا فينا، انهم يخافوا انه مثلا الراجل يختار الفصل في الملكيه، يحسوا انه فما حاجه مبيته من بعد، انه هو ماهوش عاطي فيا ثقه على ذاك، ما يحبش نشترك معها في الاملاك. هل انه هذا فيه جانب من الصحه بحكم خبرتك؟ هو اكيد برشا استشارات تعديت عليك من الجانب هذا، فما منها الحكايه والا
1: انا مراش فيها الحقيقه. انا مراش فيها انه فما نيه مبيته، على خاطر توا حابين ولا كان نحكي واقعيا. صعيب ياسر واحد باش يملك بعد زواج، نعرفوا نحن المعيشه والكل. معناها عابد باش ياخذ عقار ساعة اللي قبل العقارات اللي قبل ما عندها حتى علاقه بنظام الاشتراك الاملاك، باش تبدا الامور واضح. معناها هو ملك دار قبل، راهي ما تدخلش في الاشتراك في الاملاك، كونش انتوما تنصوا عليها صلب العقد. وعلاش ديما نقول انا لازمك تقرا العقد من القدا؟ تنجم تشترط انه يقع ادراج ذلك العقار صلب منظومه الاشتراك في الاملاك، لكن بتنصيص صريح ما يدخلش اوتوماتيكمون. نحاول اني نبسط. نعرفوا احنا صعيب ياسر واحد باش يكتسب معناها عقارات ولا حاجه
0: دار معناها بعض
1: انا راى انه معناها ما فيهاش نيه مبيته. بالعكس نتصور حتى
0: صارت انه فما برشا بنات يتغشوا،
1: معناها علاش قلت ماهوش قرار عاطفي راهو
0: هو قرار يقراوه من قبل ويفهموا من قبل،
1: لازم يقراوه. انا ندعوهم انه يقروه القانون هذا.
0: نصائح باش نختموا معاك استاذه يثرب بالنسبه للبنات.
1: بون مسيش نكمل شوي في نظام الاشتراك في الاملاك، خاطر حكينا على قرار عاطفي. اي خاطر باش ما يتغشوش علينا البنيات نهار اللي هو يختار الانفصال معناها منظومه الانفصال في الاملاك، راهو هو كما يقول معناها. او باش نقرا لكم انا الفصل من القانون هذا باش تفهموه. تعتبر مشتركه بين الزوجين العقارات المكتسبه بعد الزواج او بعد ابرام عقد الزواج، ما لم تؤل ملكيته على احدهما بوجه الارث او الهبه او الوصيه. معناه شفي العقارات المكتسبة قبل الزواج أي ليميني ماهيش داخلة، العقارات المكتسبة بالإرث ماهيش داخلة، والعقارات المتعلقة بالهيبة ماهيش داخلة موهوبة ليه معناها، والمتعلقة بالوصية ماهيش داخلة. معناها راهو العقارات فقط، حتى المنقولات السيارات لي العقارات اللي جات بعد الزواج. هذا هو باش تكون
0: ومساج للبنات معناه للرجال.
1: اي هو
0: ما تخوفوش اللي راهو اللي ملكوه قبل ما يبرموا عقد الزواج نتاعهم وحدهم، حتى واحد ما ينجم يشاركوا فيه.
1: لكن كما قلنا انه العقد هذا عقد مبني على اراده متقابله بين الشخصين. اذا كان اتفقوا الاثنين على ادماج العقارات قبل الزواج، يقع تنصيص عليها صلب العقد. هذاك علاش ديما نقراوا العقد نتاعنا ونكون هذا هو ديما نقول انا راهو ماهوش قرار عاطفي، راهو هذا قرار قانوني. وهذاك علاش ديما نقول انا اسال وافهم ومن بعد اختار. هذا هو هذا هو بالنسبه لل غوسو مودو، هذا هو شنو لي كونساي نجمو نعطيوها للبنيات اللي قادمين على الزواج. كما قلنا، وان العقد هذا يرتب معناها اثار اللي هي اكتساب حقوق، وهناك واجبات زاده محموله على الشخصين، وفي حاله اخلال معناها باحد الجوانب هذه يعتبر معناها منه حتى إحالة للقانون عدد 58 اللي ينظم مسألة الوقاية، وقاية من العنف. لأنه إذا كان تبدأ الأمور واضحة من الأول، ما نتصورش ان باش ينشا معناها كما نقول انا دي كونفليم بعد، خاطر ملول هذا هو اللي حكينا، قلنا يصير مشاكل بعد العرس، ومن المشاكل هذيك النجم يتمخض عليها عنف. بالتالي من باب الوقايه انه واحد يفهم، تكون عنده ثقافه قانونيه في المجال هذا. فقط نشير انه معناها جمعية المرأة والمواطنة بالكيف تتعهد بالنساء بصفة مباشرة اللي هم ضحايا العنف في مختلف تعهد والتوجيه والنصائح معناها بالنساء ضحايا العنف. فقط الرقم الأخضر متاحة 80-101-400 أو بصفة مباشرة يتوجه جمعية المرأة والمواطنة.
0: أكيد يعطيهم الصحة على المجهود اللي يقوموا به، يعطيك الصحة أيضا على هذه المعلومات باش أن نتفادوا هذا الكل. اقراوا الورقه ومشيوا قبل ما تبرموا عقد الزواج، ما تكتشفوش مع الناس مع الضيف، لا قبل اقراوا وشوفوا، خذوا حقوقكم وواجباتكم، ما فيها بس لا فيها اشكاليه ولا فيها احراج.
1: هو وعي، انا نقول هذا وعي قانوني، هذا نضج قانوني كذلك. معناه هو مش من باب التشكيك بالشريك، لكن هذا نضج قانوني، لانه بالنضج نعرف شنو نختار. اي اون اسيوم، معناه اون اسيوم الشوا نتاعنا،
0: وهذا خلينا اكيد نتجاوزوا برشا اشكاليات،
1: والاراده نتاعنا تكون صافيه. معناه ارادتنا مشت نحو فعلا اني نقبل الشخص هذاك بحالته الاجتماعيه كذا، اللي نقبل الشخص هذا اللي هويته كذا، اللي نقبل الشخص هذا اللي اتفقت انا وياه على نظام الاشتراك في الاملاك. معناه الاراده تكون، من تكون فما اراده حره، كما يكون فما وعي كامل بال
0: تفهمنا على الاسس الكل، تفهمنا عليها كما تفهمنا على الاثاث، وتفهمنا على الدار وين باش نسكنوا وشنو باش نشريو، نتفهموا زيد على عقد الزواج شنو فيه بالضبط. شكرا ليك الاستاذه ياسر عبيد، يعطيك الصحه، نورتنا وشرفتنا، يعطيك الصحة. وإن شاء الله الإنسان اللي يسمعوا فينا البنيات زادة يستفيدوا من المعلومات هذه. احنا مصلين مع أركاننا القارة، ركن توا إن شاء الله هو ركن طريق التكوين. استنونا في التفاصيل بعد قليل.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مباشرة نسيو الركنة طريق التكوين للمرأة اللي تحب تتكون في أي مجال. احنا كل أسبوع إن شاء الله ناخذ لكم جانب من الجوانب هذه نتحدثوا عليها. اليوم باش نتحدثوا على المرأة الريفية والتكوين الاقتصادي اللي يهم خاصة المرأة في هذا المجال. حاضر معنا المكلف بالتكوين في جمعية المرأة الريفية بجندوبة سي عبيد الخميري. مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك عبد الخميري من جندوبة، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة كتاب.
0: أهلا وسهلا بك. إذن سي عبيد، خبرة طويلة أكيد مع المرأة الريفية مع تكوينها في عديد المجالات، ناخذ هكا بسطة صغيرة هكا، شنو أبرز المجالات اللي قامت الجمعية بتكوين النساء فيها؟
1: عبد الخميري المسؤول عن التكوين في جمعية المرأة الريفية تقريبا منذ سنة 2017. في الأصل أنا مساعد بيداغوجي، ثم معناها تحصلت على شهادة معناها تكوينية في التوعية المدنية والانتخابية في تكوين البرامج الاستثمارية البلدية وما إلى غير ذلك، ثم أتيحت لي الفرصة لمخالطة فئة معينة اللي هي فئة المرأة الريفية وخاصة العاملة في القطاع الفلاحي. من خلال مشروع أخذته وأنا تحصلت عليه جمعية المرأة الريفية لمدة 3 سنوات، وكان لي معناها الشرف أني تعاملت مع هالمجموعة هذه في عديد المجالات من التكوين، منها المجال القانوني، منها المجال التواصلي والاجتماعي، ومنها مجال التمكين الاقتصادي معناها اللي خدمنا عليه مع العديد من الفترات مع النساء العاملات في القطاع الفلاحي والنساء الريفيات بصفة عامة وحتى الشباب.
0: نعم، كي نقولوا تمكين اقتصادي للمرأة ايش معناه بكل بساطة للمرأة اللي تسمع فينا في دارها في أي مكان من الشمال الغربي ولا تونس بصفة عامة؟
1: هو طريقة التكوين اللي تعاملت بها مع النساء الريفيات خلتني أني مبسط كل شيء ببساطة كبيرة برشا. التمكين الاقتصادي هي كلمة كبيرة، لكن تتلخص للمرأة في أنها عندها عمل أو مشروع صغير يوفر لها دخل فقط. هذا هو التمكين الاقتصادي، أي المرأة عندها حاجة تعتمد عليها، سواء كان مشروع صغير أو سواء كان عمل قار مع فلاح مع تاجر مع حاجة، أنها يوفر لها مبلغ مالي تساعد فيه أسرتها، تساعد به أسرتها أول حاجة، وتساهم به في مصاريف العائلة، وتعرفوا أنه مصاريف العائلة معناها الأبناء يقروا وما إلى غير ذلك، وتعتمد على نفسها. لأني كنت نسمع فيك أنه الشريك معناها في الجانب القانوني على الأخت اللي كانت قبلي أنه الاعتماد على نفس يشعر المرأة بالاستقلالية وبالراحة النفسية وما إلى غير ذلك. هذوما 3 عناصر تقريبا اللي هم مجتمعين في التمكين الاقتصادي: دخل قار، مساهمة مع الأسرة مع الأب مع الزوج أو مع الأبناء إذا كان الزوج متوفي أو في حالة طلاق مع الأبناء، والاعتماد على النفس والشعور بالاستقلالية.
0: نحب هذوما لكم. كيفاش نبدأ سي عبيد؟ بالنسبة لك أكيد السؤال هذا يجيك من برشا نساء، نحب يكون عندنا المورد رزق نتاعنا، نحب عندي دخلي المستقل، نحب عندي فلوس في إيدي ونحب عندي مشروعي، كيفاش نعمل؟ أما ما عنديش المعلومة كيفاش نعمل؟
1: هو سهل برشا، أنه أول حاجة نقوم بها في جمعية المرأة هو تدريب النساء على التواصل الصحيح، يعرفوا يتحدثوا مع العباد، لأنه مشكلة أنه تلقى عندها فكرة، تلقى عندها مشروع في مخها، في راسها، حافظاته، عندها إيديها فيها صنعة، فيها إيدين كما نقولوا نحن بالدارجة تغذى الحرير معناها، لكن معناها التواصل هوش موجود وإلا البحث عن المعلومة. في عملية التكوين أنه نأخذ الفكرة نتاعها ونطورها بشوي بشوي، لأنه نطور الفكرة معناها كيفاش ينجم الفكرة تولي مشروع، والمشروع هذا معناها يعتمد على عدة أشياء، هو معناها عملية التسويق، لشكون مش تسوق، من تجيب الفلوس، أين ستنتصب، معناها وين مش تحط البروجي نتاعها، مش تحطه في الريف، مش تحطه في أقصى المدينة، مش تحطه أنه مش تسوق معناها على شبكات التواصل الاجتماعي، ونبحث لها على سبل التمويل هي متوفرة. لكن نساء عادة الريفيات والأميات ما يعرفوش الطرق هذه اللي هي عملية التمويل.
0: نعم، باش تنصحهم نساء هذوما باش أنهم هما يكون عندهم مشروعهم تتحول الفكرة إلى واقع ويلقوا التمويل المناسب؟
1: هو أول حاجة ننصحهم بالانخراط في العديد من الجمعيات أو التواصل مع معناها وزارة التشغيل، معناها مراكز التكوين المهني. هذه أول حاجة، أنه لانه معناها المشاريع حاليا الممولين يعتمدوا ياسر على شهاده الكفاءه المهنيه، تلقى عندها صنعه معناها تنجم تعمل معناها اكلات معناها خفيفه، تنجم تعمل تطرز، تنجم تخيط، معناها الحصول على شهاده الكفاءه المهنيه، وهذا يكون بالتنسيق اما مع جمعيه محليه او مع لكان عندها معناها تنجم توصل لمندوبيه التشغيل، الاداره الجهويه للتشغيل، تنجم تعمل شهاده في الكفاءه المهنيه، خصصوا لها نهار يجيبوا لها مكون يعدي عليها وتاخذ شهاده في الكفاءه المهنيه اللي تخول لها انه تتصل بالممولين اللي هم متواجدين في معناها في كافه تقريبا المراكز الولايه. معناها هذا اول اهم حاجه. معناها الصنعه نتاع اليدين تحولها لشهاده،
0: هذه اهم حاجه.
1: اهم حاجه صنعه اليد، ما قلنا ايدها تغزل الحرير، الحرير يولي ورق.
0: وهذه مش مهم السن، خاطر فما برشا يخافوا يقول لك مثلا كبرت شويه في العمر النجم توا ناخذ الشهاده، ممكنه هذه
1: ممكنه في اي سن من العمر، معناها يهزوها معناها يتقيد وتمشي تاخذ شهاده في الكفاءه المهنيه في الاختصاص اللي هي تحب عليه، سواء كان موجود في مركز ولايه او في معتمديات اخرى. مثلا لانه مثلا نعطيك مثال اكزامبل من مركز جندوبه للتكوين المهني ما يعملش الفلاحه، الفلاحه يمشوا لطباع، مركز طباع صناعات تقليديه يمشوا، معناها المركز معناها ينجم يوفر الصناعات التقليديه، معناها باش تنجم تعمل شويه مثلا شرك، شويه معناها دي براسلي بيحم، معناها شويه معناها الصناعات انها توفر لها مبالغ ماليه محترمه ايضا.
0: يعني تمشي تسال، هذا هو السر انها المراه معناها تحاول تلوج على المعلومه، المعلومه هي اللي باش تحللها البيبان هذوما نتاع التكوين.
1: اوكي، هذه هي اهم حاجه. ثم معناها ثم بعد يجي عمليه طرق الابواب على الممولين. بعد شهاده يجي طرق الابواب على الممولين اللي هم يساعدوا في القروض الصغرى. في القروض الصغرى اللي هي موجوده معناها طرق معناها في القروض الصغرى.
0: نعم، هذوما تقريبا اهم العوامل بالنسبه للمراه اللي تحب تتكون. احنا في كل اسبوع كنا نعطيكم لمحه، شكرا ليك سي عبيد، معناها هي دقائق قصيره حاولنا نتعرفوا معاك عليها، على التمكين الاقتصادي شنو معناها وكيفاش تعمل المراه. مازال كل اسبوع ان شاء الله نعطيكم فكره، وبطبيعه مرحبا بكل استشاراتكم، رقمنا تعرفوه 78 227 700، صفحه رسميه لاذاعه الكيف راديو كيف، وبطبيعه نجاوبوكم وين تحبوا تتكونوا، احنا نعطيكم المعلومه اقرب مؤسسه جمعية مركز ينجم يوفر لكم اللي تحبوا عليه، فقط قدمونا التفاصيل. شكرا لك سعبيد الخميري، احنا مواصلين مع الأركين ان شاء الله تكون حاضرة معنا بعد شوية سيدة رحمة الجوادي، ومعها ان شاء الله نتعرفوا على الركن الأخير، ركن البداية من هنا، والركن هذية يهتم بالمرأة كيفاش تتصرف. برشا انساء يكونوا يحبوا يقدموا، يحبوا يقدموا الإضافة، يحبوا يعملوا مشاريعهم. تحدثنا على طريقة التكوين اللي هو السلاح الأول، أنه تتكون المرأة ضروري أن يكون عندها شهادة تكوينية مهما كانت في أي مجال، هذا يفتح لها البيبان، هي تنجم تخدم بالصنعة متاحة، تنجم تخدم الموهبة والكفاءة اللي عندها، ولكن الشهادة راهي تضيف لها برشا. وأيضا المعلومة، المرأة اللي عندها المعلومة عندها سلاح لا يقدر بثمن، هذاك علاش حضر معنا سيدة رحمة الجويدي باش تحدثنا في هذا الجانب بأكثر تفاصيل. الناشطة الجمعيتية في مجال حقوق النساء، مرحبا سيدة رحمة.
2: عسلامة مدام دوحة.
0: مرحبا، أهلا وسهلا بك. إذا بقالك شوية دقائق لمحالة، نستسمحك لأنه كان عنا شوية ضغط فيما يتعلق بالمواضيع اللي تحدثنا عليها. المرأة والمعلومة، علاش مهم أنه المرأة التونسية وين ما كانت في الريف في المدينة يلزم تكون عندها فكرة ومعلومة على أي حاجة تحب تعملها؟
2: شكرا أولا وقبل كل شيء عن الاستضافة. بالنسبة للولوج للمعلومة يعني والنفاذ إليها هو حق، يعني بالحق حق دستوري للنساء سواء في الوسط الريفي أو الحضري، ومهم جدا باش النساء تعرف شنو عندها، شنو الدولة ومؤسساتها تنجم تعطيها الحقوق باش هي تاخوها وتستثمرها وتعمل بها مشاريع، تعمل بها تغطية صحية، تعمل بها تغطية اقتصادية قانونية، باش هي تكون عندها فكرة ويكون عندها وعي بالحقوق نتاعها.
0: نعم، يعني هذا هو الجانب المهم فيما يتعلق بعلاقة المرأة بالمعلومة. برشا نساء ما يعرفوش كيفاش يتصرفوا، يحبوا يتكونوا، يحبوا يخدموا، يحبوا يبعثوا مشاريع، ولكن شكون اللي نجم يوفر لهم المعلومة؟ شكون البيبان اللي لازم تطرقها؟ نتحدث لهنا خاصة على المرأة الريفية، باعتبار أن المرأة في المدينة ممكن توفر لها أكثر، مؤسسات الدولة قريبة منها، الجمعيات، المراكز موجودة، ولكن المرأة الريفية اللي معناها تكون يلزمها تتنقل باش تتحصل على المعلومة، شنو ما السبل والطرق إنها تنفذ إلى المعلومة اللي حشتها بها في مجال معين؟
2: والله هناك العديد من الطرق للوصول للمعلومة. مثلا الحملات التحسيسية اللي تقوم بها الوزارات، مثلا وزارة الصحة اللي الشهر التالي في شهر ماي عملت الحملة الوطنية للأم قبل الولادة في كل المستوصفات والمراكز رعايه الام والطفل. قمنا احنا كجمعيه مشينا للاوساط الريفيه وهزينا يعني برشا يعني فريق عمل واطباء، وفي نفس الوقت خدمنا على التوعيه وخدمنا على الحقوق وخدمنا لازم تسال، لازم تدز البيبان حتى تكون عندها الشجاعه، تكون عندها الثقه بالنفس. رايكي تخرج المراه وتسال المعلومه ما تطيحش من قيمة الأسرة، من قيمة الزوج، من قيمة الأخ والأب، لا هي راي تعاونه، هي راي تهز معي حمل القفة خطركتها وتعرف يدين وحدها ما تصرفقش تورا. ثم حاجات لازم يتعاونوا المرأة والراجل، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، المرأة كي تمشي لمؤسسة الدولة وتطالب حقوقها وبالمعلومة، هناك احترام كبير يحترموها، وكل واحد يقولها مثلا شؤون اجتماعية. أبسط حاجة، عندك بطاقة علاج مجاني، بطاقة علاج أصفر، شنو الشروط تتحصل على ذيك؟ شنو شروط تتحصل على البطاقة ذيك؟ بطاقة إعاقة، شنو شروط؟ المؤسسة الدولة هي عندها سيتويب، ونقولوا نحن باج يعني ولا صفحة فيها المعلومات فيها كل شيء، لكن ثم نساء ما تقراش، عندها نسبة معينة من الوعي، تنجمش تقرا، تنجمش تدخل على الفيسبوك، تنجمش تدخل على على على مواقع التواصل الاجتماعي باش تعرف المعلومة. ساعات نحن كجمعية مثلا عندنا كأصحاب الشهائد العليا يجونا المكثرية، يجونا من الأوساط الريفية، يجونا مثلا من صفورة، من سوق الجمعة، من عين لوكسير، يجونا من فرنانة، من من أي منطقة ريفية. احنا نكونوهم ونقول لهم راهو هاي كل مؤسسات الدولة شنو تعطي للمرأة، هما كي يروحوا لجارهم ويروحوا لأمهم، تكلم مرت عمها، تكلم أختها، تكلم خالتها،
0: تتعدى المعلومة
2: في الحومة يعني الصحة، خاطر هما تكونوا ولو هما سفراء الجمعية في الجهات. يعني نحن هنا كمجتمع مدني ما نكتفوش بركة في بلاصة معينة، لازم يكون عندنا إشعاع في كل جهة، في كل وسط، في كل حومة. أنا نفكر سنة 2013-14 وقت عملنا جمعية المرأة الريفية في الحمام نعمل التوعية.
0: نعم.
2: تبدأ نساء تعوم وإحنا حقك هك وتمشي هك وما تسكتيش على حقك، نوعوهم ونعمل تعزيز القدرات في نفس الوقت.
0: نعم.
2: حتى المرأة تتفق في نفسها تنجم تسمعك وتنجم تفهم المعلومة.
0: يعني المعلومة حق ماهيش مزية. أكيد إحنا خلال الحصص القادمة سيدة رحمة باش نحكيو بالتفاصيل أكيد. على كل الجوانب على غالب الوقت اليوم.
2: أنا برشا اللقاء معك ولو حتى حاجة مقتصرة. أما نحب نختم بركة يعني برسالة تحفيزية هكا للنساء اللي يسمعوا فينا تو هما في الكوجينة هكا طيف بثورها وتستنى في وليداتها وزوجها، نقول لها راك أنت هي كل شيء، أنت ركيزة الأسرة، انت عماد نتاعها، كي تمشي انت تتفككك الاسره ذيك وتتفكك المجتمع.
0: نعم.
2: انت راكي هي كل شيء.
0: نعم.
2: كي لميتي الاسره والمجتمع، ونقول لك حاجه اخيره، راكي انت هي كل شيء، فائلي خيرا وعيشي حياتك، ونحن معاك
0: كمجتمع
2: مدني كاعلام كل معاك ونحكوا معاك، تحتاجينا تلمينا في اي وقت.
0: نعم اكيد المراه هي عمود الاسره. شكرا لك سيده رحمه الجوادي، ناشطه الجمعيتيه في مجال حقوق النساء. اكيد هذا برنامجنا باركين وصلت تولف به من اسبوع الى اخر، نلتقي بكم ان شاء الله، الى اللقاء.
3: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn. الواحدة مساء هنا على موجات إذاعة الكاف، أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية. ومن أبرز عناوينها: بولاية الكاف دعوة للمشاركة في حملة تضامنية لدعم العائلات المتضررة من الحرائق التي شهدتها الجهة مؤخرا. اليوم انطلاق تعمير بطاقة الاختيارات للدورة الرئيسية للتوجيه الجامعية. والبرلمان يناقش في جلسة طارئة اليوم أزمة انقطاع الماء والكهرباء وتداعياتها. في تفاصيل هذه النشرة: سجلت تونس أكثر من 35 حريقا للغابات خلال الفترة الممتدة من غرة جوان المنقذي إلى 25 من جويلية الجاري، وفق معطيات رسمية عرضتها وحدات الحماية المدنية خلال ندوة صحفية أمس حول مختلف أنشطتها وتدخلاتها. كشفت أيضا عن ارتفاع عدد الحرائق والمساحات المتضررة مقارنة بالفترة السابقة. وتصدرت ولاية والكاف قائمة الولايات الأكثر تضررا، تليها ولاية باجة ثم ولاية جندوبة التي سجلت أكبر عدد من الحرائق خلال هذه الفترة. وخلفت هذه الحرائق أضرارا بيئية مباشرة تمثلت في احتراق مساحات واسعة من الغابات بما تحتويه من أشجار ونباتات، إلى جانب نفوق عدد من الحيوانات البرية التي فقدت مأواها الطبيعي وقضت وسط النيران، وفي وقت تتواصل فيه عمليات تقييم الخسائر البيئية. هذا وقد تمت السيطرة على حريقين من مجموعة ثلاث حرائق اندلعت مساء أمس بوتيرة متزامنة بمعتمدية تجروين، والتي تتميز جبالها بغطاء نباتي مكون من أشجار الصنوبرة وأشجار رعوية أخرى. وفي سياق متصل، تنطلق غدا بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف حملة تضامنية من أجل توفير المساعدات العاجلة ودعم العائلات المتضررة من الحرائق التي شهدتها بعض مناطق ولاية الكاف، والتي خلفت أضرارا في عدد من المساكن الأهالي وممتلكاتهم. كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف كمال السايحي:
1: الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف قدم المبادرة وعمل دعوة ونداء استغاثة في الحقيقة لكل المجتمع المدني، لكل التشكيلات، لكل الجمعيات، لكل أهالينا في الكاف، لكل أهالينا في القطر التونسي، من أجل مد يد المساعدة ومن أجل إنجاز حركة تضامنية فعلية مع أهلنا، تضمنت في تقديم مساعدات عينية، تقديم مساعدات مادية، حتى نساعد وأنه خفف من المحنة التي تعرض لها أهلنا في الكاف. كل الجمعيات المدنية لكل أهلنا، من أجل أنه نحط ليد في الليد، إيد واحدة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، من أجل تقديم يد المساعدة.
0: مع تقدم موسم الحصاد بولاية باجة بنسبة 97%، بلغت الكميات المجمعة أكثر من 2,400,000 قنطار من الحبوب، مسجلة تراجعا مقارنة بالموسم الفارط، وفق الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة الذي دعا إلى حسن الاستعداد للموسم الزراعي القادم. رئيس الاتحاد شكري الجبي في متابعة لمراسلنا ناجي خلولي:
2: موسم الحصاد شارف على النهاية. كجل الوطن باجة تجاوزت 97%، ما زالت بعض المرتفعات وفي بعض المناطق الوعرة، فقط مبدئين التجميع إلى حدود 26 جويلية، حدود 2,410,000 قنطار بمعدل 21% على اعتبار النسبة الوطنية 10,240. فما تأخر يعني مقارنة بالسنة الفارطة حدود 30%. هذا موسم انتهى بإيجابياته وبسلبياته، واللي نحن كمنظمة تحطون في الفلاحة البحرية دعينا وزارة الفلاحة وكل المتداخلين إلى أن نستفيدوا من الدفاع ويكون استعداد. الاستعداد مش فقط في توفير مستلزمات، يلزم التقييم يبدو نقيمه ومن ينطلق في السنه القادمه على وضوح بالحق خارج طريق جديد. استعداد الموسم القادم في علاقه بالامونيتر، فما توجه في اتجاه فما ابيل دوفر نتاع 130 الف تورناتا. نحن الموسم تمويل، الموسم مستلزمات انتاج، الموسم بوضوح جدا ان يكون عندنا نفس الرقم نتاع العام الفات.
0: يطالب المجلس المحلي بجندوبة الشمالية بإحداث فروع إدارية بالجهة لتقريب الخدمات من المواطنين وتخفيف الاكتظاظ داخل المصالح الإدارية بجندوبة المدينة التي تشهد اختناقا مروريا يوميا. عضو المجلس المحلي للتنمية بجندوبة الشمالية فارس الترخاني يضيف في متابعة للزميل هشام الصغيري.
3: تمركز كافة الإدارات في جندوبة المدينة، وإذا كان نحبوا نقدموا بجندوبة ونجيبوا استثمارات ونتحسنوا من الحركة الاقتصادية يلزم التوجه بفروع إدارية إلى جندوبة الشمالية، وهذا الحل العديد قاعد يهرب من أنه يتوجه إلى المعتمدية. فيهش الفرع نتاع ستيك لسونيد، ضغط الكل واقع في وسط البلاد والعباد ولا هاربة حتى من المحلات التجارية، ما عادش قاعدة تخدم لأنه المواطن ولا هارب. فالحل يلزم التوجه إلى جندوبة الشمالية وإحداث المرافق العمومية فيها، وحل تناقشنا فيه عديد المرات مع الأطراف المعنية، وإن شاء الله يتم الاستجابة للمطالب هذه. هو مصلحة للجهة ككل ومصلحة لجندوبة المدينة في حد ذاتها، حتى بعيدا عن جندوبة الشمالية يخف الضغط على وسط البلاد.
0: فتحت صباح اليوم البوابة الرقمية الخاصة بالتوجيه الجامعي باب تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعية أمام جميع التلاميذ الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026. وتتواصل عملية اختيار الشعاب الجامعية في إطار الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعية لمدة 5 أيام لتنتهي يوم 31 من جويلية الجامعية.

0: ثم إدراج اختياراتهم وترتيبها ترتيبا تفاضليا بالاستناد إلى دليل طاقة الاستيعاب الذي نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقعها الإلكترونية. الأستاذ المختص في التوجيه الجامعي توفيق الذهبي.
1: بطاقة التوجيه تتضمن 10 خانات، الخانات الأولى تخصص لكل الشعب التي نرغب فيها والتي ترتبط بمشروعنا الشخصي وترتبط بحلمنا، نختارها حتى ولو كان مجموع نقاطي أقل من مجموع نقاط آخر من توجه إلى هذه الشعبة في السنة الفارطة. الخانات في الوسط نختار شعب مجموع نقاطي قريب موضوعيا من مجموع نقاط آخر موجه، وبالتالي ثم أمل كبير أن يتحصل عليها. ثم في الآخر الخانات، وأنصح باستمرار بتعمير 10 خانات، في آخر الخانات أنا أنصح بتعمير شعب مجموع نقاطي يفوقها، وأنا ضامن أني باش نتحصل على إحداها باش ما نبقاش بلاش توجيه لكي لا أبقى للدورة النهائية. طريقة تعمير بطاقة التوجيه واللي نحاول فيها نوفق ما بين الميولات وما بين المعطيات الموضوعية المتمثلة في مجموع النقاط.
0: استعدادا للعودة المدرسية القادمة، تشهد عديد المؤسسات التربوية بولاية جندوبة تقدما في أشغال الإنجاز والصيانة بنسبة تجاوزت 90%. المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوز الرحالي.
2: المدرسة الإعدادية جبل شارفت على أن تكون جاهزة تماما للعودة المدرسية بنسبة 80%، وستحتضن تقريبا 229 تلميذ العودة المدرسية الجديدة 2026-2027 بمستويات تعليمية 7 و8 و9 أساس. الأحداث الجديد، المدرسة الابتدائية في حي الانطلاقة بفنانة وهي جاهزة تماما، نسبة أشغال فاق 90%، وستكون جاهزة تماما لاستقبال التلاميذ، وذلك لتخفيف الضغط على المدارس المكتظة والمجاورة. هناك أيضا أشغال توسعة ومقاولة توسعة، إلى جانب أيضا أنو مسألة الأسوار والتي تعرضت للتصدعات وتم إسقاطها، حماية للمربين وللمدرسين منها من هو سيكون جاهز في هذه العودة المدرسية. هناك أيضا صيانة الأثاث المدرسي لتخفيف العبء على المقتنيات ومستلزمات خاصة طاولة التلاميذ ومكاتب المدرسين، ورشة متنقلة مجهزة بكل ما يخص تجديد كراسي القديمة، وكذلك صيانة طاولات. قمنا باستشارات لاقتناء طاولات جديدة لفائدة التلاميذ.
0: في اختتام فعاليات الدورة 10 من مسابقة تحدي القراءة العربي، تحصلت ولاية سليانة على المرتبة الأولى لأفضل منسق جهوي، وتأهل 3 تلاميذ من الجهة للمشاركة في المسابقة خلال شهر أكتوبر القادم بدبي. مدير مساعد الحياة المدرسية بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة منير الفريجي في متابعة لماهر الهماسي.
3: تحصلنا على المرتبة الأولى وطنيا كأفضل والمشرف المتميز على المستوى الوطني. إضافة إلى ذلك، هناك مدرسة دعامة، مدرسة ريفية سليانة الجنوبية، تحصلت على المدرسة المتميزة. أيضا تحصلت إيا الجيتوني على المرتبة الرابعة وطنيا، وسيرين بالهمال على المرتبة الثامنة، وإسلام مجول على المرتبة الخامسة. هذا الإنجاز أو اختتام السنة الدراسية هذا الإنجاز العظيم للمندوبية الجهوية للتربية بسليانة ما يكون كان شرف للجهة. 3 بنيات ليترشحوا على المستوى الوطني بشتويز إن شاء الله في شهر أكتوبر في دبي للمشاركة في المسابقة العربية. أكيد إن شاء الله بش نحلموا عنا بنيات بش ينوروا للجهة، إن شاء الله بش يجيبوا حاجة من دبي إن شاء الله.
0: في الشأن الوطني، شدد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة على أنه لا مجال لإعطاء صورة قاتمة أو مغلوطة أو محبطة للعزائم بشأن أزمة انقطاع الماء والكهرباء، مبرزا أن العديد من شعوب العالم عرفت وما تزال تعرف أزمات مماثلة، وتمكنت بفضل قوة الإرادة وحسن التدبير من النهوض من جديد وبناء مستقبل أكثر نماء وازدهارا. وأكد بودربالة خلال جلسة عامة طارئة عقدها مجلس نواب الشعب اليوم للتداول في الشأن العام وبحث تداعيات أزمة انقطاع الماء والكهرباء التي شهدتها جهات من البلاد، أن المطلوب هو تجاوز الصعوبات واستخلاص العبر مع التعويل على المؤسسات الدولة وعلى عزيمة الشعب لتحقيق الأهداف المنشودة من خلال وضع وإعداد خطط على المدى القريب لتحقيق المطلوب، واعتماد استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد

بعيد تؤمن إصلاحا جذريا لهذه الأوضاع. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن غدا الثلاثاء 28 من جويلية هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. وأوضحت الإدارة في بلاغ إعلامي موجه للمطالبين بالضريبة أن هذا التاريخ، تاريخ الثلاثاء 28 من جويلية القادمة، يمثل اليوم الأخير من الموعد القانوني المحدد لإيداع التصاريح الجبائية، وليس اليوم الوحيد المخصص لذلك، مشيرة إلى إمكانية إنجاز هذه الإجراءات خلال الأيام السابقة للأجل الأقصى المحدد بالثلاثاء القادم 28 من جويلية. ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين بالمرور إلى القباضات المالية واستخدام المنظومات المتاحة للتصريح مبكرا، تفاديا للاكتظاظ والازدحام بمقرات القباضات المالية. في أخبار العالم، أصيب 3 صيادين فلسطينيين اليوم جراء إلقاء طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني قنابل باتجاههم أثناء تواجدهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة. كما شنت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم حملة اعتقالات طالت 33 فلسطينياً من مناطق مختلفة بالضفة الغربية. قالت إيران اليوم أنها لا تزال تسيطر على مضيق هرمز وأنها لا تسعى إلى استئناف محادثات السلام مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة قصف استمرت أسبوعين إثر توصية من كبار قادة الجيش. أجبرت الحرائق في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب مدينة بوردو في جنوب غربي فرنسا، كذلك في مناطق إسبانية عدة. وذكرت السلطات المحلية في فرنسا أن عناصر الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحرائق التي تسببت في تدمير 240 منزلاً، لا سيما قرب بوردو في جنوب غرب البلاد. وفي إسبانيا أفادت السلطات بإجلاء نحو 60 ألف شخص في منطقة مدريد التي تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا المعاصرة. نهاية هذه النشرة وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. بولاية الكاف دعوة للمشاركة في حملة تضامنية لدعم العائلات المتضررة من الحرائق التي شهدتها الجهة مؤخرا. اليوم انطلاق تعمير بطاقة الاختيارات دورة الرئيسية للتوجيه الجامعية. والبرلمان يناقش في جلسة طارئة اليوم أزمة انقطاع الماء والكهرباء وتداعياتها. نهاية هذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، ألقاكم في موجز الثانية، إلى اللقاء.

ثاني مواعيد الرياضية على موجات إذاعة الكيف. تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. أخبار الرياضة وأخبار الفرق التونسية. نذكر غياب الترشحات للجلسة العامة الانتخابية الثانية لفريق جندوبة الرياضية. ومن المفروض أنه اليوم باش يتم غلق باب الترشحات لرئاسة فريق اتحاد بوسالم وجلسة عامة انتخابية مبرمجة لنهاية شهر جويلية. كذلك المرجان اللي ينتظر جلسة عام انتخابية ثانية في الأيامات القليلة القادمة. فريق الأولمبي البيجي لواصل تحضيراته استعدادا لبطولة تونس لكرة القدم. نذكر الأولمبي البيجي باش يدخل في تربص عدادي نهار 2 أوت عند راهم مع مقابلات ودية باش يبرمجها الإطار الفني للفريق الأولمبي البيجي اللي استغنى على 10 لاعبين و7 انتدابات حاصلة إلى حد الآن. وتتواصل حملة بيع الاشتراكات بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي. 7 انتدابات رسمية، 10 مغادرين، 4 ملفات تم فض النزاع المالي بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي. ملف طارق جرايا المدرب السابق و3 لاعبين وقيمة المبلغ 257 مليون. هذه أخبار فريق الأولمبي البيجي. وديت المركبات الرياضية بولاية جندوبة. ونذكر البارح ترجي كان فاز من فريق ساقيت الدائرة 3-1، وترجي انتصر من النجم الخميري بعند راهم 2-0. والحزم السعودي لدربو جليل القادري فاز من مستقبل مرسى 2-0. النادي الفريقي يدخل اليوم في تربص اعدادي بمركز التربصات الدولي بعند راهم، تربص مدة 13 يوم يتواصل حتى 8 أوت القادم. ومقابلات ودية برمجها الإطار الفني لفريق النادي الإفريقي. نذكر بتركيبة الإطار الفني للفريق اللي فيها ماهر الكنزاري، أحمد الطويري، خالد المليتي، سامي زميت، عمار مبيغ، رؤوف الهمامي، ومحمد أمين لكسيكسي. هذا بالنسبة لفريق النادي الإفريقي. وكذلك حمدي العبيدي اللاعب السابق للفريق قريب جدا من التعاقد مع ترجي الجنوب في عقد جديد لحمدي العبيدي. وهكا رسميا يغادر فريق النادي الفريق الاتحاد المنسيري. من جهته دخل البارح في تربص اعدادي يتواصل حتى 6 اوت في مركب حمام بورقيبة بالنسبة لفريق الاتحاد المنسيري. نذكر ببلاغ الجامعة التونسية لكرة القدم اللي حدد موعد 12 اوت القادم، آخر أجل للأندية التونسية لاستكمال الشروط القانونية وأهمها تسوية الديون للحصول على إجازة المشاركة في البطولة الوطنية لكرة القدم الموسم الرياضي 2026-2027. وأكدت أن عدم الالتزام قد يؤدي إلى رفض منح الإجازة وفق اللوائح المعمول بها. هذا بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم. أنهي برياضة التايكواندو وتتويج جديد يضاف لفراس القطوسي وخليل الجندوبي والثنائي لأحرز ذهبية دورة البرتغال الدولية للتايكواندو. هذه أخبار الرياضة وجديدها على موجات إذاعة الكيف.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير وين ما انتم موجودين. تحيه كبيره برشا لكل حبي عوده كبعد عطله العطله الصيف بعد الكونجي. ان شاء الله تكونوا توحشتوني، انا توحشكم برشا برشا، ونحب نطمن عليكم الناس الكل. نحبكم تحكيوا لي اخباركم بطبيعه وطمنوني عليكم. اهالينا زيدة في الساقيه وفي نبر وفي كل بلاصه اللي تعرضوا لصعوبات الفتره اللي فاتت بسبب الحرائق وغيره، كيف كيف انتم اللي مصيفين في أي بلاصة زيدة وتسمعوا فينا ومخيرين زيدة إذاعة الكيف ومنصتكم وين ما انتم موجودين. التوينسة اللي البرة من تونس ومازالوا يخاموا يروحوا لي يسمعوا هكا شوية أخبار منا وشوية أخبار منا. على كل كل كل كل اللي تسمعوا فينا نحبكم تتواصلوا معنا، وتواصل بتبيع في باج راديو كيف، طمنونا عليكم، احكيونا أخباركم. إن شاء الله الكل كل تكونوا أهم حاجة في صحة وعافية، هذيك الحاجة اللي تدوم واللي إن شاء الله تكون ديما على الجميع. احنا كالعادة في بين كلمة ونغمة، بين الكلام وبين الأنغام، خليكم على الأنغام.

هذه قاعدتنا بالطبيعة مازلنا واصلين بها اليوم ما استثنائين. بدينا معكم على بكري واصلين حتى للأربعة مع الموزيكا، دونك مرحبا بالناس الكل بالطبيعة. وانتم زادة تنجموا تشاركونا باقتراحاتكم، كان عندكم موزيكا معينة تحبوا تسمعوها هكا قاعدة صيفية حاجة هكا تفاؤلية، مرحبا بكل كل الأصدقاء. احنا كيما عودناكم من روبريك الروبريك نحاولوا هكا النوع زادة في الإيقاعات اللي تكون موجودة معنا. توش نسمع بعضنا ريتم داير مع استرومايي في زوز ايقاعات اللي تعرف بهم برشا وتسمع وتسمعوا برشا. عنده ايقاع سبيسيال، عنده أداء زادة مختلف، لكن جل نجح باش يجلب الانتباه في مدة قصيرة برشا، وعنده عدد كبير برشا من المتابعين. خلينا نسمعوا احنا في زوز اختيارات وراجعنا.

مرة أخرى أكيد نرجع معكم على الإيقاعات. هذا كان ستروماي اختيارنا اليوم في ريتم داير. مازلنا معكم، مازلنا مع الإيقاعات بتبيعة ومع الإيقاعات الصيفية المرة هذه، الإيقاعاتها كريتمي شوية اللي ذكركم بيه جوي الصيفية. إن شاء الله الكل تكونوا بخير. الناس الكل نمشي مع إيقاعات صيفية ورجعنا.

قريت حروف الغدر يا امي كاتبه شيطان حسبته انسان خلصت الغلطه دموع تعمر

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليل صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف إذاعة الكاف.
2: تمام الثانية ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. تنطلق غدا بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف حملة تضامنية من أجل توفير المساعدات العاجلة ودعم العائلات المتضررة من الحرائق التي شهدتها بعض مناطق ولاية الكاف والتي خلفت أضرارا في عدد من مساكن الأهالي وممتلكاتهم. مع تقدم موسم الحصاد بولاية باجة بنسبة 97% بلغت الكمية المجمعة أكثر من 1,400,000 قنطار من الحبوب مسجلة تراجعا مقارنة بالموسم الفارط وفق الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة الذي دعا إلى حسن الاستعداد للموسم الزراعي القادم. يطالب المجلس المحلي بجندوبة الشمالية بإحداث فروع إدارية بالجهة لتقريب الخدمات من المواطنين وتخفيف الاكتظاظ داخل المصالح الإدارية بجندوبة المدينة التي تشهد اختناقا مروريا يوميا. فتحت البوابة الرقمية الخاصة بالتوجيه الجامعي صباح اليوم الاثنين باب تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي أمام جميع التلاميذ الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000. في اختتام فعالية الدورة العاشرة من مسابقة تحدي القراءة العربي تحصلت ولاية سليانة على المرتبة الأولى لأفضل منسق جهوي وتأهل 3 تلاميذ من الجهة للمشاركة في المسابقة خلال شهر أكتوبر القادم بدبي حسب مدير مساعد الحياة المدرسية بمندوبية التربية بسليانة منير الفريجي. شدد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة على أنه لا مجال لإعطاء صورة قاتمة أو مغلوطة أو محبطة للعزائم بشأن أزمة انقطاع الماء والكهرباء، مبرزا أن العديد من شعوب العالم عرفت وما تزال تعرف أزمات مماثلة وتمكنت بفضل قوة الإرادة وحسن التدبير من النهوض من جديد وبناء مستقبل أكثر نماء وازدهارا. وأكد بودربالة خلال جلسة عامة طارئة عقدها مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين للتداول في الشأن العام وبحث تداعيات أزمة انقطاع الماء والكهرباء التي شهدتها جهات من البلاد، أكد بودربالة أن المطلوب هو تجاوز الصعوبات واستخلاص العبر مع التعويل على مؤسسة الدولة وعلى عزيمة الشعب لتحقيق الأهداف المنشودة. ضمن أخبارنا العربية، أصيب 3 صيادين فلسطينيين اليوم الاثنين جراء إلقاء طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني قنابل باتجاههم أثناء تواجدهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة. موعد الأخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام 3:00. إلى اللقاء.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

تحياتنا لكم الناس الكل، رجعنا معكم اكيد مع امينه فاخر. تحيه الكل اصدقائنا وين ما يوصلكم صوت اذاعه الكفشه، الكل الكل تكونوا اكيد عاملين جو زيد على المزيكا وعلى مختلف الاختيارات اللي حاولنا ننوعوا فيهم هكا شويه باش نلبيو مختلف الاذواق. وصلنا مع بعضنا الزوم على فنان اخترناكم فيه، فنانه ومغنيه لبنانيه اللي جمعت بين الغناء والتمثيل والاداء المسرحي. نحكيو على كارول سماحه اللي مواليد 72، اكيد عندها زادة شهادة ماجستير في التمثيل والإخراج وتحصلت عليها عام 99 من جامعة القديس يوسف في بيروت، متحصلة زادة على الجنسية المصرية وخذت عديد من الجوائز والتكريمات من بينهم جائزة الموسيقى العربية كأفضل فنانة صاعدة عام 2004 إلى جانب فوزها بعدد من جوائز الموريكس دور، كما زادة ترشحت عام 2008 لجائزة أفضل فنانة عربية صاعدة ضمن جوائز الام تي في للموسيقى الأوروبية. أكيد نجم نحكيه أكثر برش على كارول، ما خلينا نسمعها في كوكتيل هكا بينا نرجع بكم شوية فلاش باك مع البدايات مع أغاني سيدة قديمة شوية الكارول. سميحة نسمعها مع بعضنا وراجينا.

تحية لكل المستمعين. هذه كانت كارول سماحة في كوكتيل بطبيعة كما سمعتوا في اختيارنا اليوم في بطبيعة الستار اللي حكينا عليه وفي زوم على ستار. احنا مازلنا معكم عبقية مختنيكم من موزيكا. نسلم على كل أصدقائنا ساعة اللي يسمعوا فينا ونوصلكم صوت إذاعتك كيف شوية ورجعين مع اقتراحنا ليكم وقاية ديما مع الفليم بطبيعة مع الصيفية جواء الصيفية فيلم عالي ولا فيلم ساعات يكون هكا شويه مخصص بطبيعه جينيراسيون معينه. كي نحكيو على فيلم الرعب بطبيعه الصغيرات ما يجوش يتفرجوا فيه. كي نحكيو على اكشن زيدا وهكا يكون فيه شويه دموي وكل شويه عنيف بطبيعه ما يتفرجوش فيه الصغيرات. نحاولوا بطبيعه نكونوا انتقائيين. كي تكون لما فيها صغيرات يكون حاجه هكا اللي تتماشى مع العائله الكل وتتماشى مع الصغيرات. احنا هاكا نحاولوا ننوع في كل مره. وانتوما بطبيعه حسب الظروف اللي باش تتفرجوا فيها ان شاء الله شويه خير. نرجعوا مع سيني كافيه من قبل. خليكم مع كوكتيل مغاربي وراجعينا.

عسلامتكم من نسيكم من جديد، اكيد مواصلين معكم المشوار مع بقية اختياراتنا الغنائية. وكما سمعتوا من بداية المشوار، اليوم حصة استثنائية، وكاخدينا معكم المشوار على بكري. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بمختلف الاختيارات، وما زلنا مواصلين معكم حتى للأربعة بتبيعة مع اختيارات اخرى ومعازد الاركان اللي تعودتوا عليها. حبيت نسلم على كل من تواصل معنا في باج راديو كيف. نفكركم مازال عندكم شوية وقت، مش شوية، بيعها من زمان باش هكا تخليو بتبيعها لي كومونتير نتاعكم. كان عندكم حد عزيز عليكم، عندكم ديده هكا ما حكيتوش معاه، كان عندكم حد تحبوا تسلموا عليه، كان عندكم زيدا موسيقى معينه زيدا تحبوها تكون حاضره معنا، علاش لا هكا نسمعوها مع بعضنا. وبتبيعها اقتراحاتكم مرحب بها في كل برامجنا، وكيف كيف بتبيعها بالنسبه لمختلف الاركان كما تعرفوا توا مازال تسويع. والجزء الأخير اللي انطلق معاكم بعد ثلاثة باش يكون فيه سيني كافي اللي نختار لكم فيه كيما عودناكم فيلم من الأفلام، وهكا يكون ينجم يكون موضوع السهرة. انتم زيدا كان عندكم واحد من الأفلام اللي هكا اتفرجتوا فيه المدة الأخرانية، سواء من الأفلام الجديدة وإلى القديمة، خطر حتى القديمة يكون عنا مش نتفرجوا، حتى المغرمين بالأفلام ينجم يكون عندهم نيستة طويلة برشا من الأفلام اللي ما تفرجوش فيها. وهذيك علاش كان فما حتى فيلم يكون هكا تفرجتوا فيه في وقت من الأوقات وعجبكم، علاش لي شاركونا باقتراحاتكم. وهكا احنا نودوا بها زيدا مستمعينا. مازال عنا زيدا حنين اللي في كل بارة اختاروا فيه كوكتيل من الأغاني القديمة. كان عندكم أغاني معينة متاع حقبة زمنية معينة، ربما أغاني خرجوا في نفس العام، ربما وإلا أغاني متاع فنان معين من بدايات الفنانين، نحكيوا على التسعينات، نحكيوا على ساعات حتى في بداية الألفينيات. زادة ثم برشا أغاني زادة اللي ولت تصنف أكيد من الأغاني زادة القديمة ومن أغاني الحنين. نجمو تشاركونا دي عناوين، وإحنا زادة إن شاء الله إن نمدوكم بيهم، وعليش لي يكونوا موجودين معنا في الروبريك هذي. كيف كيف روبريك ترب اللي تعودتوا عليها موجودة كالعادة في نهاية الحصة، إن شاء الله تكون الموعد معها وتسمعوا فيها مختلف الاختيارات التربية. التربي عادة الحقيقة في نسبة أكبر منه يكون مع الشرقية، ما مش قاعدة زيدا عنا تربيات تونسية حلوة برشا، علاش لي كي يكون عندكم اختيارات زيدا تونسية مرحبا بكم معنا الناس الكل. هذو ما بتبيع على الركين اللي تعودتوا عليهم، وكلمتكم ما زالت توصلنا في باج راديو كيف بتبيع شوي آخر، وبعد نرجع لكم مع اقتراحاتكم وبتبيع كلمتكم اللي توصلنا على الباج. احنا ما زلنا مع الركين، والمرة هذية ركن الأغاني التونسية. خليكم مع سمير العقربي اختيارنا اليوم في روبريك هذية مع سلطان حبك.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الثالثة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تنطلق غدا بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف حملة تضامنية من أجل توفير المساعدة العاجلة ودعم العائلات المتضررة من الحرائق التي شهدتها بعض مناطق ولاية الكاف والتي خلفت أضرارا في عدد من مساكن الأهالي وممتلكاتهم. مع تقدم موسم الحصد بولاية باجة بنسبة 97% بلغت الكميات المجمعة أكثر من 2,400,000 قنطار من الحبوب، مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بالموسم الفارط وفق الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحرية بباجة الذي دعا إلى حسن الاستعداد للموسم الزراعي القادم. فتحت اليوم البوابة الرقمية الخاصة بالتوجيه الجامعي باب تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي أمام جميع التلاميذ الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026، لتتواصل عملية اختيار الشعب الجامعية في إطار الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لمدة 5 أيام لتنتهي يوم 31 من جويليا الجاري وفق دليل التوجيه الجامعي الذي نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربال اليوم في افتتاح جلسة عامة للمجلس خصيصت للتداول في الشأن العام وحول الأوضاع جراء قطع الماء والكهرباء، أكد أهمية السير بعزيمة راسخة في تحمل المسؤولية وتكريس الخيارات الوطنية السيادية القائمة على سلامة التراب التونسي واستقلال القرار الوطني. وقال بودربال أن تونس بإمكانها تجاوز الصعاب واستخلاص الدروس وأن تعول على مؤسسات الدولة وإرادة الشعب لوضع خطط على المدى القريب والاستراتيجي من أجل الإصلاح الجذري. عبر نواب الشعب خلال جلسة برلمانية خصصت اليوم لتداول في أزمة انقطاع الماء والكهرباء عن احتجاجهم على غياب الوظيفة التنفيذية عن مخاطبة الشعب التونسي بشأن أسباب الأزمة وتقديم توضيحات حول موعد انتهائها، منتقدين ما وصفوه بفشل السياسة الاتصالية للحكومة خلال هذه الأزمة. يعقد مجلس نواب الشعب غدا جلسة عامة تخصص للإعلان عن اختتام الدورة العادية الرابعة للبرلمان وفق مقتضيات الفصل 71 من الدستور وإحكام الفصل 77 من النظام الداخلي للمجلس. ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة العامة الختامية النظر في عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة المالية والاقتصادية. قالت إيران اليوم إنها لا تزال تسيطر على مضيق هرمز وإنها لا تسعى لاستئناف محادثات السلام مع الولايات المتحدة بعد أن علق الرئيس الأمريكي حملة قصف استمرت أسبوعين إثر توصية من كبار قادة الجيش بأنها قد بلغت أقصى ما هو مرجو منها. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

خزرة بالتتبيلة يلطف منها ربي، خزرة بالتتبيلة يلطف منها.

هذه أجواءنا ديما على موجات إذاعة الكيف من روبريك روبريك. أكيد الموسيقى تختلف وتتنوع معاكم بطبيعة. سمعنا مع بعضنا كوكتيل تونسي مزموم مع الزين الحديد منه هو مواصلين أكيد مع بقية اختياراتنا. تحية لكل الأصدقاء وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. بطبيعة المشوار مازال متواصل معاكم شوية وراجعين معاكم مع بطبيعة كلمتكم اللي في باج راديو كيف ديما في بين كلمة ونغمة. بالطبيعة من بين زيدا الأركان كيما حكينا اللي تعودتوا عليهم بالطبيعة اللي هو الركن اللي في كل مرة نختاركم فيه واحد من الأفلام بالطبيعة ونقترحوها عليكم بالطبيعة وإن شاء الله يكون من عمتها هكا نحاول وإحنا في كل مرة نحاولوا تكون مختلفة شوية الأفلام باش هكا تكون مختلفة لذويق. حاضر اليوم فيلم ماهوش قديم لكن تصور ما يصعبش عليكم الحقيقة. نحكيه على فيلم ديب ووتر. فيلم بطبيعة خرج في 2026 من الأفلام اللي يحبوا أفلام الإثارة والتشويق أكيد عندكم فيش تتفرجوا في الفيلم هذية. وهو من إخراج أدريان لين وتستند قصة الفيلم الرواية تحمل نفس الاسم من كتابة باتريشيا هاي سميث وتعادل السيناريو من قبل زاك هيلم و سام ليفرسون. الفيلم من بطولة بين أفليك وأنا دي أرمس وتريسي ليتس وليل ريهوري وكيف كيف راشيل بلانشارد. ويمثل عودة لين للسينما بعد غياب دام 18 عام. كان فيلمه الأخير وقتها اللي هو يحكي وقتها على الخيانة اللي هو Unfaithful اللي خرج عام 2002. كان تصدر الفيلم في الولايات المتحدة. كان باش يصدر وقتها في الولايات المتحدة في 2020 واللي خلاه أول فيلم ديزني مثير من فيلم اللي كان خرج زيدا اللي هو عام 94. وبطبيعة صدر الفيلم على في من بعد تأخيرات بسبب جائحة الفيروس الكورونا وغيره من بعد المدة هذيك. على كل نرجو الفيلم متاعنا نحكيه على ديب ووتر. ديب ووتر مش 2026 سامحوني 2022 18 مارس 2022 خرج. غلط بينه وبين فيلم آخر ما الفيلم هذي كان خرج 2022 دونك سهل برشا أنكم تتحصلوا عليه. والمدة متاعه 115 دقيقة. نحكي شوية باش ما نحرقش الأحداث على فكرة الفيلم. يحكي على ميلاندا واللي تعيش في ليتل ويسلي مع بنتها الصغيرة ومع زوجها. يتقاعد اللي هو فيك يتقاعد في وقت مبكر بعد ما عمل على رقائق توجيه للطائرات القتالية بدون طيار. علاقته مع ميليندا معقدة خاطر كل واحد يعيش في حياة منفصلة ولهنا فيك يلقى الراحة في رعاية في هواية ليه هوايته واللي هي رعاية حلزوناته وتزداد غيرته من على زوجته ميليندا. ومن هنا تبدأ الأمور تتعقد خاصة مش نكتشفه جانب غامض وجانب مخيف برشا في زوجها اللي بعد المدة هذه كل مش تطلع ما تعرفش الجانب هذية الختير وخاصة علاقته بعدد من الجرائم. هذية هو الفيلم بتاعنا لليوم إن شاء الله ينال عجبكم. بطبيعة ديب ووتر هو والمياه العميقة ترمز ربما أكيد مش ربما العمق الشخصية لساعات نكون نعرفه حد لكن ما نعرفوش أعميق ويكون مخبي حاجات ومخبي أسرار كبيرة برشا ساعات حتى مع أقرب الناس لينا. ربما ذاك علاش الفيلم حب يسلط الضوء على الحاجة هذه ما مش لدرجة الجرائم. اللطف عليكم الناس كلما هذا اختيارنا لكم. على كل إن شاء الله ينال عجبكم. بتبيع في سيني كافي احنا مازلنا معكم عقية اختياراتنا باش نمشيو مع كوكتيل من الغاني ورجينا.

0: صوت الشمال الغربي في عين درهم على الذبذبة 90.3.
1: تحياتنا لكم أصدقائنا الكل، أكيد مازلنا معكم مع بقية ما اخترنا لكم من موزيكا. والمرة هذه وصلنا لروبريك حنين، بطبيعة في حنين لليوم اخترنا لكم كوكتيل من أغاني الحنين بطبيعة. وهكا ديما في كل مرة نرجع شوية الأغاني مع بداية الفنانين، مع بطبيعة باقة من الأغاني القديمة شوية. من بعد إن شاء الله يكون الموعد مع تربة مقبل، خليكم مع كوكتيل حنين.

تحياتنا لكم من جديد، حبينا مستمعينا الكل. هذه كان اختياراتنا اليوم في حنين، اكيد من حنين مازلنا واصلين معكم مشوار، وصلنا مع بعضنا الترب ترب البدايه فيه باش تكون مع محمد عبد الوهاب في على بالي يا نسيني.

المنتجات الصغيرة وصلنا كنهاية مشوارنا معكم لليوم. هذه مختلف الاختيارات بين التربي بين الإيقاعي بين التونسي والشرقي. حاولنا نوع أكيد في مختلف والغربي زيدا حاولنا نوع في مختلف الاختيارات. اللقاء معكم إن شاء الله يكون كان ممتع وكما تحبوا أنتم. نتلقاو إن شاء الله غدوة في مش في نفس التوقيت خاطر غدوة نرجع توقيتنا العادي من ساعتين الأربع إن شاء الله. حتى من هنا حتى الوقت هذاك إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله نقابلكم أكيد وأنتم في فورما وعاملين جو أكيد مع مختلف الإيقاعات. باي باي.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليل صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام الرابعة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: مواد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع الفلاحين والبحارة إلى توخي أقصى درجة اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة، وذلك تبعا لنشرة الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي تفيد بتوقع تقلبات جوية بداية من بعد ظهر اليوم الاثنين. أوصت الوزارة الفلاحين بتأمين المعدات والآلات الفلاحية والبيوت المحمية وأحكام تثبيتها وحماية قطعان المشية وإيوائها بعيدا عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة. كان المعهد الوطني للرصد الجوي قد توقع في نشرة خاصة ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة ورياح قوية بعد ظهر اليوم الاثنين. ومن المنتظر وفق النشرة أن تشمل الأمطار تدريجيا ولاية جندوبة باجة وسليانة والكاف والقصرين والقيروان وزغوان وبنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة مع كميات قد تتراوح بين 20 و 40 مليمتر وإمكانية تساقط البرد محليا. تنطلق غدا بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف حملة تضامنية من أجل توفير المساعدات العاجلة ودعم العائلات المتضررة من الحرائق التي شهدتها بعض مناطق ولاية الكاف والتي خلفت أضرارا في عدد من مساكن الأهالي وممتلكاتهم. مع تقدم موسم الحصاد ولاية باجة بنسبة 97% بلغت الكميات المجمعة أكثر من 2,400,000 قنطار من الحبوب مسجلة تراجعا مقارنة بالموسم الفارط وفق الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة والذي دعا إلى حسن الاستعداد للموسم الزراعي القادم. عبر نواب الشعب خارج جلسة برلمانية اليوم خصصت لتداول في أزمة قطاع الماء والكهرباء عن احتجاجهم على غياب الوظيفة التنفيذية عن مخاطبة الشعب التونسي بشأن أسباب الأزمة وتقديم توضيحات حول موعد انتهائها، منتقدين ما وصفوه بفشل السياسة الاتصالية للحكومة خلال هذه الأزمة. أجبرت الحرائق في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325,000 شخص على إخلاء منازلهم لا سيما قرب مدينة بوردو في جنوب غربي فرنسا وكذلك في مناطق إسبانية عدة. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
3: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف تقدم

0: لبنى مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد. الصوت الخالد مسلسل لتكريم الفنانة صليحة. تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي.
1: هاك دبرت خديه مخرسيه ويمكن تترسم فيه.
2: بالله حتى انت يا صليح، ما هي سهلة راو. البارح ليلة كامل صاهر نخمم في نكتة كل يوم منين باش نجيب. والله يا الأستاذ ضايع حرامي يحب ينصب علي ويحصني.
1: ليه عاد نكتة في النهار مشي برش، هما كان قال لك 5 ولا 10.
2: هم انتي نكتة وزيد معاها خدمة أخرى، تراسيني نخيط في الشوارع كي سارقني
1: برا. دور واكل خدمك المخ شوي.
2: حتى انتي كان جاء عندي مخ نيا باش نقبل خدمة فترة كيما هكا. والله هو الحرب دوختنا ذي. هو سيدي قال لك هتلر باش يقابلوا شو اسمه هذاك موسوليني في ايطاليا، وقال لي يحب يهبط بالطيارات وفي تونس لهنا.
1: ثم وين تحربت تولي عاد الخبز بالف فرنك.
2: هبتي مادام هو يحكم في فرنسا حتى نحن ثانا نولوا تابعين.
1: ما اكثر هرجك بالقسم خويا، برمشي دور في القاوي هات لينا نكته تنسينا في هموم الدنيا.
2: هبتي مني بالجيب البارح ضغط ورجلي وجعوني.
1: هل مخك ولا بدري طردك؟
2: باهي تعرفيش كيفاش. اسمعني صليح، دبري لي نيه انت نكته كل يوم. إيه؟ والله نقسم معاك اللي كتب من ربي.
1: اي خاصتني منين ونبي 4 حيوط.

0: صباح الخير يا دوجة.
1: نهارك زين يا حلوم.
0: يا خايتي، كل يوم نتعدى من قدام دار بدرية نسمع في الأغناء، يا تبارك الله بدرية عندها صوت يهب.
1: حتى أنا زادة نسمع في صوت مصلي عني بي، مرات نقف لنحشم على روحي يا حلومة.
0: تسمع صوتي هز عروش القلب. بدرية هي، لا
1: بدرية، بدرية خرجت عرضتني وانا راجعة من المرشي الحلفاوي.
0: أغلبة، ما لا شكون اللي غني؟ شو

0: تدري زح ما رجعت؟ زح ما سمعتني نغني؟
1: ايش كون؟ جارتكم حلومة، جارتكم حلومة.
2: صباح الخير اخيتي حلوم.
1: اصبح الخير وخيتي. والله والله شيء حير. بدرية خرجت يظهر لي. اما اشكون اللي تغني؟
2: اللي تغني هذيك وحده صاحبتي جت بحذاي.

0: درت القهاوي والمرشي والاسواق ويني هالنكته حرت فيه من الخدمه. استنى استنى استنى زعما شاي بضايا يكونش معبي بالضحك، نعرفهم رام الشياب عندهم ما يقولوا. مسيك بالخير يا حاج.
1: يعطيك الخير وينورك يا وليدي.
0: والله يا حاج حاش بشويه باش نسالك سؤال، ربي يطول في عمرك.
1: على ما نعلم وليدي.

0: خليني نرد نفس. اقرب اقرب اقرب شوي وليد.
1: كفر خيرك يا حال، والله ذايا الفضل لا ننساهولك عمري كامل.
0: ايا حلو اذنيك، زيد قرب شوي.
1: هاني قري،
0: زيد قرب شوي.
1: هاني باهي هك،
0: زيد قرب شوي
1: هكا يا باهيشي. هكاك يا شايب، هشيبة النحس خارف، كف على غفلة.
0: ومزال العكاز وين هارب؟ وين هارب؟ قليل الحياة، ماشي الجامعة نعبد في ربي وهو يفدك.

0: بارك الله عليك، ما قصرتش لله، صوتك يوصل لاخر الشارع.
1: ست بدرية سامحيني بالله.
0: دق على لونك ان شاء الله، مش نبهت عليك انا ممنوع الغناء؟ هذه دار محترمه اللي يقول لك سمعتني.
1: كنت نوسع في بالي وبر.
0: هذه حمراي ذيلا، ناس محترمين وانت تنهقة.
1: باهي سامحيني.
0: تستخير روحك في الجبل متاعكما، انت مكسالحة، ظنيتك عاقلة، لقيتك نار من تحت رميت.

0: أستاذ حسونة وسي علي، مرحبا بيكم.
1: وين الفنانة بدرية يا سليحة؟
0: تستنى فيكم أستاذ.
1: بدرية العظيمة مطربة الجيل، شحرورة الخضراء.
2: أستاذنا حسونة بن عمار، يا أهلا يا سهلا، مرحبا.
1: أي هني جبت لك معايا الأستاذ العظيم علي الجندوبي.
2: شرفتنا يا أستاذ، خطوة عزيزة.
3: لينا الشرف يا ستي بدرية، هني جبت معايا العود رفيق الدرب.
2: تحب تجرب صوتي قبل ما تبدأ؟
3: صوتك يا بدرية غنية عن التعريف، أما حبينا نسمعوك في تقطقات وملوف وموشحات باش يكون التسجيل نظيف عفيف. احنا رو في الرشيدية يا ستي بدرية نحيو في التراث حتى يبقى للأجيال، والفنان اللي نختاروه الملوف لازمو يفرح يا ستي بدرية.
2: سيدي علي الرسمي، جبت معاك الكونترات وكيف ما تفهمنا؟
3: سمحني، الكونترات فيه شوية تعديلات، أما هاوسي مصفصفر يسلم عليك وقال لك ماذا بيك تعاوننا، راهي مدرسة الرشيدية غنية بالاسم، أما الفلوس أنا قدها. مش هكا يا أستاذ حسونة؟
1: صحيح، الفلوس ماهيش كل شيء يا بدرية، المعهد الرشيدي ليه معنى وتاريخ، ومن اختاروا للتراث كان الفنان الأصيل.
2: الفنان يا سيدي علي، يا أستاذ حسونة يعيش من الفن، الصوت اللي اعطاه لي ربي نكل منه في الخبز، عد كيف يغني بليش ولا برخيص يرخص، عز الله من عز نفسه.
4: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة،
5: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
4: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي ومعز الغربي.

0: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب الحارث، وعلي بن سالم.
1: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
0: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية. اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل. توزيع محسن الماطري.
1: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
0: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.
2: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.
3: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: الوطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: ملحمة الصواني والديناميت.
3: هنا لندن، القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية. أفادت الأنباء الواردة من تونس أن صدامات عنيفة وقعت في بلدة طبولبة بالساحل التونسي بين الأهالي وقوات الأمن الفرنسية، وتشير التقارير إلى أن المتظاهرين أبدوا مقاومة شرسة غير متوقعة، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات الفرنسية، من بينهم ضابط برتبة كولونيل.
0: كان هذا منطوق الحكم الغيابي للمحتل الفرنسي على أحد أبطال معركة طبولبة، كان عصب الثورة في المدينة، إنه المناضل المرحوم عبد السلام شبيل. الوطن لديه عقيدة وليس مجرد خارطة، برزت بوضوح في ملحمة طبولبة 23 جانفي 1952.
4: أغمض عيني في زنزانتي فأرى تونس خضراء ممتدة، ينسى السجان أن جسدي هنا لكن روحي تحوم فوق الزيتون، تشرب من نسيم البحر في طبولبة وتستمد قوتها من دعوات الأمهات.
0: ولد عبد السلام بن الحاج صالح شبيل في 23 فيفري 1921 بطبولبة، وتوفي بها في 20 أبريل 2002. بدأ تعليمه بحفظ القرآن، ثم درس بالمكتب العربي الفرنسي بطبولبة في الجامع الأعظم، ليلتحق بالنضال السياسي للطلبة وينخرط في حركة سرية تدعى اليد السوداء.
4: أخبروني بوجود منظمة سرية تونسية تدعى اليد السوداء، تشوقت للانخراط فيها، وكان ذلك، كانت مهمتي تقتضي تكوين 10 أعضاء للتحريض على المظاهرات لإقلاق الحكومة الفرنسية.
0: في سنة 1946 انخرط كرئيس النقابات الفرعية للصناعة والتجارة بطبولبة، ثم في العمل الحزبي القاعدي، متحملاً مسؤولية رئاسة الشبيبة الدستورية من سنة 1948 إلى سنة 1952.
4: انضممت إلى صفوف المقاومة، كلفوني بالقيام بعدة عمليات ضد المستعمر. تعرضت للمحاكمة مرتين، الأولى بعد تنظيم اجتماع حضره الزعيم فرحات حشاد، والثانية بعد أحداث طبولبة 1952.
0: معركة طبولبة من الإعداد إلى التنفيذ تعود رأساً إليه. المعركة هي أبرز نضالاته، تزامنت مع موجة من الارتفاضات في الساحل التونسي إثر رفض فرنسا منح تونس الاستقلال الذاتي.
5: لماذا أنت مستيقظة إلى هذه الساعة المتأخرة؟ تعلمين أن لدينا اجتماعاً هذه الليلة.
6: أتيت أخيراً؟ ما كل هذا التأخير؟ أنت تعلم أنني لا أطمئن إلا حين أسمع وقع خطاك عائداً إلى البيت.
5: كل الدروب مراقبة ومقطوعة، عيون المستعمر في كل الأزقة. غداً اجتماع الزعيم الحبيب بورقيبة بالمنستير، إنهم يحاولون أن يمنعوا الشباب من المشاركة فيه. اضطررت لاتباع مسالك زراعية، الحصار شامل، إنهم مستعدون لقمع الجميع.
6: وما الحل؟ هل توصلتم إلى طريقة لبلوغ الاجتماع؟
5: بالطبع.
6: كيف مع كل هذا الحصار؟
7: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
8: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو كيف FM.
1: هل توصلتم إلى طريقة لبلوغ الاجتماع؟
2: بالطبع.
1: كيف مع كل هذا الحصار؟
2: قطعوا الطرقات وجميع السبل، فليبحثوا عن طريقة لقطع البحر.
1: البحر؟
2: نعم البحر. سي عبد القادر النقبي جمع قوارب صيد البحارة، وعلى متنها سنحضر الاجتماع بإذن الله.
3: خطاب الزعيم الحبيب بورقيبة بالمونستير يوم العاشر من جانفي 1952 كان منطلق التفكير في مواجهة مسلحة. ما يزيد عن 100 شاب بلبي حضروا الاجتماع.
4: عملنا اجتماع تحصل في المستير، واجتماع في بنزرت تحصل، وليت الجماعة الصحاح تحصل هناك طاهر طيب تخير تحصل معناها وشادي قلالة وكذا تو مش وقفوني تحصل نعرف وقتاش.
3: يقول الباحث الأنثروبولوجي وأحد أبرز المقربين لعبد السلام شبيل دكتور عادل بالكحلة، عادت المجموعة إلى طبلبة لإعداد العدة للمعركة، وتم اختيار عبد السلام شبيل قائدا لها.
5: كان يحظى بخطابة معينة، كان قائد بيتم على الكلمة، يعرف ماذا يقول ويعرف ماذا يفعل، ما كانش عنده تصرف أهوج، يعرف يخطط ويعرف شكون يختار من أجل مشاركته فيما سيقوم به. ثم كان في العشرينيات من عمره، تخييره للعمل السري هو اللي خلاه ما يقومش بأعمال سياسية ظاهرة من اجتماعات وغير ذلك. كان في 23 جانفي فرصة لي هو بالشبر.
3: عن شرارة اندلاعها يروي المناضل المنصف بالغيث.
6: بعد اعتقال الزعيم لحبيب بورقيبة في 18 جانفي 52 ساد غليان كبير في طبلبة، وكانت التوجيهات واضحة أنه يجب الانتقال إلى المقاومة المسلحة، وكان الاتفاق أن طبلبة لن تسلم أبنائها ولن تكتفي بالتنديد بل ستواجه.
3: عبد السلام شبيل كان أحد العقول المدبرة والنواة الصلبة التي اتخذت هذا القرار.
7: سي محمد بالعيارة وسي طاهر معرف اجتمع بالجميع، من بينهم الكاتب العام للشبيبة السورية سي عبد السلام شبيل، تمخض أنه ستعمل قيادة خاصة للقيام بعمل ثوري مسلح، عمل ثوري عنيف يلزم قيادة جديدة. سي عبد السلام شبيل أصغر القادة ولا هو القائد، هما يروا فيه كفاءة ويروا فيه شباب ويروا فيه شجاعة، وفي نفس الوقت نجم يلحم الناس بكلهم.
8: منزل الناصر شبيل يكون مقر لاجتماعاتنا وإدارة العملية، نكون زوز هيئات احتياطية، الثانية والثالثة لمواصلة الكفاح لتعويض قيادات الصف الأول في صورة الاعتقال.
3: لم يكن مجرد ثائر، كان يمتلك عقلا استراتيجي.
8: بالنسبة للجناح العملياتي، سي محمد بالعيارة يتولى مسؤولية شراء المتفجرات، البحارة يعاونون على توفير الديناميت، سي محمد المروعي يقوم بتصنيع وتعليب العصبان، والقيادة الميدانية تكون عند سي محمد الطقية، ودوري تدريب وتأطير الشبيبة.
3: أما عن السلاح المحوري للمعركة فهو مستلهم من كمائن البحارة كانوا يسمونه أنذاك بالعصبان، وعن إعداده يروي المناضل هادي بالريانة أحد المساهمين في ذلك.
4: شعب القدر النقبي سيد عبد السلام شبيل السيف رجل بالكحلة هذوما طلبونا قالوا لنا تحضرونا العصبان، ان عندنا المين ويعرفونا اللي هي دابا فول وقت اللي سموا اهل الذكر هذوما دابا حلو فيهم باش شدوا في الحوت، لكن وقت اللي هي جاوا قالوا لنا حضرونا، قال نلموا كل الحديد الجويد نحطوه فوق الكلاط، فما كل مبرد يقصوا طريفات طريفات تطلع تضرب واحد سياري، فما نيش شعلوا هكا وتعمل هكا لو هكا تتكلمي. حضرنا فما بني فوق السطح الفوق يقول دار المروعي، هذوما اللي يستعملوا البينة هذه قاعدين فم متخبين فم، وفم هاد برشة هم بالأصبان هذي نعرفوش حد سلاحه، فم أربع لخمس أيام متحضرين.
3: أشرف شبيل على تدريب 150 شابا من الشبيبة الدستورية على الكمائن، تقسيمهم إلى مجموعات قتالية، تدريبهم سرا، وابتكر خطة حرب السطوح.
8: فرقة السطوح القناصة تتمركز الفوق بالقنابل، فرقة الزروب يتخفاو ورط وابي للمباغتة، ونحدثوا سدود القطع الطريق، ونكلفوا عامة الأهالي بوضع البرامل والحجارة باش نقطعوا الطريق.
3: كذلك الكمين مستلهم من مصائد السمك، وبعض المساهمين فيه هم بحارة.
5: الكيس هو طريقة صيد كبيرة تتمثل في أن يكون عندها جانبان ورأس ومفتوحة فقط من جهة واحدة، معناها المقاومين يكونون موجودين على اليمين وعلى الشمال في الطريق في دخول الكتيبة الفرنسية، وعند وصولهم لمركز البلدة ويسمى الصفرة هناك يكون كثرة الضرب ضد هذه المجموعة ومحاولة محوها بالكامل. أول من فكر فيها هو المرحوم عبد السلام إشبيل.
3: حتى يكونوا مقبلين غير مدبرين، عقد إشبيل بصفته مشرفا على تسيير شؤون الشبيبة الدستورية يوم 13 من جانفي 1952 اجتماعا لاستنهاض همم المقاومين.
8: تحدثنا على رسم خطة الجهاد، مثلنا مسرحية بعنوان الثائر قدام الشبان باش نغرسوا في نفوسهم حب التضحية من أجل الآخرين، وباش نأكدوا اللي النفس رغم عزتها على صاحبها تهون وتضمحل أمام ما يترقب المجموعة من الخير.
3: كثف من اتصاله المباشر بالفدائيين، تواصل التحضير والتعبئة.
8: في سوق البلاد اتصلت بنخبة من الشباب وبكلهم صاحوا فرد كلمة: ساعة العمل دقت. أمرتهم أولاً باش يقصوا خطوط التليفون من طريق سوسة والمهدية وباش يحضروا العدة اللازمة لخوض المعركة. وفي 10 متاع الصباح انتظمت مظاهرة كبرى شاركوا فيها نساء بجنب رجال. كان يوماً مشهود، لم أتوقع هذه الهبة، الكل متحمس، لكن خدوجة هل أنت من جمع كل هؤلاء النسوة وأقنعهم بالمشاركة في المظاهرة؟
1: لقد بادلنا جميعهن من تلقاء أنفسهن، لقد خرجنا رغم البرد الشديد، إنه الواجب وعلى زوجات المقاومين عليهن الوقوف في الصف الأول.
8: لكنني أخشى عليهن من بطش العدو وغطرسة الجندرمة.
1: خروج النساء يعني أننا نضاعف من أعدادنا، وهذا سيزيد من إرباك خطط المستعمر. سأدعو المزيد للمشاركة في مظاهرة الغد.
8: وفقنا الله جميعا، العزيمة قوية والكل متأهل، ليكن الله في عوننا. أنت لست زوجة مقاوم فحسب، أنت ركن في هذا النضال، لولا ثباتك لما صمت.
9: على أرصفة السفرة يكتب الدم عنوانا، وفوق جبين التاريخ نقشت طبلب إيمانا. في 23 من جانفي والبرد قارس، هب الأبات كالأسود شيبا وشبانا. لا المدافع أرهبتهم ولا الرصاص المنهمر، بل صار صخر الأرض في أكفهم بركانا. بديناميت صيد الحوت زلزلوا قلاعهم وأشعلوا من رمال الساحل للحق ميدانا.
3: 23 جانفي 1952 يوم الحسم، 10 صباحا.
10: انتظمت بتبولبا مظاهرات كبرى شارك فيها جميع الأهالي.
3: 2 زوالا،
10: تحولت الأسطح بفضل تنظيم شبيل إلى ساحة وغاء. تمركز القناصة والمقاومون فوق رؤوس الغزاة، اتخذ الثوار أماكنهم منتظرين رتلا من عربات الجندرمة. خرج عليهم المكلف بالرصد: القوة غادرت المكنين، فليستعد الجميع.
3: نداء كان بمثابة الساعة الصفر، استجاب له جميع الحاضرين وهم يرددون: الله أكبر، الله أكبر. أطوار المعركة يروي تفاصيلها المقاوم علي بلغيث.
11: حلقت طائرات العدو طويلا، ثم أطلت عربة تقل جنود المستعمر. ما أن وصلوا بدأ طلق النار فانهال الرصاص، رد الثوار ألقوا بالقنابل فانفجرت محدثة دويا هائلا، زلزل الأرض زلزالا عنيفا، دخلوا البلدة دمر التدمير، توالى القصف وتكرر رمي القنابل وحمي الوتيس. الرصاص ينصب من كل جانب والقذائف تهبط كالسواعق. اكفهر الجو وانتشر الدخان واشتعلت النيران هنا وهناك، وظل الرصاص يصب كالمطر. أصبح الثوار وقد زاد عددهم لا يفكرون في الاحتماء، يرمون في ثبات ومهارة. تواصل القتال فاستشهد بعض الرجال والنساء، وعلى التكبير والتهليل والزغاريد، واختلط أزيز الرصاص بدوي القنابل.
3: تكبد العدو الفرنسي خسارة كبيرة في العتاد والعباد، بينما استشهد 8 من الأبطال الذين سقطوا في ساحة الشرف: عمر بن عبد السلام بيوض، عثمان بن أحمد بالسوسية، عمر بيوض، محمد المستيري، أحمد التركي، شبيل بن محمد، وحسن نويرة، ومن بينهم امرأتان: محبوبة سوسية وآمنة براهن. انتهت المعركة، انسحب العدو مؤقتا ليعود لاحقا. حاصروا المدينة بآلاف الجنود، اقتادوا الجميع إلى الساحات، مارسوا التعذيب الوحشي لنزع الاعترافات، سجنوا النساء، نكلوا بالشيوخ، لكن الروح التي زرعتها معركة الصفرة كانت الأقوى.
5: جمع كل الرجال الذين وقع القبض عليهم، المقاومين لم يقبض على بعضهم إلا فيما بعد في مستودع، جمع كل الرجال ثم وقع وضعهم في السجن المدني بالمهدية، وبعض زوجات المقاومين في السجن النساء. فيما بعد كان هناك محاكمات في المحكمة العسكرية الاستعمارية بسوسة، كان هناك قرار بالإحالة، وكان هناك نحو 29 استدعاء.
1: كنت من بين الموقوفات، كان زوجي عبد السلام على قائمة المطلوبين لدى المستعمر الفرنسي. تعرضت للتعذيب لمدة أسبوعين، نكلوا بي، حاولوا افتكاك معلومات حوله، وقاموا بمداهمات عديدة لبيتي بحثا عنه، إلا أن كل محاولاتهم باءت بالفشل.
5: عد هارب بين المزارع وبين جرومباليا، أحيانا يبات في بير ما فيش ماء، يصدر عليه حكم بالإعدام من طرف المحكمة العسكرية الفرنسية، ولما شاف روحه يصدر فيه حكم الإعدام كتب المذكرات امتاعه على موت على حياة، سرد الوقائع المعركة واعطاه أسامي المناضلين والمقاومين.
12: كانت المعركة نقطة تحول في مسار النضال، التحمت الجماهير بالقيادات الوطنية، ووصلت صرخة طبولبة إلى المحافل الدولية، وساهمت التقارير حول قمع المتظاهرين في لفت الأنظار إلى القضية التونسية.
13: حكم فرنسا على هذا البلاد المفروض علينا قهرا، مفروض علينا بالقوة، فها أن كوننا قوة لتقف في وجه هذه القوة، قوة من تكتل هذا الشعب، وقوة من أنصار وحلفاء ليعينون على كفاحنا، لنجد منهم السند القوي عندما يجد الجد.
12: الوطن ليس بيتا نسكنه، بل هو الكرامة التي تسكننا، فإذا ضاعت الأرض لم يبق للروح مستقر.
10: ملحمة الصواني والديناميت. نص حليمة فيالة. الإخراج الفني حسام نوار. موسيقى الشارة أنس الزمالي. توليد بالذكاء الاصطناعي. صوت صحفي إذاعة هنا لندن.
14: حماة وطن.
15: حماة وطن.
14: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
2: الخامسة مساء.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. سجلت تونس أكثر من 35 حريقة للغابات خلال الفترة الممتدة من غرة جوان المنقضي وإلى غاية 25 من جويلية الجاري وفق معطيات رسمية. كشفت أيضا عن ارتفاعا في عدد الحرائق والمساحات المتضررة مقارنة بالفترة السابقة. وقد تصدرت ولاية الكاف قائمة الولايات الأكثر تضررا، تلتها ولاية باجة ثم جندوبة التي سجلت أكبر عدد من الحرائق خلال هذه الفترة. وقد خلفت هذه الحرائق أضرارا بيئية مباشرة تمثلت في احتراق مساحات واسعة من الغابات بما تحتويه من أشجار والنباتات، إلى جانب نفوق عدد من الحيوانات البرية في وقت تتواصل فيه عمليات تقييم الخسائر البيئية. تنطلق غدا بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف حملة تضامنية لجمع مساعدات عاجلة ودعم العائلة المتضررة من الحرائق التي شهدتها بعض مناطق ولاية الكاف والتي خلفت أضرارا في عدد من مساكن الأهالي وممتلكاتهم. عبر نواب الشعب خلال جلسة برلمانية خصصت للتداول في أزمة انقطاع الماء والكهرباء عن احتجاجهم على غياب الوظيفة التنفيذية عن مخاطبة الشعب التونسي بشأن أسباب الأزمة وتقديم توضيحات حول موعد انتهائها، منتقدين ما وصفوه بفشل السياسة الاتصالية للحكومة خلال هذه الأزمة. أعلنت وزارة التربية اليوم عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد. فتحت البوابة الرقمية الخاصة بالتوجيه الجامعي باب تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي أمام جميع التلاميذ الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026. وتتواصل عملية اختيار الشعب الجامعية في إطار الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لمدة 5 أيام لتنتهي يوم 31 من جويلية الجاري وفق دليل التوجيه الجامعي الذي نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي ستنعقد بمقر مفوضية الاتحاد بأديس أبابا العاصمة الأثيوبية يومي 28 و29 من جويلية الجارية. وستبحث هذه الدورة وفق بلاغ نشرته الوزارة التقرير المرحلي حول تنفيذ القرار الخاص بجعل عام 2026 ضمان التوافر المستدام للمياه بإفريقيا. وسيجري الوزير على هامش هذا الاجتماع لقاءات مع نظرائه في عدد من الدول الإفريقية بشأن علاقات التعاون الثنائية التي تجمع تونس بهذه الدول والإمكانيات المتاحة لتطويرها، إلى جانب سبل تعزيز العمل الإفريقي المشترك. قالت إيران اليوم إنها لا تزال تسيطر على مضيق هرمز وإنها لا تسعى لاستئناف محادثات السلام مع الولايات المتحدة بعد أن علق الرئيس الأمريكي حملة قصف استمرت أسبوعين إثر توصية من كبار قادة الجيش بأنها قد بلغت أقصى ما هو مرجو منها. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

إخواني مساء الخير. هاد الأغنية هذه اللي هي ما منك زوج هي لكل المبدعين، كل مبدع أعطى لهذا البلد وقته وأعطاه من دمه ومن حياته، فهو ما منك زوج. وحسن الصقلي أخي وصديقي ما منك زوج.

0: أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين متتبعينا متتبعي برامجنا سورتو متتبعي منوهة شوية سيف ما بالنا إن شاء الله من توحدتش للثمانية متاع العشية في تغطية كالعادة لأهم الأحداث الوطنية الأحداث الثقافية سورتو بون فما أحداث وطنية طاغية في الفترة الأخيرة الحرائق ما نجمش نعديها ولو أنه الحصة هي كونساكري لكل ما هو ثقافي لكن ساعات تملي علينا الظروف ولا les événements ou les actualités les j'ai dernièrement انه نتحدث فيها. مساء الخير لكل من حاضر معنا في الاستماع. شكرا سي العمري اللي ديما حاضر معنا في الاستماع. ميرسي بوكو. مع بعضنا ان شاء الله كما قلت في شويه تيف حتى الثمانية. شكرا لامين اللي حاضر معايا بالنسبه لهذه الأمسية. انطلقنا مع الفنان الراحل أيقونة الفن في المغرب الشقيق عبد الهادي بالخيات يقول لنا ما منك زوز إن شاء الله كنا نتقطع صحيحة الأغنية هذية باش نبقاو توتلي فاسون باش نبقاو مع مجموعة كبيرة من الأنغام باش نتذكروا الأنغام متاع الصغر الأنغام اللي كبرنا عليها الأنغام الشبابية الأنغام اللي درجة حتى توا باش نرجع مع بعضنا ونسموهم في شوية سيف في ساعتنا ولا ساعتنا الثانية مع دكتور حاتم بن يوسف جست بعد نشرة السادسة مساء باش نتحدثوا اليوم على الكورتيزول او بلوتو لي هرمون دو بونور هرمونات السعادة. شو هذه هرمونات السعادة؟ ولينا نتحدثوا عليهم برشا برشا برشا هرمونات السعادة الكورتيزول هرمونات الستريس هذوما الحقيقة نسمعوا بيهم ساعات يدخلونا بعضنا كيسكو سافيديار ايش معناتها كيفاش نحافظ على روحنا اسكو بنظام اكل معين اسكو بريتم دو في معين اسكو فما حاجات يلزمنا اون دوفي لي زيليميني باش نحافظوا على الطاقة الايجابية اللي فينا توت لي فاسون معنا نوتر ناتوروبات ان شاء الله باش يكون حاضر معنا في ساعتنا الثانية وباش يمدكم باكثر تفاصيل. اليوم في ركن كتاب الأسبوع كالعادة صديقتي ريم الكيف تكون حاضرة معايا بالنسبة لهذه الأمسية وعنا اليوم جسمون في ركن مش كتاب الأسبوع عنا اليوم إن شاء الله احنا نتحصل عليها فما تظاهرة الحقيقة في اسمه برنامج مهرجان مصيف الكتاب تظاهرة مبدع من الجهة في دورة 33 بالمكتبة العمومية بتويرف إن شاء الله في ساعتنا الثالثة بعد موجز السابعة مساء نمشيو لمكتبة المكتبة العمومية بتويرف ونعطيكم أكثر تفاصيل عن هذه الدورة ومهرجان مصيف الكتاب هذا إجمالا شو ينتظر فيكم بالنسبة لهذه الأمسية أنا ومضى ثنية زينة إن شاء الله ثنيتكم زينة الناس الكل لكل من هو وراء مقود السيارة متاعه ثنيتكم إن شاء الله زينة نسمو هالومضى هذه السريعة مع صديقنا وزميلنا توفيق الشرني ثنية زينة مع توفيق الشرني
1: مرحبا بكم الناس كلها اليوم موضوعنا السياقة مع ارتفاع درجات الحرارة والنصائح الممكن تقديمها للسواق مثلث السلام المورية كما نعرفه هو العنصر البشري العربة والطريق هذا علاش وقت ترتفع درجة الحرارة السائق أو المترجل يتأثر العربة تكثر مشاكلها خاصة السخانة كذلك الطريق اللي يولي عنده خصوصية أخرى هذا يفرض علينا الانتباه والحذر والتركيز اللي نفقدوه مع الحرارة بالإضافة إلى حالة العطش الدائم العرق الضغط النفسي وثم حالات تصل إلى الإغماء وفقدان التحكم في العربة أو ضمان توازنها وهنا لقدر الله إذا تأثر الإنسان والعربة والطريق تكون الحوادث على طرقاتنا، ولهذا ننصح السواق الكل قبل ما ينطلقوا في أي سفرة باش تفقدوا العربة متاعهم تفقد سريع، يتأكدوا من مستويات ماء التبريد، زيت المحرك، زيت الفرامل، بالإضافة إلى العجلات ومستوى ضغط الهواء، على خاطر الإطارات مع الحرارة تصبح معرضة أكثر للانفلاق والانفجار، خاصة إذا كانت مهترئة والضغط فيها غير مناسب. وإذا كانت الرحلة طويلة يلزم التزود بالماء للشرب، على خاطر النقص في الماء يخلينا نفقدوا أحيانا التركيز، يلزمنا نشربوا حتى كان ما حسيناش بالعطش. كما ننصحوا السواق باش نتجنبوا السياقة في الساعات والأوقات الأكثر حرارة بين نصف النهار والأربعة متاع العشية، احترام السرعة القانونية ومسافة الإيمان والابتعاد عن التجاوزات الخطيرة. السرعة عمرها ما كانت حل بقدر ما هي الطريق إلى الخطر وارتكاب الخطأ. نوصلوا مخرين خير من ما نوصلوش لقدر الله. سيسر واحكم، خذوا القرار الصحيح في الوقت المناسب. ما تنسوش باش تبعدوا من سياراتكم الولاعات وقوارير العطور وغيرها باعتبارها قنابل مؤقتة عند شديد الحرارة، سواء كانت السيارة متوقفة وإلا في حالة سير، وإن شاء الله ثنية زينة. إلى اللقاء.
0: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.

مواصلين معكم عبر موجات إذاعة الكيف توقيتنا 22 دقيقة بعد الخامسة مساء. بعد شوية نحكي على الحملة التضامنية اللي باش تعملها يعني بمقر باش تصير بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالكيف، حملة تضامنية لجمع مساعدات عاجلة. تو نعرفوا بعد شوية لفائدة شكون هالمساعدات العاجلة هذية، لكن هيت نرجو مع أنغامنا كما قلت لكم ساعتنا الأولى باش تكون كلها أنغام، هي عشوية عشوية تيف. هيت نعملو ترتيحة مع أنغامنا، نمشي بكم لسنوات ربما في أوائل التسعينات، وائل كفوري تقابل مع فنانة نوالة زغبي من لبنان، هما لزوز من لبنان وعملوا لها ديو هذية. تذكروش هديو هذية مين حبيبي أنا؟ وائل كفوري، نوالة الزغبي.

أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين. حكيت في البداية وقلت وأنه في بعد السبع يعني نغمل ممكن من المفروض وأنه تكون عنا تظاهرة حبينا وأنه نغطيها. التظاهرة هذه تتمثل في مهرجان مصيف الكتاب تظاهرة مبدع من الجهة دورة 33 واللي تقام مفروض وأنه اليوم تقام بالمكتبة العمومية بالتويرف. الوقت اللي اتصلت بهم الحقيقة بالساهرين على هذا المهرجان وعلى هذه التظاهرة فقالوا لي متأسفين إنه التظاهرة تأجلت. علاش تأجلت؟ نتيجة للأوضاع الحالية اللي تعيشها المنطقة، تعيشها الشمال الغربي تحديدا الكاف، ولاية الكاف، جراء الأحداث الأخيرة، جراء الحرائق اللي شهدتها ولاية الكاف وخاصة تويرف نبر في الفترة الأخيرة. يعني شوفوا بالحق يعني تحية للمبدعين لأنه كلهم كانوا مبدعين، كانوا شعراء، كانوا أدباء باش يحضروا اليوم في هذه التظاهرة. ولكن اليوم تويرف تعد من منطقة منكوبة، وذاك علاش تأجلت التظاهرة هذه. قل قائل يعني تظاهرة تلم شعراء باش تجمع شعراء باش تجمع أدباء باش تجمع فنانين باش يحكيوا شعر باش يحكيوا أدب في مصيف الكتاب، لكن تأجلت احتراما لل الظروف اللي نتعادوا بها كما قلت للحرائق اللي عشناها وخاصة منطقة تويرف. وذي نحيي فيهم القرار متاعهم ونحيي فيهم اللاكت اللي عملوه وقت لي في يعني في نفس الوقت وفي نفس الظروف اللي نتعادوا بها اللي تعادت بها تونس في الفترة الأخيرة في الويكاند اللي تعدى. كلنا تعدينا بحرائق الحقيقة وخاصة مسة الشمال الغربي تحديدا ولاية الكيفتو. بعدش نعطيكم بالأرقام في مناطق أخرى، المهرجانات ما حبستش، الأفراح ما حبستش، الغناء ما حبستش. هو صحيح ما نجموش نحبسوا الغناء إذا كان لكن المهرجانات ما نعرفش. أنا في تقديري الشخصي كان من المفروض أنه تؤجل هذه المهرجانات ونقف الكل يد واحدة ونتكاتف الكل يد واحدة من أجل إنقاذ ما بقي إنقاذه من هذه الحرائق، لأنه حرائق كبيرة أتت على هكتارات وهكتارات من الأراضي خاصة قلت في ولاية الكيف. ولكن للأسف وكأنه منحبش نبالغ، لكن وكأنه الكيف مهيش معنية بهذه الحرائق، التوانسة ماهمش معنيين بالحرائق اللي صارت في ولاية الكيف، لكن رحمة ربي كانت موجودة. ونهار السبت كانت الأمطار غزيرة على مستوى سقيت سيدي يوسف وتويرف، وكما قلت رحمة ربي سبقت رحمة العبد وطفيت الأمطار هالنار هذه وأخمدت النيران ولو أنه كلمة حق وكلمة شكر لكل من ساهم في إخماد هذه النيران، كلمة حق وكلمة شكر لأعوان الحماية المدنية اللي كانوا مرابطين على عين المكان تقريبا 5 أيام ولا 6 أيام وهما ليل مع نهار على عين المكان في الميدان يعانيوا من هالحرائق هذية وحاولوا انهم يؤديوا العمل متاعهم على اكمل وجه. يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. هيد نرجع بالارقام، ولاية الكيف تصدرت قائمة الولايات الأكثر تضررا من الحرائق، جت يعني 6 حرائق أتت على نحو 168.6 هكتار من الغطاء الغابي، وهذا ما يمثل الجزء الأكبر من إجمالي المساحات المحترقة. تليتها جت في المرتبة الثانية ولاية بيجة ب 33.5 هكتار ذرت جراء 6 حرائق زيادة. ثم في المرتبة الثالثة ولاية جندوبة اللي سجلت أكبر عدد من الحرائق خلال الفترة بواقع 8 حرائق أتت على 13.25 هكتار.
ولاية نابل شهدت 5 حرائق وتلفت 9.75 هكتارات، فيما تسببت 4 حرائق بولاية بنزرت في تضرر 5.55 هكتارات. هذوما الأكثر ولايات اللي تضروا من الحرائق، وريتوا عبر مواقعنا وعبر موقع إذاعة الكيف، ريتوا بالصور صور الحية، شاهدتوا الحرائق اللي جات خاصة على مستوى ولاية الكيف، تويرف، سقيت سيدي يوسف، ريتوا حتى صورك اللي واحد من الجمش وما يعطيش قلبه باش يشوفهم، الصور نتاع الحيوانات كيفاش محروقة، يعني كانت صور على غاية من القسوة وحزن كبير الحقيقة. لكن دائما نرجع ونقول ربما هذا حكم ربي، وراضين بحكم ربي، وربي نزل الغيث النافع حتى أنه تطفى وتخمد هذه الحرائق. فمرة أخرى نقول ما فماش حكمة أكبر من حكمة ربي، وما فماش حاجة أكبر من ربي سبحانه. وفي الأثناء زاد تحية مرة أخرى إلى فرق الحماية المدنية بالكيف، وتحية مرة أخرى لمدير الجهة للحماية المدنية مراد الصغير صغير. شكرا لكم. الحقيقة أنا ما حبش نسمي حتى نخاف أنه ربما نسمي فريق وفريق آخر يتغشش عليا. الكل الحقيقة تحية لكل من ساهم حتى من بعيد، وما هيش تبعته، ما هيش تبع الإقليم متاعه، يعني مديرين الجهويين للديوانة، فما في من تونس اللي تنقلوا من نابل، يعطيكم الصحة، تنقلوا لا لشيء من أجل وأنه فمشكون من ولاية الكيف، لكن يخدم الصدفة متاعه وأنه يخدم يتعين مدير جهوي للديوانة في نابل في أي منطقة. وقت اللي شاف الحرائق هذية في ولاية الكيف جاب التعزيزات الغنفاغ متاعه ودخل لولاية الكيف ومشي للأعماق، أعماق الغابات المحروقة، وهو والكيب متاعه وعادته الإدارة الجهوية للحماية المدنية بالكيف. لهنا من نجم يكون كان يعطيكم صحة، برافو ليكم. باش نشكركم تقولون لا هذا ما تشكرونهاش، هذا هو واجبنا. لكن ساعات واحد وقت يؤدي واجبه في ظروف الصعيبة هذية، تحية شكر وتحية إجلال وتقدير لكم الكل اللي ساهمتوا في إطفاء الحرائق اللي أتت كما قلت تقريبا. نرجع بكم للأرقام لولاية الكيف، أتت على 168.8 هكتار من الغطاء الغابي، ما هوش شوية، راهو 168. إن شاء الله ربي يعوض، وإن شاء الله تبقى ديما تونس ترجع خضرة، ونرجع نعمروها ونرجع نخضروها كما قبل وخير حتى من قبل.

0: راديو كيف اف ام.
1: ولما تلاقينا على سفح رامط وجدت بنان العامرية أحمر.

طو من شجرة لشجرة طيب ام حشوش، ومن راس التوت الخضرة شو نقوك بوش، ومن راس طفلي وما عمره عشرة تحمل منكوش، طفلي إلا يا سمرة مشي مش

يا تونس الخضرة مروان، على ما أعتقد مروان هكا ولا لي أمين، لو كان تعاوني في اللقب نتاعو مروان حسام الدين. فوالا مروان حسام الدين من الفنانين اللي زاروا تونس في الثمانينات وأعجبوا بتونس، وذلك علاش قدم لنا النغم هذه على روكح مهرجان كارتاج. يا حسرة يا حسرة على الأسامي هذه، مروان حسام الدين. ربما الشباب اللي يسمع فينا توا كيما يونس اللي حاضر معنا في الديجيتال ما يعرفش مروان حسام الدين، خيري كيف كيف ما يعرفش حسام مروان حسام الدين أمين سيغتينمون. بون هذوما هذاك علاش انا نحاولوا انه في من وقت لاخر نقدم هالانغام هذيا، الانغام الحلوه، انغام الزمن الجميل، تبقى ديما انغام الزمن الجميل احلوه. فما دعوه اسمها يد واحده من اجل الكاف، الدعوه هذيا يقوم بها الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف، ودعوه تجي في اطار الواجب الوطني والانساني على اثر الحرائق اللي شهدتها بعض مناطق ولايه الكاف وما خلفته من اضرار جسيمه مست يعني تقريبا مسالك الاهالي والثروه الغابيه والحيوانيه. وذلك علاش الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف يدعو كافة مكونات المجتمع المدني، المنظمات الوطنية، الهياكل العمومية، الكشافة التونسية، الهلال الأحمر، الشباب، المتطوعين الكل وجميع المواطنين الغيورين على الجهة إلى المشاركة في هذه الحملة التطوعية اللي اسمها يد واحدة من أجل الكاف. وكما قلت الدعوة راهي موجهة للناس الكل، مش للنقابيين، مش لمكونات المجتمع فقط، يعني كل القوى الحية وغدوة إن شاء الله باش تكون غدوة العشية الحملة التطوعية هذه لإغاثة أهلنا المتضررين من الحرائق. غدوة نحبوها تكون هبة كبيرة، هبة كما عودنا بها الشعب التونسي المواطن التونسي للوقوف مع أهلنا في كل مصايبنا الحقيقة، وإن شاء الله ربي بعد علينا المصايب متاعنا في الحرائق في الفيضانات موجودين. يعني كما قلنا إن شاء الله تكون غدوة، هي الحملة باش تكون غدوة الخمسة متاع العشية، وإن شاء الله كما قلت الكلنا نقفوا مع أهالينا المتضررين من الحرائق الفترة اللي شهدتها ولاية الكاف الفترة الأخيرة. الموعد يكون غدوة، المقر هو مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف، التوقيت الخمسة متاع العشية. حضوركم ومساهمتكم هي رسالة تضامن وأمل، نتضامنوا اليوم من أجل أنه باش نبنيو غدوة لوليداتنا، مستقبل غدوة لوليداتنا، وحتى ولاية الكاف والكاف بصفة عامة تتجاوز هذه المحنة، ولأنه الكاف تستحق حتى إذا كان ربما ما فماش تدخل وطني، يكون تدخل جهوي من أبناء الجهة، وكل بلاد ما تحميها وما تقفلها كان أولادها وكان مواطنيها. إن شاء الله غدوة تكون هبة كبيرة الخمسة متاع العشية بالمقر بالاتحاد الجهوي للشغل بالكاف، كما قلنا حملة تضامنية لجمع مساعدات عاجلة لدعم العائلات المتضررة من الحرائق اللي شهدتها بعض من مناطق ولاية الكاف واللي خلفت أضرار جسيمة في عدد من مساكن الأهالي وممتلكاتهم. نرجع مع الأنغام، ذكركم ستة موجز بلتو نشرة كاملة مفصلة للأخبار. هذيا سوسن الحمامي، لا يجيك يوم يا وطننا ولا تهون علينا.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليال صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: السادسة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله مساءكم مستمعين، أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: ولاية الكاف الأكثر تضرر من حرائق، وغدا إطلاق حملات تضامنية لجمع مساعدات عاجلة للمتضررين بالجهة. تقدم موسم الحصد بولاية باجة بنسبة 97%، وتراجع كمية الحبوب المجمعة مقارنة بالموسم الفارط. المطالبة بإحداث فروع إدارية بجندوبة الشمالية لتقريب الخدمات من المواطنين. في تفاصيل النشرة، سجلت تونس أكثر من 35 حارقة للغابات خلال الفترة الممتدة من غرة جوان المنقضي إلى غاية 25 من جويليا الجاري وفق معطيات رسمية. كشفت أيضا عن ارتفاع في عدد الحرائق والمساحات المتضررة مقارنة بالفترة السابقة. هذا وتصدرت ولاية الكاف قائمة الولايات الأكثر تضررا، تلتها ولاية باجة ثم جندوبة التي سجلت أكبر عدد من الحرائق خلال هذه الفترة. وخلفت هذه حرائق أضرارا بيئية مباشرة تمثلت في احتراق مساحات واسعة من الغابات بما تحتويه من أشجار ونباتات، إلى جانب نفوق عدد من الحيوانات البرية. تنطلق غدا بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف حملة تضامنية لجمع مساعدات عاجلة ودعم العائلات المتضررة من الحرائق التي شهدتها بعض مناطق ولاية الكاف، والتي خلفت أضرارا في عدد من مساكن الأهالي وممتلكاتهم. كتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف كمال السايحي وتفاصيله.
3: دعوة ونداء استغاثة في الحقيقة لكل المجتمع المدني، لكل التشكيلات، لكل الجمعيات، لكل أهالينا في الكاف، لكل أهالينا في القطر التونسي، من أجل مد يد المساعدة ومن أجل إنجاز حركة تضامنية فعلية مع أهلنا، تضمنت في تقديم مساعدات عينية، تقديم مساعدات مادية، حتى نساعد وأنه خفف من المحنة التي تعرض لها أهلنا في الكاف، من أجل أنه نحط اليد في اليد، إيد واحدة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، من أجل تقديم يد المساعدة.
1: مع تقدم موسم الحصاد بولاية باجة بنسبة 97%، بلغت الكميات المجمعة أكثر من 2,400,000 قنطار من الحبوب، مسجلة تراجعا مقارنة بالموسم الفارط وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة شكري الجبي، الذي دعا إلى ضرورة حسن الاستعداد للموسم الفلاحي القادم.
4: موسم الحصاد شارف على النهاية 97%، ما زالت بعض المرتفعات وفي بعض المناطق الوارة، فقط مبدئين التجميع إلى حدود 26 جويلية، حدود 2,410,000 قنطار بمعدل 21% على اعتبار النسبة الوطنية 10,140، فما تأخر يعني مقارنة بالسنة الفارطة حدود 30%. هذا موسم انتهى بإيجابياته وبسلبياته، واللي نحن كمنظمة دعينا وزارة الفلاحة وكل المتدخلين إلى أن نستفيدوا من اللي صار ويكونوا استعداد. الاستعداد مش فقط في توفير مستلزمات، يلزم التقييم يبدو نقيمه ومن ينطلق في السنة القادمة على وضوح بالحق خارج طريق جديد. استعداد للموسم القادم في علاقة بالأمونيتر، فما توجه فما أبيل دوفر انتعى 130,000 طرناتا. نحن الموسم تمويل، الموسم مستلزمات إنتاج، الموسم بوضوح جدا أن يكون عندنا نفس الرقم نتاع العام الفات.
1: دعت وزارة الفلاحة جميع الفلاحين والبحارة إلى توخي أقصى درجات اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة، وذلك تبعا للنشرة الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوية والتي تفيد بتوقع تقلبات جوية بداية من مساء اليوم. وفي هذا الإطار أوصت الوزارة الفلاحين بتأمين المعدات والآلات الفلاحية والبيوت فيها المحمية وإحكام تثبيتها وحماية قطعان الماشية وإيوائها بعيدا عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة. كما دعت الوزارة البحارة إلى تأجيل الخروج إلى البحر إلى حين تحسن الأحوال الجوية والالتزام بتوصيات مصالح الحرس البحري والسلطات البحرية المختصة والتأكد من سلامة وسائل الإبحار وتجهيزات السلامة، فضلا عن تجنب المجازفة في ظل الرياح القوية وتقلب حالة البحر. إلى ولاية جندوبة، أين يطالب المجلس المحلي بجندوبة الشمالية بضرورة إحداث فروع إدارية بالجهة لتقريب الخدمات من المواطنين والتخفيف من الاكتظاظ داخل المصالح الإدارية بجندوبة المدينة، وفق عضو المجلس المحلي للتنمية بجندوبة الشمالية فارس الترخانية.
5: تمركز كافة الإدارات في جندوبة المدينة، وإذا كان نحبوا نقدموا بجندوبة ونجيبوا استثمارات ونتحسنوا من الحركية الاقتصادية، يلزم التوجه بفروع إدارية إلى جندوبة الشمالية، وهذا الحل العديد قاعد يهرب من أنه يتوجه إلى المعتمدية. فيهش الفرع نتاع ستيك لا سوناد، ضغط الكل واقع في وسط البلاد والعباد ولات هاربة، حتى من المحلات التجارية ما عادش قاعدة تخدم لأنه المواطن ولا هارب. فالحل يلزم التوجه إلى جندوبة الشمالية وإحداث المرافق العمومية فيها، وحل تناقشنا فيه عديد المرات مع الأطراف المعنية، وإن شاء الله يتم الاستجابة للمطالب هذه. هو مصلحة للجهة ككل ومصلحة لجندوبة المدينة في حد ذاتها، حتى بعيدا عن جندوبة الشمالية يخف الضغط على وسط البلاد.
1: استعدادا للعودة المدرسية القادمة، تشهد عديد المؤسسات التربوية بولاية جندوبة تقدما في أشغال التهيئة والصيانة بنسبة تجاوزت 90%، وفق ما يضيف المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي الرحالية.
6: المدرسة الإعدادية جبل شارفت على أن تكون جاهزة تماما للعودة المدرسية بنسبة 80%، وستحتضن تقريبا 229 تلميذ العودة المدرسية الجديدة 2026-2027 بمستويات تعليمية 7 و8 و9 أساس. الأحداث الجديد المدرسة الابتدائية في حي الانطلاقة بفنانة، وهي جاهزة تماما نسبة أشغال فاق 90%، وستكون جاهزة تماما لاستقبال التلاميذ، إلى جانب أيضا أنو مسألة الأسوار والتي تعرضت للتصوير تصدعات وتم إسقاطها، حماية للمربين وللمدرسين منها من هو سيكون جاهز في هذه العودة المدرسية. هناك أيضا صيانة الأثاث المدرسي لتخفيف العبء على المقتنيات ومستلزمات خاصة طاولة التلاميذ ومكاتب المدرسين، ورشة متنقلة مجهزة بكل ما يخص تجديد كراسي القديمة وكذلك صيانة الطاولات. قمنا باستشارات لاقتناء طاولات جديدة لفائدة التلاميذ.
1: في اختتام فعاليات الدورة 10 من مسابقة تحدي القراءة العربي، تحصلت ولاية سليان على المرتبة الأولى وطنيا لأفضل منسق جهوي، مع تأهل 3 تلاميذ من الجهة للمشاركة في المسابقة خلال شهر أكتوبر القادم بدبي. مدير مساعد الحياة المدرسية بالمندوبية الجهوية للتربية بسليان منير الفريجي والتفاصيل.
7: حصلنا على المرتبة الأولى وطنيا كأفضل والمشرف المتميز على المستوى الوطني. إضافة إلى ذلك هناك مدرسة دعامة المدرسة الثالثية سليانة الجنوبية تحصلت على المدرسة المتميزة. أيضا تحصلت إيا الجيتوني على المرتبة الرابعة وطنيا، وسيرين بالهمال على المرتبة الثامنة، وإسلام مجول على المرتبة الخامسة. هذا هو اختتام السنة الدراسية هذا الإنجاز العظيم للمندوبية الجهوية للتربية بسليانة. ما يكون ممكن شرف للجهة 3 بنات ليترشحوا على المستوى الوطني باش يتميزوا إن شاء الله في شهر أكتوبر في دبي للمشاركة في المسابقة العربية. أكيد إن شاء الله باش نحلموا عندنا بنات باش ينوروا الجهة، إن شاء الله باش يجيبوا حاجة من دبي إن شاء الله.
1: تربويا دائما، حيث أعلنت وزارة التربية اليوم عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد. فتحت البوابة الرقمية الخاصة بالتوجيه الجامعي اليوم باب تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي أمام جميع التلاميذ الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026، وتتواصل عملية اختيار الشعب الجامعية في إطار الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لمدة 5 أيام تنتهي يوم 31 من جويليا الجارية، وفق دليل التوجيه الجامعي الذي نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. في الشأن البرلماني عبر

تعرف أزمات مماثلة، وقد تمكنت بفضل قوة الإرادة وحسن التدبير من النهوض من جديد وبناء مستقبل أكثر نماء وازدهار. في العالم، قالت إيران اليوم إنها لا تزال تسيطر على مضيق هرمز، وإنها لا تسعى إلى استئناف محادثات السلام مع الولايات المتحدة بعد أن علق الرئيس الأمريكي حملة قصف استمرت أسبوعين إثر توصية من كبار قادة الجيش بأنها قد بلغت أقصى ما هو مرجو منها. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. ولاية الكاف الأكثر تضررا من الحرائق، وغدا إطلاق حملات تضامنية لجمع مساعدات عاجلة للمتضررين بالجهة. تقدم موسم الحصاد بولاية باجة بنسبة 97%، وتراجع كمية الحبوب المجمعة مقارنة بالموسم الفارط. المطالبة بإحداث فروع إدارية بجندوب الشمالية لتقريب الخدمات من المواطنين. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: עשוויה ציף.
1: על המושת.
0: עירת אלקל.

0: صوت الشمال الغربي في تبرقة على الذبذبة 106.7.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، رجعنا لكم في جزءنا الثاني من شوية صيف. شوية صيف توصلنا توا ل 28 دقيقة بعد السادسة مساء، تعودنا في التوقيت هذايا وقتنا نرجوكم بعد جوسة الأغنية بعد نشرة الأخبار. نهزكم مع الركن مع الطبيعة، واليوم كالعادة دكتور حاتم بن يوسف نوتخو ناتيوروبات والمختص في الطب الوقائي والعلاج الطبيعي، باش نتحدثوا في موضوع ما يقلش أهمية من المواضيع اللي تحدثنا فيها في مرات سابقة. نتحدثوا اليوم على السيراتونين، ما هي المصادر متاعو، شنو السيراتونين اللي ما يعبر عنه بالعربية هرمونات السعادة، شنو هذوما الهرمونات، اسكو فريمون وقتي لي هرمون هذوما يخلونا في حاله نتاع افوري، نتاع حاله فرح، نتاع فرح، نتاع سعاده، نتاع طاقه ايجابيه، نبعدوا على الاكل الاكتئاب والقلق وكل ما يعكر الحياه نتاعنا. اسكو فما حرابش نشربوهم باش تجيب لنا هالهرمون السعاده، والا حاجه مربوطه بالدماغ نتاعنا. توت لي فاسون الاسئله هذوما الكل باش نطرحوهم اكيد على دكتور حاتم بن يوسف، وهو باش يجاوبنا على هرمون، مصطلح هرمون السعادة. دكتور حاتم مساء النور، مرحبا.
2: مساء الخير ليرا، مرحبا بكم وبالمستمعين الناس كل.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة، بارك الله فيك. ذكرت لك حكينا شوية في الكواليس وإنه الحمد لله يعني درجة الحرارة بدأت تنقص وملحوظة في جربة توا.
2: ما شاء الله.
1: ايه يلزمنا اسمع، يلزمنا الانترودكسيون نتاعنا، يلزم كل امسيه نتاع اثنين نحكوا شويه على الطقس، لانه هذه هو ربما لو فاكتور اللي القوي واللي ظاهر في الفتره هذه هو عامل درجات الحراره. دونك وقت اللي تخف درجات الحراره نفرحوا. اليوم في الكيف تبارك الله عنا نسمه حلوه حلوه حلوه، ان شاء الله تتواصل هلا النسمه هذيا. به دكتور، هرمون السعاده، شنو هرمون السعاده هذيا؟
2: هي هرمون السعاده مش هرمون واحد، راه هرمونات،
1: ايه برشا هرمونات انا قريت عليهم.
2: فوالا اي سيراتونين لي زالفيميست نتاع السعاده،
1: الدوبامين واللاندروفين ولا سيراتونين
2: فوالا لوسيتوسين، ما هي انا كاتر حاجه. دونك السعاده وما ادراك ما السعاده، سي تري تري امبورطون. حياتنا كامله اون باس نوتر في ا كورير ابري لو بونور، الاخر بعد السعاده نشريو كتب باش نعرفوا سيسيون بوفوار ديفلوبمون بيرسونيل، نسانسكريو يوغا، نسافروا، اون لا ريشيرش دو سعاده. لكن
1: انا نشوف السعاده موجوده داخلنا، راهو اون دو با لا شيرشي باسكو لي ا لانتيغور دو نو ميم، هكا ولا لا دكتور؟
2: جالي فنير، صحيح كلامك صحيح ليلى، هي في الحقيقه موجوده في في في في في حكه في الدن نتاعنا، هي اللي هي المخ. فهمتني، في البوت كرانيان نتاعنا، المخ نتاعنا كل بارمان. فهمتني، بارمان في اي بي، فهمتني. هو ينوسير معناتها غراتويتمون مجانيا كوكتيل نتاع اربعه موليكول سحريه. فهمتني، اللي هي الدوبامين، السيروتونين، لوسيتوسين، والاندورفين. كنت حب نحكي شاك فوا نفسر شنو هو الدوبامين، شنو هو،
1: خلينا نفسروا بالطبيعه. اي يفو ديفلوبي اللي كانت فاكتور هذوما نتاع هرمون السعاده، خلي حتى المواطن والمستمع يفهمهم ويسمعهم ويتمعنهم بالقدا.
2: احنا كل يوم نستعملوا فيهم، راه ما فما ناس يستعملوا اكثر من ناس اخرى. فهمت مثلا المستمعين نتاعنا هما مش قاعد يفاو مثلا، فهمتني، ولا حتى بجنب فما قاعدين يتساوبوا. علاش؟ خاطر هذاك نقص نتاع الشيمي نتاع البونور نتاع السيدو الحدود هذوما نتاع الهرمون هذوما. دونك نبداو بالدوبامين. الدوبامين هي الهرمون نتاع السرور الايميديات، يعني انت الريكومبونس ايميديات، فهمتني، اللي مثلا نعرفش انا مثلا تسمع نوتيفيكاسيون تاع انستغرام ولا تكماندي ان تروازيام برجر ولا ان دوزيام برجر، فهمتني، هذيك سي ان بليزير ميديا، فهمتني، سي لا موليكول دو لا موتيفاسيون، معناتها الموليكول نتاع البليزير السعاده.
1: يعني هو الدوبامين مسؤول عن الشعور بالسعاده وبالمتعه، يعني ياك
2: فوالا
1: اكل
2: اكزاكتومون
1: الريكومبونس اللي
2: مي
1: تحكي عليها المكافأة يعني.
2: فوالا سي لا
1: اي
2: ريكومبونس ايميديات ليلى،
1: اي
2: فهمتني؟ سي لا ريكومبونس ايميديات اي دي فوا البيتر دونجوروز مي سا يفو ينوفو نوتر سيونس نحكيو عليها، فهمتني؟ كيما الناس اللي عندهم السمنه عندهم الحكايات هذه كلها خاطر يلعبوا بهم، وزي لي زاندستري اللي يلعبوا بهم يا خاطر فاهمين على الحكايه هذه، فهمتني؟ مي سا يفو تي اون ايميسيون معناتها باش نفسروها بالكدا.
1: اي
2: دونك ومن بعد عندنا سكون ابيل السيروتونين. السيروتونين هي الملكه نتاع الزينيتود، كاش نقولوا الزينيتود بالعربي معناتها نتاع
1: نتاع الحاجه فيها تفريد الزين، كلك شوز دو زين دو
2: فوالا، تحس روحك زين معناتها. معناتها
1: جيت نفسر فيها بالعربي فسرتها بالفرنسي،
2: بيغ فسرتها بالسوري، الناس الكل تعرف معناتها زين.
1: اي زين اي حاجه عاديه زين ياكلي داخلة في لا سيرينيتي، انه واحد متفرهد مسترخي هكا ولا ليه دكتور؟
2: المزاج فوالا، المزاج
1: فوالا
2: سي لو ستابيليزاتور نتاع المزاج
1: معناتها
2: فوالا. مثلا ما نعرفش انا كي ما تحملش فما ناس مثلا نهار كامل هو يتشكى،
1: هاو
2: فما برشا ريح هاو شد الصف يتشكى
1: يتشكى ويتذمر. اي
2: فوالا اكزاكتومون. دونك الناس هذيك شنو منين يجيهم السيروتونين؟ السيروتونين وقتاش نلقاوه مثلا كي نخرج مثلا نقعد في الشميسه هكايا فوالا سا لو سولي سا دون سيت مولي يعاون على المولي. والغراتيتود، الغراتيتود مثلا كي تقول بارك الله فيك ولا ميرسي سا تورون اورو، يردك سعيد، فهمتني؟ اذا كنت مؤشر باش تمشي للطبيب، فهمتني؟ اي سا في دو بيان تو الموند، ça fait du bien à celui qui le dit, ça fait du bien à celui qui l'entend. فهمتني؟ فوالا هذه هي السيروتونين، فهمتني؟ لوسيتوسين، لوسيتوسين اللي سي لورمون دي كالا تتسمى، فهمتني؟ الدنيا والعلاقات الاجتماعيه. مثلا كي تشد صغير في يديك ولا انسان تحبه في يديك ولا حتى ما يفوق كونسونتمون، يفوق كي كونسونتمون على شاك فوا، مش فوالا.
1: يعني هرمون، خلينا نقوله هذية اسمه هرمون الحب والترابط الاجتماعي، لوليان سوسيال اللي مع العائلة، مع ولدك، مع صغيرك، هكا ولا ليه دكتور؟
2: ولا هكاك، ما حتى مثلا ما نعرفش تقعد مثلا تقعد قدام التلفزة ما عندك ما تعمل تتفرج في متاع فيديو متاع قطات ساعتين وانت تتفرج، ستعمل لا سيروتونين لو سيتوسين، فهمتني؟
1: دكار. اي
2: دونك فوالا سي او فيت كيما فسرت معناتها العلاقات مع اللي تحسوا مع الانسان مع الحيوان مع، فهمتني؟ اي انفان سي ما بريفيري هي لي زوندورفين.
1: اي
2: لي زوندورفين سي لي زونتي دولور، فهمت؟ سورتو لي زونتي دولور ناتورال، ما تستحقش باش تعمل اسبيرين لا اسبيجيك لا حتى شيء. مثلا تمشي تعمل جاريه، بعد الجاريه هذيك وقت تكمل بعد السبور توقف وتقول مازلت حي، فهمتني؟ هذيك سي لي زوندورفين، وعندهم هذيك لوشر ماجيك معناتها سي فما عندك ان اوتر ديك لوشر ماجيك بدون الجري بدون كل شيء، هي الضحك.
1: اي
2: حتى تو تفور سرير، فهمتني؟ سا سي لي زوندورفين. هذيك انا الناس الكل كان يجي تعملوا فيها ما غير ما تعمل رياضه لا حتى شيء، حتى الضحك، واحد الضحك راه سي تري امبورطون.
1: ابي انا مره حضرت دكتور في كلوب اسمه كلوب دو رير، تدخل مع مجموعه، انا اول ما دخلت قلت شنو الحكايه هذه، ايش نعمل انا في وسطهم؟ الكلوب هذيك تدخل يسوفي انك تضحك، تو ديكلونش لو رير هكاك من غير حتى من غير سبب، تبدا تضحك القهقه العاليه هذيك وتعودها مع الجروب اللي في الكلوب. انا المره الاولى ما عجبتنيش، قلت شنو الناس المهبله اللي دخلت في وسطهم، مي باغ لا سويت عرفت انه بالحق تخرج معك القهقه ومعك الضحكه هذيك، ولو حتى تبدا ضحكه انت بتصنعها برشا حاجات تحس روحك تخلصت منهم، خليتهم فك البلاصه هذيك وخرجت.
2: اي احنا اي انسان يسمع فينا، اي مجتمع يسمع فينا يعملها الروح وحده، يبدا يضحك وحده، خاطر سي كومونيكاتيف لو رير. هذاك علاش انت كي دخلت من الاول، فهمتني؟ تيتي ان بو اليكار، فهمت؟ من بعد كنت رونتري دون لو تروك تا كومبري، فهمت كل شيء، فهمتني؟ دونك سي تري امبورطون دو رير. L'activité physique, ça nous donne ce genre d'hormones, les endorphines.
1: الماكلة دكتور، إسكو عندها علاقة بالهرمون الهرمون السعادة؟ كي ناكلوا حاجة مثلا
2: بيان سور
1: طلع عنا الهرمون، وفما حاجة تنقص لنا الهرمون بتاع السعادة؟
2: او فات انا باش ناخذ مثلا الدوبامين، علاش قلت لك هذه نوفوتيتون سيونس نتاعها، ناخذ الدوبامين مثلا فهمتني. الدوبامين مثلا انسان يجوع، فهمتني، جعت، ثم ناس تلقاه جاع على خاطر الدوبامين سي كومون دير سي سنتيمونتال عاطفيه، فهمتني، وفما ناس جوع جوع عادي. المشكله اللي الدوبامين وقت اللي مثلا تاخذ مثلا كي يجي الناس كابيني باش نفهم برشا حاجات، نقول له مثلا كي نعطيك مثلا ماكله نقول لك باش تاكل ستيك وتاكل معها سلاطه، ونعطيك دو لوتر كوتي برجر ومعها غلاس ومعها كريمه، اكثر الناس يقولوا لي
1: باش يمشي الكريمه الهامبرجر ولا والجلاس.
2: فوالا في وقت اللي هي الدوبامين ديكلونشور نتاعها سي سيدامين اسمه تيروزين، فهمتني، نورمالمون يديكلونش هذيك لي بروتيين، فهمت. احنا نحبوا تو سويت الانسان باش تعرف الانسان جاي جوع عادي، لكن اللي يقول لك انا نحب ناخذ ستيك بالسلطه هذاك جاي جوع عادي، اما الانسان اللي يقول لك نحب البرجر والمحمد رسول الله
1: الجلاس والكريمه
2: الجلاس، هذاك مش جوع نورمال، جوع عاطفي، معناتها الدوبامين الدوبامين نتاعو خاطر الى اون فيت كلك شوز دو رابيد، فهمتني، باش تطلع له البليزير توت سويت.
1: هذيك علاش واحد كيبدا في قلق في الدار ولا عنده حاله اكتئاب ولا حاجه يمشي يفتش من غير ما يشرب، ماهوش جيعان مي حاجه بحاجه باش ياكلها، وحاجه فيها شوكولاته فيها شكري اكل تاع النهم اكل الشراهه هذيك اللي باغ لا سويت تزيد تطلع له في البوا نتاعو.
2: فوالا، وبرشا ناس مو مشاهمين هذيا، وبرشا معناتها هذه بحوث حديثه، فهمتني، بحوث حديثه هي اللي وصلتنا للاشياء هذيا، فهمتي، خاطر فهمنا برشا حاجات وهذيا فاهمينها لي زانديستريال دوبي تري تري تري لونتون، فهمتني، خاطر يعرفوا لي تيروزين هذيك البريكورسور الاسيد امينين اون اسونسييل، فهمتني، يحب بور لي بور ديكلونشي لا دوبامين، خاطر سي ديكلونشر لا دوبامين هي التيروزين، فهمتني. دونك شو يعملوا هما، يخلطوا مثلا نغزر نوتيلا، عندك فيها الكرا عندك فيها دي بروتيين، فهمتني، شو يعملوا، يحطوا السكر معاها. دونك تولي مدمن، تا كومبري لو فهمت
1: نتبع فيك
2: فوالا، يلعبوا بالدوبامين، فهمت، وهذاك علاش برشا ناس يكثروا في الوزن، وفي وقت اللي هو يقول لك انا جوعت ونمشي ناكل، فهمتي، نو مره انت معناتها ما كليت ما مش باش تشبع روحك من الجوع اللي انت جايعه، انت كليت باش بار واحد بار بعاطفيه على خاطر ناقص كما يقولوا ناقص حنان قال لي اي فوالا سي سا لا ديفيرونس. ودونك بور افنير انو موتون كما قال لي، المشكله سي كو الكوكتيل هذايا اللي إلي سوفون غاشي بار لو كورتيزول كي تي هرمون المورمون تاع ستريس، فهمتني، والهرمون هذايا وقت اللي مثلا واحد ما عرفش ضيعك تم فتح الكهرباء نتاع ولا وصل مورتر ولا دونك هذا الكل كومون دير يدخرجنا على المنطقه نتاعنا، فهمتني. دونك لا بون نوفيل دون تو سا سي كو نو عندنا القدره احنا
1: اي
2: باش نبعد رواحنا على الكورتيزول وعلى الستريس باش لي زرمون دو بونور، فهمتني، لي زرمون دو بونور راهم في داخلنا احنا، ما انا با بيزون دالي لي شيرشي ا ليكستيريور، فهمت. كيما كنت فسر توا يلزمنا احنا نحاولوا باش نجيبوا السعاده لرواحنا باللي موجود فينا وبالمخ نتاعنا، فوالا السعاده راهي موجوده فينا، غير برك احنا نجيبوا رواحنا في الكآبه وهذه وهذيك،
1: نمرجوا في رواحنا ونقلقوا في رواحنا ونعذبوا في رواحنا وقت اللي احنا قادرين انه باش نخرج كل الطاقه وكل الهرمون نتاع السعاده اللي موجود عندنا في من خلال حتى ربما من ممارسه الرياضه، من ماكله هكا تبدا بيان اكيليبري، مشاهده فيلم به يهزك ساعات فيلم راهو، ولا تسمع موسيقى سي بدلك المود نتاعك الكل. دكتور
2: بيان سور شد كتاب قرآن اقرا ما شاء الله جو سي با انا والله كاش يقولوها لي بوسيبيليتي في السعاده راهو اي سون انفيني، غير برك احنا نحطه في الدنيا على ثوراتنا وناكله في ماكلات معناتها ماهيش
1: ماهيش
2: مطابقه فوالا. ومن بعد نجيو نتفكاو ونجيو نو نو نو سي هذاك علاش احنا ناتورون ان تونك ناتوروبات سي سا نوتر ترافاي اون فيت سي لا بريفونسيون.
1: يلزمنا نفسروا
2: للناس يلزمنا فوالا فوالا يلزمنا نفسروا نقول لهم راهو هكا وهكا وهكا فهمتني. والله شفت كليونات بالله العظيم سي انكرويابل فهمتني. اون سور بوا هذه هذه عندهم مشاكل صحيه عند والله العظيم سي كونت يل سويف على لتر خاطر فما ناس يزابوندون اون شومان اون بو ريان فير بور مالوروزمون فهمتني. مي الناس اللي تبع حتى الاخر حياتنا كامله احنا نمسخوا في الدن نتاعنا حياتنا كامله احنا نمسخوا بالماكلات بهذه بهذيك فهمتني بالنرفيز وبالكورتيزول وبهذا. اذا كان نعطيو لرواحنا الفرصه باش ننظفوا البدن نتاعنا حياتنا كامله احنا نمسخوا فيه فهمتني. مش في نهار باش يتنظف راه مش رايح يرجع فيا خذ اسبيرين وروح للدار نو سو باس فاكم سا
1: عادات سيئه يلزمنا نقلوا عليها نبعدوا عليها وحياتنا وحياتنا تكون تولي كلها هرمونات سعاده. شكرا لك دكتور يعطيك الصحه على النصائح القيمه اللي عطيتها لنا بالنسبه لهذه الامسيه. كي العاده نتقابلوا معك الجمعه الجايه باذن الله تعالى. شكرا تصبح على خير. مواصلين مع بعضنا مستمعينا الكرام نمشي مع فقرة صديقنا رفيق الجسمي.
3: صيف آمن.
4: عند ارتفاع درجات الحرارة تجنب القيادة في ساعات ذروة الحرارة من الساعة منتصف النهار إلى الثالثة عصرا إلا في حالات الضرورة. أحرص على تغيير زيوت المحرك في المواعيد المحددة. راقب باستمرار ماء التبريد الخاص بالسيارة لا سيما أثناء القيادة في المسافات الطويلة. أحرص على تغيير مصفاة الهواء ومصفاة الزيت في مواعيدها.
3: صيف آمن مع رفيق الجسمي.

0: حياتك بسهولة.
1: مرحبا سي الأسعد، شنية هي الجراية الوقتية للأيتام؟ علاش جراية وقتية؟ شكون ينتفع بها؟ وشنية شروطها؟
2: ديما في إطار الخدمات اللي يجزيها الصندوق الوطني للتقاعد والحياة الاجتماعية، قلنا الجراية الوقتية للأيتام. تقول لي علاش الوقتية؟ خاطر محدودة في الزمن وعندها شروط. عن الجراية الوقتية للأيتام، للقصر، المعاق أو البنت العزباء. باهي نبدأ بالقصر اللي هما أقل من 16 سنة، معقول أنه قاصر ما ينجمش يخدمه في طور الدراسة وكل شيء. هنا الوثيقة المطلوبة جوست مضمون الولادة. باهي، فما شريحة أخرى فوق 16 سنة، من 16 ل 21 سنة، مضمون ولادة وشهادة حضور. ويسك اللي هو قاعد يقرأ يكمل يتمتع بالجراية. من 21 ل 25 سنة يجب أن يكون طالبا ويتمتع ولا يتمتع بمنحة جامعية. لهنا يعطينا ما يثبت الكلام هذا شهادة حضور والمضمون. أكثر من 25 سنة ينتفي هنا الانتفاع باستثناء صاحب الإعاقة أو البنت العزباء وليس لها مورد رزق. باهي تقول لي هذا أخي نصرحوا شفاهيا بالموضوع هذا ولا لا لازم وثائق؟ نقول لك لا، مرحبا بالناس الكل ونصدقوا الناس الكل، لكن ميساج ندعموا موقفنا ببعض الوثائق اللي هي المضامين، تصريح على الشرف بعدم الشغل، والتصريح بالدخل السنوي.
0: وثيقتك بسهولة.
1: مع تحيات المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف السيد الأسعد الهرمسي.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام السابعة.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: موعد موجز لأهم الأنباء. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم. سجلت تونس أكثر من 35 حريقا للغابات خلال فترة ممتدة من غرة جوان المقضي إلى يوم 25 من جويليا الجاري وفق معطيات رسمية. كشفت أيضا عن ارتفاع في عدد الحرائق والمساحات المتضررة مقارنة بالفترة السابقة. وتصدرت ولاية الكاف قائمة الولايات الأكثر تضررا، تلتها ولاية باجة ثم جندوبة التي سجلت أكبر عدد من الحرائق خلال هذه الفترة. خلفت هذه الحرائق أضرارا بيئية مباشرة تمثلت في احتراق مساحات واسعة من الغابات بما تحتويه من أشجار ونباتات، إلى جانب نفوق عدد من الحيوانات البرية التي فقدت مويلها الطبيعية أو قضت وسط النيران في وقت تتواصل فيه عملية تقييم الخسائر البيئية. تنطلق غدا بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف حملة تضامنية لجمع مساعدات عاجلة ودعم العائلة المتضررة من الحرائق التي شهدتها بعض مناطق ولاية الكاف والتي خلفت أضرارا في عدد من مساكن الأهالي وممتلكاتهم. بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسية أكثر من 5 مليون دينار منذ بداية موسم التصدير من نوفمبر لسنة 25 و2000 إلى غاية موفى جوان لسنة 26 و2000، مسجلة زيادة بنسبة 45% مقارنة بفترة ذاتها من الموسم السابق وفق بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة. اليوم تمثل عائدات صادرات زيت الزيتون المعلب سوى 2.18% من إجمالي عائدات صادرات زيت الزيتون. أعلنت وزارة التربية اليوم عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي، وذلك بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد. عبر نواب الشعب خلال جلسة برلمانية خصصت التداول في أزمة قطاع الماء والكهرباء، عبروا عن احتجاجهم على غياب الوظيفة التنفيذية عن مخاطبة الشعب التونسي بشأن أسباب الأزمة وتقديم توضيحات حول مواد انتهائها، منتقدين ما وصفوه بفشل السياسة الاتصالية للحكومة خلال هذه الأزمة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن واشنطن تجري محادثات متعمقة للغاية مع إيران، وحذر من أنه مستعد لاتخاذ إجراء عسكري قوي إذا فشلت الدبلوماسية. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، وصل معكم جزءنا الثالث والأخير من عشوية سيف. حكينا اليوم في ركن مع الطبيعة avec notre naturopathe سي حاتم بن يوسف، حكينا على هرمون السعادة. هكا تلقاو الحوار اللي دار بيني وبين سي حاتم موجود على الباج متاعنا radiokef.tn. بعد شوية نتصل بصديقتي وزميلتي ريم الكيفي باش نتحدثوا. اليوم غايب علينا، مش متواجدة في الكيف، باش نهتفها باش نتحدثوا في ركن كتاب الأسبوع، كتاب اليوم الأخ الزعيم وحكايات أخرى للصادق بن خليفة. أبقوا معنا، فاصل غنائي ونرجو لكم مع كتاب الأسبوع الأخ الزعيم.

لطيفة، توصلنا لثمانية دقائق بعد السابعة مساء. نرجوكم في جزءنا الثالث والأخير من منوهاتنا المسائية شوية صيف. نمشي بكم الركن كتاب الأسبوع كيف ما أسبق وأعلنت عليه، الأخ الزعيم وحكايات أخرى للروائي والكاتب صادق بن خليفة. الكتاب هذية اللي يعني يفتح يقول لنا الكتاب باب الذاكرة الإنسانية على مصراعيه، القارئ يأخذنا إلى عوالم تتقاطع فيها الأسرة بالمجتمع والطفولة بالخذلان والوفاة بالجراحة الصامتة التي

0: بتشريح هادئ لما يحدث خلف الجدران، سواء في الأسرة النواة أو الأسرة الموسعة. نحن ديما نشوف الظاهر اللي فما أبوه وأم وصغار وإلا والرجال، لكن ما نعرفوش شنو الخفايا الموجودة وراء الجدران هذيك وراء العائلة هذيك. الكاتب صادق بن خليفة أثار جدلا واسعا حول هذه العلاقات الأسرية التي بطبعها ستكون علاقات اجتماعية. ديما نشوفوا نحن شنو نقولوا، نمشي للعنوان أو الحكاية باش تبادر إلى الذهن، الأخ الزعيم. هل هذا الأخ الزعيم من الناحية العاطفية هو من احتوى إخوات الإخوة ومن كان أب ثاني، أم هذا الأخ الزعيم الذي مارس نفوذه وسلطته على الأخوة بما أنه عنده مثلا نقوله مركز اجتماعي وصل إليه، أو تمكن من أن يكون معناها ذا جاه ومال وسلطان، فمعناها سلط قوته على هذه العائلة. وهذا تشويق للي يسمعوا فينا الكل بشق الكتاب هذا اللي صدر عام 2024. معناها هنا الكتاب اللي يحكي على الواقع، على واقع العائلات التونسية.
1: أها.
0: باش نتناولوا قصة واحدة معناها من ضمن القصص، خاطر هو يحتوي على برشا قصص، باش ناخذوا نحن قصة الزعيم شنو على شنو تحكي. قصة الزعيم هذه تحكي على الأخوة، علاقتهم كيف تتغير عبر الزمن وعبر امتداد العمر. مش يبقى كما هما صغار ولمتهم غرفة واحدة ونفس الحكاية ونفس الضحكة ونفس الأهداف، لكن عندما يمر العمر وتتغير مثلا الأزمنة والكل، هناك نشوف نحن نلاحظ ابتعاد، اللي معناها تزوج واللي مشى يخدم بعيد ولا، وتبقى السلطة لشكون؟ تبقى السلطة للأخ الذي يكون مصير هذه العائلة بيده، يكون الأب الثاني للعائلة. إما تكون سلطة عاتفية، معناها هو اللي يحتويهم سلطة عاتفية، ولكن لهنا عنده سلطة مادية. ولهنا شنو عنا باش نحكوا؟ إذا كان سلطنا الضوء على مجتمعنا التونسي اللي صادق بن خليفة أثار هذا الجدل في بين معناها أفراد الأسرة، باش نمشوا للعلاقات بين الأخوة في الواقع، بالحق الواقع التونسي. ماذا يغير العلاقات في الواقع، في العائلات، في الواقع التونسي؟ إما الفلوس، معناها ديما المصالح هي من تغير الأخوة، كل واحد يحب يجبد لروحه عنده مصالح معينة، وإلا عنده معناها أمور نفسية بقيت وهو صغير. نمشوا للتفرقة بين الأبناء، ما نمارسوش العدل بين الصغيرات، تبقى هذيك. وعلاش حكيتي أنت على الخذلان ليلى، وحكيتي على وزيد هو حكي عليه راهو صادق بن خليفة. كي باش نشوفوا المغزى لهنا، تشويق للقارئ اللي يسمع فينا، اللي ينجم بالحق ياخذ الكتاب هذايا ويقراه. هنا وقفة تأملية في العلاقات الأسرية كيف يجب أن تكون، وفلسفة الولاء اللي يحكي عليها جوزاي الأمريكي، الفيلسوف الأمريكي، لمن يكون الولاء؟ هل يكون للشخص الذي نلجأ إليه عند المشاكل ويحتوينا عاطفيا، أم الولاء لمن لديه سلطة المال ويتحكم في الحد من الحريات والحد من إبداء الرأي والحد من التصرفات، ويسلط هو كل قوته على هذه العائلة بما أنه هو معناها روحهم في ذيك، كما نقولوا نحن باللغة العامية أنت يعني. كي باش نمشوا للمواضيع التي أثارها الكاتب والروائي التونسي صادق بن خليفة، باش نلقاها بالحق ليلة في واقعنا التونسي، في عائلنا، سواء العائلة النواة وإلا العائلة الموسعة. شنو نلقوا؟ نلقوا الخلافات على الإرث، نلقوا الخلافات على عدم، معناها فمش عادل بين الأخوة، نلقوا الخلافات اللي واحد فيهم شد منصب معناها مرموق وعنده معناها سلطة مادية، كيف يتعامل مع إخوته إذا هو ملك بزمام الأمور. وهنا ديما نمشوا للجانب النفسي، هل عندما نمتلك معناها السلطة والقوة، هل نتغير للأحسن أم نتغير للأسوأ؟ وهنا يظهر معدن الإنسان الحقيقي عندما يمتلك زمام السلطة ويمتلك زمام الأمور، كيف تكون شخصيته؟ هل يكون متسلطا ويمارس السلطوية على عائلته، أم يكون فما هناك احتواء عاطفي واحتواء كأنه أب ثاني؟
1: نعم
0: ولهم ما نحبش نعطي برشا تفاصيل ليلى، نحب الحق اللي يسمع فينا يقراها. القصة هذه هي مجموعة قصص الأخ الزعيم، لأنها تعطي

0: تأتينا بالحق تحليل أدبي. هذا لما يحدث كما قال الكاتب، لما يحدث بين الجدران. لهنا نمشي للعقلية اللي تحدث عليها برنارد شو. هو قال ما أجمل النظافة ولكن ما أعظمها حين تكون في عقولنا. لهنا ليلى، العقل والعاطفة إزاء المركز الاجتماعي أو المركز المادي، أي سلطة معناها موجودة في يد الإنسان كيف يتصرف معها. لهنا بش يتحكم، يا إما تكون معناها سلطة وإلا تكون معناها العدل والمساواة والكل. وهنا تظهر شخصية الإنسان ويظهر توازن الإنسان. نمشي للجانب الاخر، العلاقه بين نحن نجي نقولوا الدم والقرابه، وقدامها باش نلقوا الانانيه والنرجسيه معناها العلاقات كيف تبددها المصالح وكيف تبددها المراكز الاجتماعيه وكيف تبددها الانانيه والنرجسيه. هل نتعامل مع الاسره النواه والاسره الموسعه حسب ما تمليه الانسانيه وحسب ما تمليه الاخلاق وهنا يظهر معدن الانسان، أم حسب ما تغير فينا السلطة التي مسكنا بزمامها وأصبحت بين أيدينا. هذه جزء من القصة اللي أحكيها لنا الصادق بن خليفة، اللي هي نفس معناها يعالج ظاهرة السلطة المطلقة إزاء الأسرة النواة أو الأسرة الموسعة، حين معناها علاقة أفراد الأسرة وتغيرها بمعناها بالعمر، معناها العمر اللي قاعد يمشي وبالمصالح التي حين نكبر معناها الإنسان أكيد باش تغير طريقة تفكيره، باش تغير طريقة معاملته مع الآخر، باش تغير طريقة معاملته مع أسرته، بما أنه هو في حد ذاته تغير، هو في حد ذاته أصبح رجلا، أصبح ذا منصب، أصبح ذا هيبة، وأصبح أيضا يمكن ذا أبناء. زادة نجم برشا حاجات تدخل في العلاقة الأسرية. ولهنا ليلى معناها نظرة تأملية أسرنا التونسية، دعوة نحب بعضنا ليلى، دعوة باش تكون التكتلات بين الأخوة، على خاطر قاعدين نشوفوا في معناها جست رو باللقب، رو هذيك أخو فلان وهذيك ولد فلان، ولكن فعلا ما نلقوش العلاقة الحميمية بتاع الأخوة، ما عادش موجودة في المحبة بتاع الخو اللي يفزع الخو، أكل خول ينصح خوه يوقف معاه في المواقف هذيك، سواء كما قلنا في العائلة النوت وإلا العائلة الموسعة. لهنا بالحق نظرة تأملية في العلاقات الأسرية التي أصبحت مفككة، أصبحت لا يجمعنا إلا لقب العائلة، لا تجمعنا سوى الجدران الأربعة التي أصبحت باهتة، التي أصبحت تشكو الحنين للأمس. نحاول بالحق الجروح والخذلان اللي يعاشهم الطفل مع والديه وباش يمارسهم على اخوه كي يكبر، لا لازمش تكون هذيك، وكيفاش باش نحوها نحن الحكايه هذيا، عندما يكون كما قال برنارد شو العقل نظيفا وتكون السريره صافيه، ويكون الانسان يفكر معناها بمحبه في الاخر، يفكر في العلاقه الاسريه بالحق، يقول الدم معناها يجمعنا الدم فعلا، وتجمعنا القرابه اللي بالحق تكون معناها على أواسرها قوية ومتينة، ما تكونش معناها مجرد لقب يجمع العائلة ولا مجرد اسم يجمع العائلة، زي ما تكون معناها بالحق محبة صادقة وعلاقات متينة قوية. قبل نحن ليلى قلك الخالي ربي والعمي ربي والجاري ربي والناس الكل تربيته، وما عادش عنا هذا الإحساس هذيك اللي نحن لازم نكونوا كتلة واحدة وإيد واحدة. ولكن توا نحن رينا مؤخرا الحرائق اللي تعرضت لها بلادنا، رينا بالحق الناس ايد واحده، حتى في تطفيط الحرائق الناس ايد واحده، في الوجيعه اللي ريناها في عينين الناس اللي فقدت الشيه نتاعها، اللي فقدت اراضيها، اللي فقدت منازلها. وان شاء الله زاده راني ديما نقولوا مجتمع وعائله موسعه، هذا معناها نداء العائلات الصغيره، العائلات المواد، باش تكون عادله مع وليداتها، باش تزرع بيناتهم المحبه، باش يكون وليد هذاك بمثابه الاب والا البنت هذيك بمثابه الام، تكون العلاقات بتينا حتى نتدارك هذا التفكيك الأسري، وحتى تكون العائلات متاعنا بالحق عائلات بأتم معنى الكلمة. وإذا كان أنشأنا عائلة سوية متزنة أكيد باش يكون المجتمع راهو متزن أكيد.
1: نعم، شكرا لك على هذا الدرس في الأخوة، الدرس في الالتحام الأسري، واللي كيف ما ذكرت عرجت عليه في الفترة في التدخل متاعك الأخير، أنه درس زادة للمواطنين التوانسة للكافية لشمال الغربي، أنه باش نلتف والتفافة واحدة مع بعضنا جراء النكبة اللي صارت لنا والحرائق، من خلال الحرائق اللي صارت لنا في الفترة الأخيرة. عاود نذكر مع كريم أنه صادق بن خليفة، أنا قريت له شوية ربما البيوغرافية متاعه، مولود بمنطقة الخبنة، إن شاء الله ما نقريتش الاسم غالط، من ولاية القيروان، في أسرة تربوية عديدة الأفراد، وهو من أسهم في ظهور مجموعته القصصية الأولى بعنوان أنا وأخي.
0: أنا وأخي
1: فوالا، ديما عنده وكل الرابط الأسري، الرابط العائلي.
0: هو أظن عالج ليلى، هو معناها كانت عنده نظرة إلى حد الآن، عنده نظرة معمقة للعلاقات، التفاصيل التي تجمع الأسرة بين أفراد الأسرة النواد. يحب أسرة متوازنة، رغم علينا عنده روى خزام من حياته، هما عائلتهم معناها ما شاء الله، معناها نمبروز العيلة متاعهم، وخزام معناها أكيد خزام مما عاشه هذا الكاتب، وأسقط على المجتمع التونسي على خطر غاصة بين تفاصيله، وشيف العائلة بين الأمس واليوم، وأكيد يحب يرمم العائلة في القادم إن شاء الله. ما تترمم العائلة إلا ما يكون ذلك الحب قد زرع بين أفراد العائلة، وكانت العائلة يد واحدة، والعلاقة العلاقات متينة بينهم، ما تفرقهمش لا مصالح. خاطر ساعات نلقوا واحد من الأخوة عنده مركز اجتماعي، ساعات والله معناها يحشم بالأفراد على العائلة الأخرين، ما يحبش يقدمهم للمجتمع بما أنه هو عنده معناها مكانة مرموقة. إذا كان ولا عنده ذا جه وذا مال، كيف كيف يولي يحشم بأفراد العائلة اللي هما معناها يشكون قلة ذات اليد؟ لا، ما لازمش تكون هذه، لازم نكون نعزوا بعضنا، نأذوا بعضنا، نحبوا بعضنا، ما نسعروش ببعضنا، بالعكس. شكون وصلك للمنصب هذيك؟ أكيد معناها تضحية الأب وتضحية الأم، وأكيد زاد نجموا حتى فما شكون من الأخوة معناها يبطل قرايته باش ينجم يواصل مع أخواته الأخرين. هذا الكل ما لازمناش ننسوه، مثل ما تكون العائلة النواة يد واحدة، والكل التوانسة الكل يد واحدة. إن شاء الله ديما تونسنا بألف خير يا رب.
1: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا ريم مرة أخرى على اختياراتك الجميلة، شكرا لهذا الكتاب اللي الأخ الزعيم وحكايات أخرى، وهو هالمجموعة
0: القصص. بالله ليلى والله حبيت بالحق فعلا الناس تتناول وتقرأ، خاطر ياسر مزيان.
1: إن شاء الله إن شاء الله، وأنا واحدة من الناس نوعدك إنه باش نقراه، مقلة في القراءات هذه العربية، لكن إن شاء الله تنقراه. مجموعة قصصية صدرت للكاتب صادق بن خليفة، واللي تقع في 119 صفحة، وتناقش تفاصيل العلاقات الإنسانية والعائلية. شكرا ريم، نبلغك تحياتي العامري كالعادة، وكي يسمع فينا وكالعادة يبعث لك تحيات ويقولك درس اليوم عطتونا ريم من دروس صلة الرحم، ويشكرك على إثارة هذا الموضوع يا ريم.
0: يعيشك وسلم عليه برشا، وتحية كبيرة.
1: أوكي، يسمع فيك. شكرا ريم، يعطيك صحة، بارك الله فيك. مازلنا مواصلين، يعيش كريم، إلى اللقاء. مواصلين مستمعينا الكرام في مناوهتنا، مناوهتها شوية صيف. نمشي نواصل معكم مع الأنغام، مرة تونسية مرة غربية ومرة شرقية. هيت نسمعكم نور مهنا، وانا عديته لأول مرة في منواعتي الصيفية رحلة عبر الأوتار. نور مهنا يغنينا من القدود الحلبية اللي من اسمها جديمة. هيت نسمعه بروحي فتاة من العفاف تجملت.

0: مرحبا بالجميع، مرحبا بكم، مرحبا من كل من التحق بنا في هذا التوقيت باش نهزكم مع مختلف المهرجانات الصيفية بالنسبة لهذه الليلة. وبالطبيعة نعرف أنه كل يوم عنا يعني عنا مهرجانات وعنا ضيوف حلوة علينا، هذيك علاش نعطيكم الرزنمة متاع المهرجانات الصيفية بالنسبة لنا هذه الفترة. نذكر وأنه في بيجة درصاف الحمداني تفتتح الدورة 60 لمهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربية، وكانت الحقيقة كانت ليلة حلوة برشا مع درصاف الحمداني. بتبيع في عديد المدن، زادة في مهرجان كارتاج، في مهرجان الحمامات الدولي، العديد هي من السهرات اللي كما قلت اتناولوها الفنانين هذوما. انا باش نعطيكم بعد شويه نعطيكم اكثر المهرجانات اللي متداوله بالنسبه لهذه الامسيه، عوده مع المهرجانات بالنسبه لهذه الامسيه. تحدثنا على القصرين، وفما عرض طرق وبرق بافتتاح الدوره 45 لمهرجان العبادله الدولي، وهيئه راهنت الهيئه على التنوع الفني ودعم اشعاع الموقع الاثري بالقصرين عالميا، وهذه الحقيقه مطلوب انه نقدموا الانغام ونعيشوا المهرجانات، وفي نفس الوقت نقدم التنوع الفني ونحرص على المكاسب السياحيه والمواقع الاثريه. حاجه بيها وانه يجي فنان باش يغني وامامتون نراهن على المسارح الاثريه نتاعنا اللي منتشره تقريبا في كامل الجهات، وذلك علاش حاجه بيها وانه كما قلنا جواندر لوتيل على لاغريابل، يعني نعيش مع المهرجانات وأو ميم طون هل المسارح الأثرية هذه رجعلها البريق متاحها ورجعلها الحيوية متاحها اللي المطلوب وإنها تكون موجودة. بعد شوية تنعطيكم أكثر في تفاصيل عن المهرجانات، كما قلنا مهرجان سيرينا، في مهرجان الدورة 44 للمهرجان بوغرنين، نتحدث عن سهرات المهرجانات الصيفية في مختلف أنحاء البلاد بالنسبة لهذه الأمسية. هذوما بعد شوية وقت تكون الفقرات كلها حاضرة معايا أكيد باش نمدكم بها. نمشي مع الأنغام التونسية من أول نظرة درباني، الفنان الراحل الهادي جويني.
1: نول نظرة درباني زين بهجة لبنان، نول نظرة درباني زين بهجة لبنان.

0: هذه هي الأنغمة متاعنا. ما زلت متواصلة نذكركم أنه اليوم بالنسبة لأذان صلاة المغرب بيجيكم اليوم 7:42. نهزكم قبل ما نمشي لأذان صلاة المغرب نمشي مع برنامج سهرات المهرجانات الصيفية في مختلف أنحاء البلاد. بالنسبة لهذه الأمسية أمسية الاثنين الدورة 37 المهرجان الدولي للفروسية ببن قردان من 24 لغاية 1 أوت. دار الشلبي ببن قردان 10 دورة في الرماية بالقوس وتكريم نادي الرماية بدار الشباب في جمعية المسنين والمتقاعدين ببن قردان وتطوين مع الفروسية الشعبية والميز الشعبي بانطلاق دورة الرماية. في الدورة الأيام الثقافية بتمغزة في توزر تنطلق من 23 لغاية 27 جويليا. دار الثقافة بتمغزة عرض الفنانة وردة الغضبان في مهرجان بلاريجيا من 24 جويليا إلى غاية 6 أوت عرض فني كازو ليلة في مع العشرة. دورة 53 من مهرجان المنستير الدولي من 20 جويليا إلى غاية 18 أوت اللي إلى العشرة متاع الليل عرض موسيقي فلاش باك الثمانينات والتسعينات. الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي اللي تواصل إلى غاية 19 أوت الليلة العشرة المركز الثقافي الدولي بالحمامات عرض نوردو. في بيجا دورة 46 لمهرجان بيجا الدولي اللي تواصل إلى غاية 5 أوت بالمركب الثقافي ببيجا الليلة العشرة متاع الليل. سهرة ترابية مع شيرين اللاجم ليلة شيرين اللجمي في بيجا. في سليانا دورة 49 لمهرجان سليانا الدولي اللي تواصل إلى غاية 29 جويليا بفضاء المركب الشبابي بسليانا كيف كيف الليلة العشرة متاع الليل في عرض الفنان نور شيبة. المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأودنا الموقع الأثري بأودنا سهرة فنية مع الفنان محمد علي الأسمر. الدورة الثانية من المهرجان عفواً الصيفي لبيماتر ببنزرت المركب الثقافي أو الرياضي ببنزرت عرض حذرة الرجال ماتر وبي المركب دورة 34 من مهرجان تطاوين عرض الزيارة ليلة لسامي اللجمي. هذوما المختلف السهرات أو سهرات المهرجانات الصيفية الليلة في أنحاء البلاد التونسية.
1: إذاعة الكاف. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب ورجاء مراعاة فوارق التوقيت لكل من يقطن خارج مدينة الكاف. شكرا لكم مستمعينا الكرام اللي كنتوا حاضرين معنا. بعد شوية نعطيكم فكرة عن الرز الجوي اللي يحضر من أمطار غزيرة بالنسبة لهذه الليلة. شكرا سي العمري اللي كان حاضر معنا في الاستماع. شكرا سي منير يقول لنا مساء الخيرات والمسرات. لجينا ورودينا شكرا ليك ليلة تقول مساء النور. تحية طيبة لكامل الفريق. سابرين اليونسي مساء النور شكرا ليك على الاستماع. عزيز شهاب يقول لنا نكلم فيكم من الحدود الجزائرية التونسية مساء النور. خالد العكرمي مساء الخيرات. منير جبري بالتوفيق شكرا ليك مساء نور. مساء نور العامر البقلوتي جمال كنتوا حاضرين معنا بالنسبة لهذه الأمسية. الرز الزوجوي كما قلت لكم حذر من أمطار غزيرة رياح قوية بعد الظهر ظهر هذا الاثنين، وهذا ما أفدنا به المعهد الوطني للرز الجوي في نشرة متابعة للوضع الجوي صادرة اليوم الاثنين 27 جويلية. اللي يتوقع يقول فما توقع ظهور خلايا رعدية باش تكون مصحوبة بأمطار بداية من بعد ظهر هذا اليوم. وأوضح المعهد وقال وأنه التقلبات باش تشمل في مرحلة أولى ولايات جندوبة باجة سليان الكاف القصرين قبل ما تمتد تدريجيا باش تبلغ ولايات القيروان زغوان بنزرت تونس الكبرى نابل سوسة. ومن المتوقع أنها تكون الأمطار غزيرة أحيانا وتتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمتر مع تساقط محلي للبرد. وحذر المعهد من هبوب رياح قوية تتجاوز سرعتها مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية في مناطق الجنوب، وهذا يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة خاصة بالمناطق الجنوب الغربي. دعا المعهد المواطنين إلى متابعة تطورات العوامل الجوية عبر خريطة اليقظة بالموقع الرسمي وإلا من خلال تطبيقات الهاتف المحمول الخاص به. هذه فيما يخص التحذيرات الرصد الجوي بالنسبة لهذه الليلة. نعطيكم موعد غدوة كالعادة يتجدد في الماتينال من 6 حتى 9 ونص متاع الصباح. شكرا لأمين البوبكري اللي كان حاضر معنا على الكونسولات. شكرا لخيري كان حاضر معنا ومازال حاضر معنا في القاعة الفنية. ليلى سميدة تقول لكم يعطيكم صحة على حسن الإصغاء والانتباه. ليلتكم زينة الناس كلها.

Thank you.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليال صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: الثامنة ليلا هنا على موجاتنا.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: السلام عليكم، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. قال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالكاف كمال السيح أنه سيتم غدا الثلاثاء إطلاق حملة تضامنية بمقر الاتحاد الجهوي للشغل لجمع مساعدات عاجلة ودعم العائلات المتضررة من الحرائق التي شهدتها بعض مناطق ولاية الكاف، والتي خلفت أضرارا في عدد من مساكن الأهالي وممتلكاتهم. بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي 4394.5 مليون دينار منذ بداية موسم التصدير إلى غاية موفى جوان الفارط، مسجلة زيادة بنسبة 45% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق. ووفق بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، يمثل زيت الزيتون المعلب 13.7% فقط من إجمالي كمية المصدرة. أفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بأنها تلقت إعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، يقدر بثلث المبلغ المتفق عليه والمتبقي من اتفاق 15 من جانفي الفارط. وأكدت النقابة أنه في صورة تأكد هذا الخلاص فإنه يمثل خطوة جزئية في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يعد تنفيذا كاملا للاتفاق. أعلنت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق أنها نجحت وللسنة الثالثة على التوالي في إنتاج كامل كميات الورق المعد لطباعتها الكتاب المدرسي، والتي تبلغ 5446 طنا، مضيفة بأنها ستنطلق حاليا في صناعة وتوزيع الكميات المخصصة لطباعة الكراس المدرسي والمقدرة ب5000 طن، وذلك بهدف تأمين حاجيات العودة المدرسية القادمة. أفادت وزارة النقل أنه تم الترخيص للمجهزين البحريين العاملين على الخطوط البحرية المنتظمة تونس إيطاليا ذهابا وعودة لتأمين 9 رحلات أسبوعية بعنوان صيف هذه السنة لاستيعاب كامل الطلب، وذلك في إطار متابعة عودة التونسيين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن. في أخبار العالم، توغلت قوات صهيونية اليوم في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي جنوب سوريا، وذلك بآليتين عسكريتين ودبابتين. وأفادت مصادر مختلفة بأن القوات الصهيونية أطلقت نيرانها الكثيفة باتجاه الأحياء السكنية دون ورود معلومات عن وقوع إصابات. وختاما، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه سيسأل نظيره الروسي فلاديمير بوتين عما إذا كانت الأقمار الصناعية الروسية تساعد طهران في توجيه ضربات في الشرق الأوسط، مضيفا بأن واشنطن تجري حاليا محادثات متعمقة للغاية مع إيران، وحذر من أنه مستعد لاتخاذ إجراء عسكري قوي إذا فشلت الدبلوماسية. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي تمام التاسعة بإذن الله تعالى، اللقاء.

0: كلثوميات. في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026، برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: التاسعة ليلا هنا على موجاتنا.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. سجلت تونس أكثر من 35 حريقا للغابات خلال الفترة الممتدة من غرة جوانا المنقذة إلى غاية 25 من جويليا الجاري، وفق معطيات رسمية كشفت أيضا عن ارتفاع عدد الحرائق والمساحات المتضررة مقارنة بالفترات السابقة. هذا وتصدرت ولاية الكاف قائمة الولايات الأكثر تضررا، تلتها ولاية باجة ثم جندوب التي سجلت أكبر عدد من الحرائق خلال هذه الفترة. قال الكاتب العام لاتحاد الجهوي للشغل بالكفة كمال السيحي أن ستتم غدا الثلاثاء إطلاق حملة تضامنية بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف لجمع مساعدات عاجلة ودعم العائلات المتضررة من الحرائق التي شهدتها بعض مناطق ولاية الكاف والتي خلقت أضرارا في عدد من مساكن الأهالي وممتلكاتهم. بلغت عائدات صادرة زيت الزيتون التونسي 4394.5 مليون دينار منذ بداية موسم التصدير ولا غاية موفى جوان الفارض، مسجلة زيادة بنسبة 45% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق وفق بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة. ويمثل زيت الزيتون المعلب وفق هذه البيانات 13.7% فقط من إجمالي الكميات المصدرة. أفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بأنها تلقت إعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض يقدر بثلثي المبلغ المتبقي من اتفاق 15 من جانفي الفارط. وأكدت النقابة أنه في صورة تأكد هذا الخلاص فإنه يمثل خطوة جزئية في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يعد تنفيذا كاملا للاتفاق. أعلنت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق أنها نجحت وللسنة الثالثة على التوالي في إنتاج كامل كمية الورق المعد لطباعة الكتاب المدرسي والتي تبلغ 5446 طنا، مضيفة بأنها ستنطلق حاليا في صناعة وتوزيع الكميات المخصصة لطباعة الكراس المدرسي والمقدرة ب 5000 طن، وذلك بهدف تأمين حاجية العودة المدرسية القادمة. ختاما، توغلت قوات صهيونية اليوم في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي جنوب سوريا بآليتين عسكريتين ودبابتين. وأفادت مصادر مختلفة بأن القوات الصهيونية أطلقت خلال هذا التوغل نيرانا كثيفة باتجاه الأحياء السكنية دون ورود معلومات عن وقوع إصابات. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي تمام العاشرة في نشرة مفصلة باللقاء.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
2: تمام العاشرة ليلا هنا على موجات إذاعة الكف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. ولاية الكاف الأكثر تضررا من الحرائق، وغدا إطلاق حملة تضامنية لجمع مساعدات عاجلة للمتضررين بالجهة. استعدادا للعودة المدرسية، تقدم أشغال التهيئة والصيانة للمؤسسات التربوية بولاية جندوبة بنسبة تجاوزت 90%. وزارة التربية تعلن عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل. سجلت تونس أكثر من 35 حريقا للغابات خلال الفترة الممتدة من غرة جوان المنقذ إلى 25 من جويلية الجاري وفق معطيات رسمية. كشفت أيضا عن ارتفاع في عدد الحرائق والمساحات المتضررة مقارنة بالفترات السابقة. وقد تصدرت ولاية الكاف قائمة الولايات الأكثر تضررا، تلتها ولاية باجة ثم جندوبة التي سجلت أكبر عدد من الحرائق خلال هذه الفترة. وخلفت هذه الحرائق أضرارا بيئية مباشرة تمثلت في احتراق مساحات واسعة من الغابات بما تحتويه من أشجار ونباتات، إلى جانب نفوق عدد من الحيوانات البرية أوقدت وسط النيران في وقت تتواصل فيه عمليات تقييم الخسائر البيئية. وقال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالكاف كمال السايحي أنه سيتم غدا إطلاق حملة تضامنية بمقر الاتحاد الجهوي لجمع مساعدات عاجلة ودعم العائلات المتضررة من الحرائق التي شهدتها بعض مناطق ولاية الكاف والتي خلفت أضرارا في عدد من مساكن الأهالي وممتلكاتهم.
4: دعوة ونداء استغاثة في الحقيقة لكل المجتمع المدني، لكل التشكيلات، لكل الجمعيات، لكل أهالينا في الكاف، لكل أهالينا في القطر التونسي، من أجل مد يد المساعدة ومن أجل إنجاز حركة تضامنية فعلية مع أهلنا، تضمنت في تقديم مساعدات عينية، تقديم مساعدات مادية، حتى نساعد وأنه خفف من المحنة التي تعرض لها أهلنا في الكاف، من أجل أنه نحط اليد في اليد، إيد واحدة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، من أجل تقديم يد المساعدة.
2: مع تقدم موسم الحصاد بولاية باجة بنسبة 97%، بلغت الكميات المجمعة من الحبوب أكثر من 2,400,000 قنطار، مسجلة تراجعا مقارنة بالموسم الفارط، وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري شكري الجبي الذي دعا إلى حسن الاستعداد للموسم الزراعي القادم.
5: موسم الحصاد شارف على النهاية 97%، ما زالت بعض المرتفعات وفي بعض المناطق الوارة، فقط مبدئياً التجميع إلى حدود 26 جويلية، حدود 2,410,000 كنتار بمعدل 21% على اعتبار النسبة الوطنية 10,140. فما تأخر يعني مقارنة بالسنة الفارتة حدود 30%. هذا موسم انتهى بإيجابياته وبسلبياته، واللي نحن كمنظمة دعينا وزارة الفلاحة وكل المتداخلين إلى أن نستفيدوا من اللي صار ونكون مستعدين. الاستعداد مش فقط في توفير مستلزمات، يلزم التقييم يبدو نقيمه ومن ينطلق في السنة القادمة على وضوح بالحق خارج طريق جديد. استعداد للموسم القادم في علاقة بالأمونيتر، فما توجه في تكون فما أبيل دوفر نتاع 130,000 طرناتا. نحن الموسم تمويل، الموسم مستلزمات إنتاج، الموسم
2: يطالب المجلس المحلي بجندوبة الشمالية بإحداث فروع إدارية بالجهة لتقريب الخدمات من المواطنين والتخفيف من الاكتظاظ داخل المصالح الإدارية بجندوبة المدينة التي تشهد اختناقا مروريا يوميا. عضو المجلس المحلي للتنمية بجندوبة الشمالية فارس الترخاني وهذه الإضافة.
6: تمركز كافة الإدارات في جندوبة المدينة، وإذا كان نحبوا نقدموا بجندوبة ونجيبوا استثمارات ونتحسنوا من الحركة الاقتصادية، يلزم التوجه بفروع إدارية إلى جندوبة الشمالية، وهذا الحل. العديد قاعد يهرب من أنه يتوجه إلى المعتمدية. فيهش الفرع نتاع ستيك لسونيد، ضغط الكل واقع في وسط البلاد والعباد ولت هاربة، حتى من المحلات التجارية ما عادش قاعدة تخدم لأنه المواطن ولا هارب. فالحل يلزم التوجه إلى جندوبة الشمالية وإحداث المرافق العمومية فيها، وحل تناقشنا فيه عديد المرات مع الأطراف المعنية، وإن شاء الله يتم الاستجابة للمطالب هذه. هو مصلحة للجهة ككل ومصلحة لجندوبة المدينة في حد ذاتها، حتى بعيدا عن جندوبة الشمالية يخف الضغط على وسط البلاد.
2: استعدادا للعودة المدرسية القادمة، تشهد عديد المؤسسات التربوية بولاية جندوبة تقدما في أشغال التهيئة والصيانة بنسبة تجاوزت 90%. المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي الرحالي يضيف:
7: المدرسة الإعدادية جبل شارفت على أن تكون جاهزة تماما للعودة المدرسية بنسبة 80%، وستحتضن تقريبا 229 تلميذ العودة المدرسية الجديدة 2026-2027 بمستويات تعليمية 7 و8 و9 أساس. الأحداث الجديد المدرسة الابتدائية في حي الانطلاقة بفنانة، وهي جاهزة تماما نسبة أشغال فاق 90%، وستكون جاهزة تماما لاستقبال التلاميذ. إلى جانب أيضا أنو مسألة الأسوار والتي تعرضت للتصدعات وتم إسقاطها، حماية للمربين وللمدرسين منها من هو سيكون جاهز في هذه العودة المدرسية. هناك أيضا صيانة الأثاث المدرسي لتخفيف العبء على المقتنيات ومستلزمات خاصة طاولة التلاميذ ومكاتب المدرسين، ورشة متنقلة مجهزة بكل ما يخص تجديد كراسي القديمة وكذلك صيانة الطاولات. قمنا باستشارات لاقتناء طاولات جديدة لفائدة التلاميذ.
2: في اختتام فعاليات دورة العاشرة من مسابقة تحدي القراءة العربي، تحصلت ولاية سليان على المرتبة الأولى وطنيا لأفضل منسق جهوي، مع تأهل 3 تلاميذ من الجهة للمشاركة في المسابقة خلال شهر أكتوبر المقبل بدبي. مدير مساعد الحياة المدرسية بمندوبية التربية بسليان منير الفريشي:
8: حصلنا على المرتبة الأولى وطنيا كأفضل والمشرف المتميز على المستوى الوطني. إضافة إلى ذلك هناك مدرسة دعامة، المدرسة الثالثية سليانة الجنوبية، تحصلت على المدرسة المتميزة. أيضا تحصلت إيا الجيتوني على المرتبة الرابعة وطنيا، وسيرين بالهمال على المرتبة الثامنة، وإسلام مجول على المرتبة الخامسة. هذا هو اختتام السنة الدراسية هذا الإنجاز العظيم للمندوبية الجهوية للتربية بسليانة. ما يكون ممكن شرف للجهة 3 بنات ليترشحوا على المستوى الوطني بشتويز إن شاء الله في شهر أكتوبر في دبي للمشاركة في المسابقة العربية. أكيد إن شاء الله بش نحلموا عنا بنات بش ينوروا للجهة، إن شاء الله بش يجيبوا حاجة من دبي إن شاء الله.
2: أعلنت وزارة التربية اليوم عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد. وتوفر هذه البوابة للأولياء جملة من الخدمات الرقمية فضلا عن الاطلاع على مستجدات الحياة المدرسية باللغتين العربية والفرنسية، إضافة إلى إعدادات خصوصية تراعي حاجيات ذوي الاحتياجات الخصوصية، بما يعكس توجها نحو بناء فضاء رقمي شامل يضمن تكافؤ فرص النفاذ إلى الخدمات. ولتيسير استعمال المنصة وفرت الوزارة قسما للأسئلة الشائعة ودردشة آلية للإجابة عن استفسارات الأولياء، إلى جانب أدلة استرشادية ومقاطع فيديو توضيحية تساعد على الولوج إلى مختلف الخدمات والاستفادة منها. كما خصصت الوزارة فضاء مهنيا لمديري المؤسسات التربوية لمتابعة الجوانب الإدارية مع إرساء قنوات تواصل مباشرة مع الفريق المركزي والمشرفين الجهويين بالمندوبيات الجهوية للتربية، بما يضمن المتابعة المستمرة والتدخل عند الاقتضاء. في شأن آخر، فتحت البوابة الرقمية الخاصة بالتوجيه الجامعي باب تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي أمام جميع التلاميذ الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026. وتتواصل عملية اختيار الشعب الجامعية في إطار الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لمدة 5 أيام لتنتهي يوم 31 من جويليا الجاري، وفق دليل التوجيه الجامعي الذي نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقعها الإلكتروني. في شأن وطني آخر، أكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح اليوم أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة داخل الوحدات السجنية لمجابهة الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة، بما يضمن ظروف الإقامة والرعاية الصحية للمدعين. ونفت الهيئة في توضيح نشرته على صفحتها الرسمية بمنصة الفيسبوك ما يتم تداوله بشأن تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين وحرمان ذويهم ومحاميهم من زياراتهم. وأوضحت أن جميع المدعين يتمتعون برعاية صحية وفق الترتيب الجاري بها العمل يؤمنها الإطار الطبي وشبه الطبي بالوحدات السجنية، مع توجيه الحالات التي تستوجب ذلك إلى أقسام الاستعجال بالمؤسسات الاستشفائية العمومية لتلقي الرعاية اللازمة. وأضافت أن الزيارات تتم وفقا للإجراءات القانونية والترتيب الجاري بها العمل.

0: دمرتها مشيرة إلى أن تلك الطائرات المسيرة حاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية والرياض. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بأن إيران طلبت عقد لقاء مع الولايات المتحدة سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء، مؤكدا استعداد واشنطن لإجراء مفاوضات قد تفضي إلى التوصل إلى اتفاق، مضيفا أن واشنطن تجري محادثات متعمقة للغاية مع إيران، وحذر من أنه مستعد لاتخاذ إجراء عسكري قوي إذا فشلت الدبلوماسية. ختام نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. ولاية الكاف الأكثر تضررا من الحرائق، وغدا إطلاق حملة تضامنية لجمع مساعدات عاجلة للمتضررين. استعدادا للعودة المدرسية، تقدم أشغال التهيئة والصيانة للمؤسسات التربوية بجندوبة بنسبة تجاوزت 90%. وزارة التربية تعلن عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس الساعة، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج إعادة.

0: مساء الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما كنتم معنا في برنامج بين ثنايا الذاكرة، بنفس الفقرات بنفس الأركان وبنفس الفريق. دكتور محمد تيدي معنا مبتسم كالعادة، أجواء المريحة سواء في الاستوديو أو خارج الاستوديو. تحية الفريق التقني العامل معنا الليلة. دكتور شنو حوالك؟ لاباس عليك؟
1: لاباس. إنسان فيه خاصية أنه عنده قدرة على التأقلم،
0: كبيرة برشا.
1: يعني عاش ظروف.
0: الإنسان رو شوف يتأقلم مع الخيبات، يتأقلم مع الأفراح، يتأقلم مع المناخات الكل تقريبا، يتأقلم مع العادات والتقاليد. تخيل أنه الإنسان معناه يتأقلم مع عادات وتقاليد خطيته، ويسر يتأقلم معها، معناه يتأقلم مع أديان، يتأقلم مع أفكار.
1: طبيعي الإنسان هذا هو الخصوصية بتاعه، أنه يجب يعيش هو ويجب يواصل.
0: بالضبط، هذا
1: هو تستمر عنده الحياة. ديما القوة معناتها الاخرانيه، فهمت كيفاش؟
0: اي معناتها التاقلم هذايا معناها فاجئ شوي اوروبا المده اللي فاتت، والمده اللي تقريبا مع التغيرات المناخيه اللي قاعده تصير، والموجه الحراريه معناها او موجه الحر اللي اجتاحت اوروبا، وراجعه راي دكتور راجعه للمده الجايه حسب ما يقولوا معناها الارصاد الجويه، خاصه غرب اوروبا، برتغال، إسبانيا، فرنسا، شوية هكذا، كذلك بلجيكا وغيرها.

0: الله ومتهيئ الله يعني فهمت. أنا تحكي لي زميلتي يعني هيك رؤيا بس كل ذلك لما تزال ما تسمعش به خلاص
1: أي بالضبط أي.
0: تمشي ما نعرفش تأخذ المترو باش تمشي بنتها في الوحدة عندها كلمة تزال هيك رؤيا باش
1: تعمل كيلومتر معناها باش خاطر بنتها عندها كلمة تزال في دارها هم ما همش متأقلمين ما همش متأقلمين مع حاجة مع اسمها ارتفاع حاد في درجات الحرارة معناها بشكل غير مسبوق.
0: نحن كل شيء شطط كل شيء حاب يقول لي شوف سي كمال فقتش تعرف روحك اللي انت معناتها بالحق يعني لما تمشي البر تبدأ
1: البر شو معناها يعني خارج تونس
0: شوف تبدأ متميز في كل شيء علاش خاطر انت ديما تخدم دون دي كونديسيون اكستريم هنا في كل شيء كل شيء صعيب وكل شيء ضدك فهمت كيف المناخ هكا ولا فهمت كي تمشي كل واحد هنا نحكي لك الصقع في الكيف
1: اسمع الكلمه في حد ذاتها
0: تفجع
1: توجع
0: صقع
1: صقيع
0: في العطله بتاع الشتاء ونحن زلنا في الليسي مشينا عملنا رحله
1: ستينات هذا سبعينات
0: ستينيات
1: اي
0: عملنا رحلة للجربة
1: اي
0: مشينا غاديكا وفي طنبك الشتاء بتاع الكيف قاسي
1: جيت روحك في عالم
0: جيت روحي في الجربة يسموها جربالا دوس تصور ناس جاي في طنبك الشتاء من الأوروب ما جددش علي ما نقرص في روحي نقول بالحق هذا حسب روحي مت رايزة
1: دنيا رايزة وهادئ ونسيم عليل
0: ثمش الحاجة تقرص كل واحد شفت وانا عشت في بلدان فيها حتى الأقل من 10-20 بتحسش بنفس البرد متاعنا نحن درجتين ولا ثلاثة
1: اي تعرف هذه دكتور معناها كانوا يقولوها تتفكر للطباء الروس معناه البلغار اللي كانوا في سبيتار الكيف يقولوا رانا نوصلوا إلا 30 و25 معناه في روسيا وغيره لكن برد الكيف ما نعرفوش
0: ديمي قسم لي وذنيك كي كان بالعرب
1: حتى على البرد ايش علينا
0: بردنا ما انت صعيب هذاك علاش كي تمشي لبلايص اخرى تبدا بلو كليمون
1: لكن فلسفيا يقولوا معناها برؤيه فلسفيه يقول اخي بحاجه على الانسان انه يتاقلم معناها ما يكونش ثاير على وضعه ما يكونش انه يتاقلم مع الخيبات مثلا يتاقلم مع وضعيات
0: بدون وامور اخرى هذيك فلسفات اخرى
1: ما قلنا على الفلسفه نحن
0: وننسى حتى اقلم البدني ما هوش اختيار هذاك تفرض عليه هذاك المحيط هذاك كيما حتى الظروف الناس وصلت تعزلت في صحاري وما لحد شيء وناس وصلوا كلوا بعضهم في حوادث في الليزوند طاحت بهم طيارة في بلايس يعني الإنسان ما تنجمش تلومه عليه باش هو يبقى حي لأن ذيك الحيوية الفلو فيتال هذاك يفرض المنطقة بتاعه زين أي واحد يحب يبقى لآخر واحدة وهو تنبض فيه الحياة إنما صحيح كلامك فين لما يتأقلم على الذل والمهانة وكل أشياء اللي هو أخلاقيا
1: يرفض
0: مش مرتاح لها
1: يرفضها المفروض
0: ويحس اللي هي ضد قناعاته وضد لوحده صحيح هذاك الرضا بالدوم الإنسان معناته يقبل أشياء اللي هذيك فلسفة كما قلت أنت
1: فلسفة
0: يولي ثميك ينظم أموره لما هو أفضل وثم الناس كما تو نحن كنا تحت الاستعمار مو عشنا الإهانات بتاع الاستعمار
1: هذا
0: وكل شيء قبيلة نقرأ على كيفاش احتفلوا بالنصر في باريس على النازية كيفاش الأمريكان عاطين تعليمات يقول لهم ولا وصيف يدخل في الكرويابل ولا افريقي
1: ولا افريقي
0: هما لا فارقه هما اللي حروا الاوروب
1: هما اللي عمروا امريكا
0: وهما والشمال الافريقيين المغاربه الجزائريين التوانسه
1: وغيره
0: التراير التونيزيان يعني يقول لهم معناتها احتفال النصر هذاك وكل الديفيلي بتخلوش واحد افريقي
1: يعني. شكون رئيس اللي قال هذا يا؟
0: لا مش هو رئيس، فكر وقت بتاع روزفلت هو فكر وقت جاته بتعليمات يعني
1: جاته
0: في شانزليزي تنحكي لي عليه والدي ساعتها كأنسيان كومباتون يعني شيء رهيب يعني. ما هو تعرف انت نفسك شارع ذاك عملت فيه ألمانيا دي فيليم هذا بتاع
1: انتصارها آه.
0: ولكن نرجع للقادة كيما دوغول ثار وهو عسكري على الوضع ذاك ونظم المقاومة كيما توا نحن عن المقاومة هام جدا كلمة المقاومة والممانعة
1: صحيح
0: ما كلمتين لزمهم ما أنت ولا أنهم وراهم فلسفة
1: أكيد
0: فهمت هو نحن عندنا كل واحد كيفاش يتكون وكيفاش يتبني وكيفاش مقتنع وممن مو هكا ولا لا وهذاك اللي يعمل الإنسان والإنساني
1: صحيح
0: هو شكل ما نعرفش انا 60 70 كيلو مش حم والحم وعظام فهمت هو كالكونسيونس
1: اكل
0: اه مش عنده أكيد. هو من نفسه على فكره انسنا
1: صحيح انسانيه الانسان به قريب نكملوا بمخلوف دكتور
0: نكملوا شويه شويه هكا على الحوض
1: باين احنا على قبل الحمر
0: باش نرجعوا
1: برك خاطر فما شكون طلب منا بكل لطف معناها وللتذكير في انه الحصه معناها نتاعنا مسموعه برشا برشا ناس يحبوها برشا ناس يتبعوها وتحيه للمستمعين اللي يتبعوا فيها بانتظام واللي هما مستمعين اوفياء تحية كذلك للي بدا معانا مليلة مثلا
0: إن شاء الله.
1: لأنه أكيد فما شكون بدا معانا مليلة باش يسمعنا
0: مرحبا
1: بك احنا رانا نختاروا في مواضيع نزلوا فيها في إطارها الفكري الحضاري التاريخي بالأساس ومعناه ونحاولوا نقاربوها مقاربة ثقافية فكرية نخرج منها ديما بخلاصة
0: مستنتجات
1: بطبيعة الحال مع الدكتور محمد تليلي عملنا أكثر من حصة على القصبة وخذت لنا برشا وقت القصبة تعدينا البو مخلوف ومخلوف طلبوا منا والمتحف هي المتحف المتحف
0: الزاوية الرحمانية
1: طلبوا منا أنه باش نعود ونحكوا شوية على الزخرف والهندسة متاع القباب وكذلك الصومعة متاع بومخلوف قبل ذلك دكتور تحية ليك وكل السادة المستمعين نبدو بالعيسوية وبعد نرجع نواصله تحية لكل من التحق بنا الآن في الاستماع

0: نواصل مستمعينا الكرام بعد ما سمعنا العيساوية يربح من زارنا بالنية. النية هي الكل دكتور.
1: اي خاطر انت تو هذه ديما
0: ادرز النية وبيت اثنين ولا رقد في اثنين.
1: فكرتني ديما عرضوا بها للولات الجدد هبدو هز اللي هاك السنجر يربح مزار نبني يعني كان جاي وعاقد نية معناتها مش يخدمنا ويعاوننا وكذا هانو ربح هي نيتم قاعم زمشة
0: به حضور معناها العيساوية هذه معناها وغيرها من الطرق الأخرى أثرتك برشا معناها على طبيعة الإنسان وطبيعة المواطن في حد ذاته معناها داخل المدينة العتيقة خاصة لأنها خاصة بالمدينة بأهل المدينة معناها
1: هي أولا كمال لازم تعرف راوك شو قلك حاجة أنا مرة سمعت نفس المدحات بتاع السيدي عمر مع جماعة العيساوية وسمعت نفس المدحات بتاع السيدي عمر بك الفرقة اللي هي في سيدي عمر ريفية فرق ما بين سيدي عمر وكيف ما ثمش 20 كيلومتر فرق معيتها كبير على كل الأصعد. أنا تمنيت رو معنا موسيقار يحللها لها الظاهرة فبالتوى
0: معناها اللحن مختلف
1: والأداء وكذا أي معناتها فهمت يعني
0: تختلف المسألة
1: وراو نفس الوحدة فهمت نفس المدحة
0: نفس الكلمات تقريبا
1: نفس الكلمات نفس ونفس اللحن ولكن هاو هذه معناتها مناسبة باش واحد ينتبه يسمعها
0: هذه مثلا حاجة ينجم يجاوبنا عليها سي حمادي الخميسي مثلا باعتبار انه مهتم بالشأن هذا معناها في
1: يزم انتروبولوج يفهم اللهجات ويفهم التمثل والتشكل يعني كيفاش هو يسمعك شيء ذاك وكيفاش يفهمه وكيفاش يأديه بالوحده نتاعه بأدواته هو بمواده هو
0: تو المدحات هذه هانا نسمع نحن معناها العلوية مثلا
1: حاجة
0: ما هيش كما يمتحوها لهنا في الكيف كما في توزر مثلا ولا في نفطة ولا
1: طبيعي وهذيك الحاجة الخارقة العادة شوف سي كمال أنا كنت بكري أعز ما كان عندي وهذه هو أذان الفجر
0: أذان الفجر
1: تحت الدار بتاعنا تحت السمعة بتاع الجامع الكبير
0: إيه
1: وتصور مرات تعدي ليلة معناتها زرقة كما يقول تبدأ تستنى وقتاش يطلع النهار
0: بالحق
1: أول صوت مع بلاج الفجر هو
0: صوت المؤذن
1: وكانت بكري ما ثمش من الأبواق
0: والتنسيق ما كان شيء
1: كانوا عندنا ثلاثة مؤذنين مناسبة نذكر وسامعهم باش نرحموا عليهم سي بلقاسم بن حمودة سي علي الصدي وسي إبراهيم العث هذم ثلاثة كانوا يتداولوا وبأصواتهم معناتها الرخمة صباح سورتو سي بلقاسم بن حمودة كنت نحب الواحد بتاعه الأذان بتاعه كنت روعة روعة فك السكون تاع الصباح
0: فجر
1: اي حلوة فهمت كيفاش
0: مسعد يقول الفجر ساعة جدا تكره المزاح
1: اي معناتك بتاع الميديتاسيون
0: يعني تأملات
1: بالضبط والرياض ومازلت ما قلتش
0: والنفس صافية صافية النفس معناها والروح
1: حلوة
0: انطلاقة جديدة
1: كان عندي أنا معناتها لها ميل خاص وكان حتى في صغري صليت ويهزني بابا يفيقني باش نمشي مو نهار الاثنين اليوم متفاهمين
0: مش نهار الجمعة
1: الحسين معناتها
0: معناها تكتشف انه فما جوانب خفية في المؤرخ اللي هو معناها علمي اكثر وتلقيه عنده معناها
1: نوع من ما خرج من العدم هو ولد مجتمع هو ولد حضارة هو ولد ثقافة هو كنت تحكي لي تو انت مثلا تو انكي نعيش عشت ما بين الكيف الكيف وحبت السوق وواحد وكذا وعشت في سيدي رابح
0: سيدي رابح
1: يعني هذاكم لهجة وهذا ملهجة وهذاكم عقلية وهذا عقلية تختلف وهذاك كله هو معناتها إثراء لك الحس بتاعك حتى غدوة تبدأ تدرس في المواضيع عندك خلفيات، والخلفيات هذه تعينك في اتجاه معين وتنير لك السبيل وتعطيك وخاصة تنسى كمال كل ما تعرف الآخر وتحترمه وتقدره
0: وتفهمه
1: وتقدر ثقافته وما تحكمش عليه بالدول وكذا وكل شيء، كل ما إنسانيتك ترتفع ويولي معناتها حكمك يقوى وتولي بالحق حق مال المؤرخ لأن المؤرخ هو عبارة قاضي يحكم ما بين خصوم ويزمش معناتها يحكم بالنزوات
0: العاطفة
1: فهمت مؤرخ هكاك. وبالتالي نحن في صغرنا طبعا معناتها سجلنا برشا أشياء لتوا ما يفهمونيش علاش باللي معناتها تقول تقوشت لكن وطني موت على الوطن التونسي خاطر عشت الفترات الحاسمة في تاريخه فكل في نضاله معناتها المسلح ولا السياسي ولا النقابي ثم الاستقلال وفرحة الاستقلال وحتى إلى حرب الزرط كله حرب الجزائر وكبت حرب الجزائر توا معناتها وقت الناس معناتها الأناشيد الوطنية الجزائرية معناتها تعثر فهمت طبيعي أنه فتكون وتشكل معناتها الوجدان بتاعك والحس سواء الفني أو حتى الأخلاقي إلى آخره الواعز الأخلاق الكل يتكونوا فك الجو ذاك ذاك علاش نحن تو نلقوا مرات بعض الصعوبات في معناتها التمشي بتاعنا اليومي تو مع المجتمع خاطر ما حتكوننا على مجموعة بتاع مثل وأخلاق
0: صحيح
1: هام جدا
0: بيه دكتور اي نواصلوا ملا كما ذكرنا بكر شوية انه باش نرجعوا نذكروا بالهندسة وبالمعمار اللي عليه زاوية
1: ابو مخلوف هي في الاصل موجودة في تونس الكل وهي يسموها المدرسة محسوب الأندلسية المغربية هي بدايتها كانت في الأندلس وزحفت يعني على طريق المغرب والجزائر وصلت حتى ليبيا معناتها شمال أفريقيا كلها تأثر بنوعية هك
0: المدرسة
1: هي معناتها تمازج ما بين الزليز هذاك اللي هو كما أكل التقليدي عفصة الحصان وعندك أنواع وكذا وابلتو عفصة الصين وبقيت لأنه ثم هذيك البانويت يعني موجودين اللوطة يبدو يغلفوا بهم الجدران وثم من اللي تبدأ معناتها القبة وكل الانحناءات هذيك الكل ندخلوا في عالم آخر لأن القبة ما ننسوش اللي عندها غاية وفلسة هي تمثل السماء وتمثل عندها رمزية وعندها فهمت كيفاش وبحيث وكل
0: ذولي خاصة بالمعمار الإسلامي
1: موجودة في البيزنطيين عند البيزنطيين موجودة وخلصين أظن على البيزنطيين موجودة إنما عندها
0: حتى الحمامات تمتاز بالقباب متاعها
1: بالضبط لأن القبة يعني قديمة جدا يعني قبل ما الإسلام إنما الإسلام لقى فيها راحته كما يقول يعني علاش خاطر
0: تمثل السماء وتمثل
1: توصل حتى من الأربع أركان متاع القبة ذيك يسموهم باسمها الأربع خلفاء مثلا وتلقى في سيدي يوسف حجار الفوق تلقى في بلاصة الوار حاطين الحسن والحسين فهمت ذاك أربعة ما يسمى الأوتاد يعني
0: الأوتاد
1: العرس الكبير
0: مبني عليها العالم تبنى عليها حضارة كاملة
1: يعطيك الصحة وحتى الرؤية للكون وكذا وبالتالي قلت لك معناتها القبة في حد ذاتها مربوطة برؤية كاملة معناتها تجول ما ورائية يعني
0: أي صحيح
1: أي معناتها والنجوم وكذا
0: فيها استدعاء فيها استدعاء لك الماضي اللي تبنت عليه معناها الأعمدة الأولى اللي تبني عليها الإسلام وتبنت عليها الحضارة كاملة وتبني عليها الدين وغيره
1: صحيح فترى القبة إذن هي تقع تحت الحضرة الحضرة هي أهم ظاهرة يعني بتاع العيسوية الحضرة هي وقت اللي ينشوا يعملوا الإنشاد هذاك الصوفي وكل للرقص وكل يعني كل الجو هذاك كله بسورتو بيزوسيل وكا مسرحتك شيء هذاك تحضر فيه الناس تتأثر وتتبعك شيء هذاك وتسام معزولين وراك البرمقلي فهمت ورجال في القاعة الكبيرة مع المنجدين والمنجدين في حد ذاتهم يعني فيهم تقول إيرارشي يعني فهمت ترتيب معين ما هوش مخلطين كيك شيخ شيخ وكذا وشيخ العمل وشيخ وكذا وفهمت كيفاش
0: شيخ الحضرة
1: فهمت كيفاش يعني واللي عايت على الشيخ وكذا واللي واللي سخن البلدير يعني وشاوش وعندهم عندهم إيرارشي
0: رتبية فما رتبية في المسألة
1: وعندهم أسماء الحيوانات كما العكاشة وعندهم الصيد والجمل وال وال وال أي وال وسميهولي والفرخ بتاع ذاك اسمه اللي عنده النعام اللي يأكلك الحديد
0: ويأكلك
1: الروح هم بدأ وقت لي ما أنت يهيجوا
0: يعني معناها الظاهرة غريبة هي لمحالة يخرج فيها الإنسان عن طور معين ويدخل في حالة
1: هذيك هي خصوصيتك العيسوية مثلا ولا الطريقة ذيك هي يعني سمى عالم آخر يعتقدوا فيه وكذا وتأيوله وفيه ما يسمى معناتها الحواج الاستثنائية والغرائب ولا فهمت هذيك كلها تلعب تخلق جو تخلق محيط هو شو كمان علاش نحن نتوى في أزمة كبيرة هو وقت تقولي ذكي وتعرف مشكلة ما عادش جد
0: صحيح
1: وقت الوقت ما عادش جد عليه كل شيء
0: تمسعت
1: نحن نتوى ذكرة ونخلصوا في الفاتورة بتاع الذكاء فهمت بكري هو هذاك هو يعتقد في الشيء ذاك
0: صحيح
1: كان عندنا حما سموه حما قارب عاد جارنا في الفوق وقت لي مسكيني في يفز عليه الوجه يبدا يطلب فينا نمشوا نجيبوا له من الدار دورين نجيبوا له عقارب عقارب نزلوا من الحجر هذيك تلقى تحت كل حجره نلموا له ثلاثه اربعه يعمل روحه بجو وكذا ويتخمر ويبدا يربي ياكل فهمت غريب
0: معناها شفنا مشاهد معناها في الحضرة مشاهد غريبة اللي يأكل الكاس واللي يأكل والمنجل الأحمر ما نعرفش يعملوا
1: غيره السياف والهندي
0: والهندي وغيره
1: وكذا وكل واحد باش تطلع له احنا جبنا جماعة مرة السيدي بوسعيد كانوا بكرة عنا نحن وفاشك جماعة يهيجوا وكسلسل وكذا ويبدو ربطينه بالسلسل ويكسراها وتسيبوا فهمتوا فما اللي يأكل الحمل الني
0: اي صحيح اي موجود
1: الوجوه هذيك كلها معناتها سي سي لا لا
0: باهي نرجعوا لل للمعمار والهندسة نتاع المعلم في حد ذاته قلت انه فيها عرس ماخوذة من
1: هذيك حاجة طريفة من الطرايف تو احنا نمشوا للزيتونة ولا نمشوا للجامع عقبة كلهم مبنيين بالعرس اللي ماخذينا من المعالم الرومانية القديمة بما فهم الكنائس كنائس ما عملتش عرس يعني الكنائس بدأت من القرن الرابع بكلها هذيك كل تعرف حاجة قليل اللي يعرفها قرطبة الكل مبنية بالعرس متاع كرتاج عيون
0: قرطبة
1: قرطبة الكل العرس اللي موجودة في الأندلس جلهم من كرتاج كان أكبر كوميرس مع أنت وقت اللي كرتاج خربت وكذا وكل شيء وبدأوا يبنوا في المدن الإسلامية في الأندلس وكل شيء ثم شارين كاملة من جهة صفاقس من جهة الواحد يعبوا فك العرس وينهبوا شيء كبير وتبيع للأندلس فهمت كيفاش
0: إيه هذايا الجنال وكذلك ارتداد وقت الأسبان دخلوا تونس هزوا كذلك عرس وهزوا برشا حاجات معناها خاصة من جامع الزيتونة وغيره معناها
1: والمخطوطات
0: والمخطوطات وغيره
1: مدريد اللي كيما نقولوا احنا المكتبة الوطنية الأرشيف الوطني شيء كبير انت ما عندكش فكرة لو كان نهار يلموا الأرشيف بتاع العالم العربي والإسلامي شيء رهيب الموجود في روسيا موجود في الانجلتير في امريكا
0: المانيا
1: وغيره زي اللي تبيع بالمزاد العلني شيء كبير كبير كبير كبير عظيم يعني كتبوا ياسر في أوج الحضارة الإسلامية. نرجعوا لبو مخلوف
0: أي العروس متاعه
1: العروس ماخذينهم من معالم يعني قديمة، ولكن الأغرب ثم حتى معالم نوميدية قبل نوميدية. الروماني
0: قبل الروماني
1: تاج غادي كان يعز علي ياسر التاج هذاك لأني
0: تاج متاع عرسة معناه
1: أي أي أي أي يسموه ليوليكا هذا معناتها نوع معين يعني كأنها هكا شبه عين هكا في أربعة وعاملين كل قرون هكا معناتها قرنين متميزة ذي ذي أنا قاعد نحضر في دراسة تتبنى على شواهد كما هكا مادية فنية على مملكة نوميديا هذا ما خص من خصوصيات المعسيل التو ما كونناش لهم الكوربوس بتاع حضارتهم في البناء في كل شيء في في الفروسية في في إلى آخره. عاد من جملتها التاج هذا الموجود في سيدي بو مخلوف عزيز عليه ياسر ومعناتها وثمين بك العرس هذاكم منهم عرس نحو من الكنيسة بتاع قصر الغولة فوق بحذا الجبان بتاع الفرنسيس الكنيسة غادي وعنا كيف كيف ثم نوع بتاع قوس نصر خذوا منه بعض تيجان إلى آخره هذا مو مخلوف بركة عنا كي تمشي الكنيسة بتاع وش اسمه ذاك
0: وهذه تعتبر خصوصية معناها حاجة باهية معناها هكا إنه في هالمزيج هذا الكل
1: أنت ما تنجمش تحكم ديما على أشياء بعد ذيك يلزمك تشوف فك الوقت هذاك وش صار
0: بالضبط ما هو متوفر الوقت ذاك
1: اللي يلزم يلتزم بها المؤرخ في حكمه ما يحكمش كيما كنا نحكم بالأهواء بتاعه
0: صحيح
1: الشيء اللي وقع فك الفترة ذيك عنده خصوصيات وربما عنده فكره هي الكنيسة الكنيسة وقت اللي بناه وولوا مع ترسمين ما هو تعرضوا لبرشة اضطهاد يعتبروا أن باش يبينوا اللي هم انتصروا على الوثني يلزم في الكنيسة يحطوا حجرات مكة المعابد القديمة ذيك وعندنا في الكنيسة بتاع سان بيير في الكيف
0: في وسط البلاد ذي
1: ما موجودة هذاك مكنونة باش نعرف أنهم المعالم الوثنية اللي سبقوا الكنيسة ذي عبارة عن تروفي سموه في القصبة الفوق وراء القاسمة ثم يسموها شابيلو وزومبلي هذه دواميس وقت اللي كانوا بكري الجيش الروماني حارب الجيوش هذه بتاع المقاومين العمال البلاد وكذا وانتصروا عليهم ينحوا لهم السناجق هذيك كدربوات وحطوهم غاديك فك الدواميس هذيك سموها شابيلو وزومبلي معناتها بتاع أكل انتصارات متاحة
0: أيوة.
1: فهمت كل فترة عندها
0: بيه
1: نرجع لبو مخلوف
0: السمعة بتاع أبو مخلوف
1: السمعة ذيك مثمنة معناتها ذيك جات من جهة تركيا موجودة فهمت يعني حنفية مربوطة بالحنفيين
0: وتقريبا معناها مثمنة الأفذاع كباقي
1: هي الموجودين في تونس وعنا شوي في بنزارة في دار الحنفيين والأتراك ما داروش برشا في تونس كانوا محدودين العثمانيين والحنفيين كانوا محدودين وبالتالي هو ثم صورة قديمة على أبو مخلوق جامع سيدي البي مرة شوف
0: شو معناها جامع سيدي البي
1: ما نعرفش شكو صلوا فيه الحنفيين ما نعرفش خاطر تحته بالضبط خطوتين الجامع الكبير هي البازيليك
0: البازيليك
1: كانت السمعة بتاعها مربعة عندنا الشكل بتاعها
0: كانت فيها سمعة ذيك
1: هي
0: سمعة ومشت
1: تحت طيحها وعوضوها بسمعة أخرى نعقل عليها وبعد وقت اللي جاء بعد قرار أنه ما أنت مشي يبرزوا
0: يبقى المعلم وحده
1: فهمت لأن الآخر دقيقة حبوا يلقوا صيغة بتاع جمع ما بين الوظيفة وما بين المعلم
0: بالضبط
1: وفرغ هي الحومة أصل فرغت الحومة ذيك فرغت كانت بكري
0: أسواق
1: يعطيك صح كانت القلب النابض بتاع وبعد هبط اللوطة حتى العبيد ما حاش نازم تطلع الفوق
0: صحيح
1: سواء في كل يوم الصلوات بتاع كل يوم أو مثلا كان الحومة غديك منهم والدي الله يرحمه كان يصلي غديك يقول سيدي بن عيسى هو إمام الخمس ثم في الحوم يقول أخي يجوز ستة من الناس يصلوا وراء إمام داخل عليك فهمتك.
0: باهي دكتور باش نواصلوا بعد شوية هذا نغم بعد نرجعوا معاك باش نواصلوا فيما تبقى من زاوية بومخلوف بعد تعدوا المعلم آخر إن أمكننا ذلك بإذن الله.

0: 11 ليلا هنا على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم إلى آخر مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. قال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالكاف كمال السايحي إنه سيتم غدا بمقر الاتحاد إطلاق حملة تضامنية لجمع مساعدات عاجلة ودعم العائلات المتضررة من الحرائق التي شهدتها بعض مناطق ولاية الكاف والتي خلفت أضرارا في عدد من مساكن الأهالي وممتلكاتهم. وقد تصدرت ولاية الكاف قائمة الولايات الأكثر تضررا من هذه الحرائق، تلتها ولاية باجة ثم جندوبة التي سجلت أكبر عدد من الحرائق خلال هذه الفترة. طالب المجلس المحلي بجندوبة الشمالية بإحداث فروع إدارية بالجهة لتقريب الخدمات من المواطنين والتخفيف من الاكتظاظ داخل المصالح الإدارية بجندوبة المدينة التي تشهد اختناقا مروريا يوميا. أعلنت وزارة التربية اليوم عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد. فتحت البوابة الرقمية الخاصة بالتوجيه الجامعي باب تعمير بطاقات الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي أمام جميع التلاميذ الناجحين في امتحان البكالوريا لهذه السنة. وتتواصل عملية اختيار الشعب الجامعية في هذه الدورة لمدة 5 أيام لتنتهي يوم 31 من جويلية الجاري. أكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح اليوم أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة داخل الوحدات السجنية لمجابهة الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة بما يضمن ظروف الإقامة والرعاية الصحية للمدعين. توغلت قوات صهيونية اليوم في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي جنوب سوريا بآليتين عسكريتين ودبابتين. وقد أطلقت القوات الصهيونية نيرانا كثيفة باتجاه الأحياء السكنية دون ورود معلومات عن وقوع إصابات. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه وتصبحون على خير.
2: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية إذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج تاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: نواصل مستمعينا الكرام في جزء البرنامج الثاني. يلا دكتور نرجع معك نكمله مع زاوية بو مخلوف. يظهر لي شنو المزال فيها تو باش نحكوا شويه على
1: زاوية بو مخلوف. وقلنا راي هي معناتها شبه تأليف في زوج مستويات. مستوى يعني مادي هندسي معماري. فيها

0: وسير بلوزير بلون وما بيناتهم الضوء، يعني تصويرة رائعة.
1: ايه؟
0: تشوفها مع شو هو سيدي ظهرت الستوب بتاع الوحدة بتاع تونسير بتاع بتاع بتاع تونس. يعني فهمتوا ليه ماشي بالضبط مش الريزيرفي بالضبط، يعني ناخذ تذكرتي. وشو بو مخلوف روعه
1: روعه،
0: مش مش نقول لك انت شيت
1: تحس اكل احساسك
0: بعدها حبت يو بلوس كونسول مو بلادي ومدينتي وحبت فهمت. عاد بو مخلوف قلت لك من الناحيه الماديه هو نموذج، ومن الناحية الطرقية والإنشاد ومالوف وكل المدحات هذيك كله هو ثانا كيف كيف تأليف ما بين ما هو أندلسي وما معناتها من المغرب ومن أفريقيا ومن تونس ومن يعني حاجة رائعة معناتها بالحق يعني. وهذا ربما من ميزات تونس أن بلاد معناتها جاها برشة طيارات وتخلق تونسها
1: صحيح.
0: يعني
1: صحيح.
0: تونسها بقوالب خاصة بها فهمت.
1: بو مخلوف كذلك ما بقاش معناها مجرد الزاوية، معناها لوجوده هو توجدت الأسواق وتوجدت
0: ايه طبيعي معناته هو منشأة تكمل يعني جملة، لأن بكري المدن المحصنة والمصورة واللي بأبواب وكذا ديما تعلوها قصبة فيها معناتها الحامية وتحتها معناتها يكون الجامع الكبير بتاع الخطبة وحوله تتكون يعني منشآت ذات صبغة مركزية، لأن المدينة باش تتعرف
1: ذات صبغة مركزية.
0: اي مركزية ايش معناتها؟
1: إدارة مثلا؟
0: لا لا لا لا لا لا هتوجهوا فيها شو موجودنا ثم الحماية العسكرية ولا لا، وتحتها معناتها الخطبة اللي هي تتضمن للخليفة العثماني هذا المربوطين ببعضهم باش يعني مش حاجته حاجته بيقولوا الله منصر سيدنا معناتها ولا لا. ولكن بكل الرمز هذاك تتكون وراه معناتها الحمام اللي هو لونتي شامر ذاك ضروري معناتها
1: الحمام والجامع
0: كما في بن عنين حمام وجامع ثم حول هذاك تتكون مرافق خاصة ما يسمى بالقيصاريات هو الأسواق المختصة يخلص عليها معناتها الحاكم وذاك يقول سوق الربعة وإلى آخره، وكل سوق عنده اختصاصه سواء صناعة أو تجارة أو فهمت كيفاش.
1: قيصريات علاش تتسمى قيصريات؟
0: ما هي الخطر هي من قيصر يعني الأمبراطور بكري هو كان يستخلص معناتها
1: أي أي أي
0: جوا علاش يقول لك معناتها الصنع بتاع جمع عقبة يقول لك من القيصرية معناتها فهمت كيفاش أي يعني هي
1: شوف كيفاش العلاقة معناها تربطت بين التسمية وال
0: ثم طبعا تلقى بعدك القيصريات وكل أسواق وكان تسكر كل شيء ثم معناتها ورا زاوية لأن ثم طريقة هذه العيسوية عند جنبها يبقى يقولون احنا وكالة تاع الزيت من هنا مقهى وراها مدرسة ثم نهبطوا شوية اللوطة نلقوا دار البي فهمت. وبعد تلقى فينا دارنا تحتها كان دار جلد هي موجودة في توز دار جلد.
1: أي وين موجودة هذه؟
0: وانت هابت معناتها من دار السيتي للغريبة بتاع اللي هو هذيك دار جلد وكل حوم هذيك كانوا سموها حوم تهل اللربس الوالي اللي عمرو الكيف ابتداء من القرن السادس عشر وجدوه هما أهل اللربس لأن اللربس هي اللي كانت العاصمة عاصمة الإسلامية بتاعنا كانت
1: اللربس
0: والعلماء الكبار اللي طلعوا بلربس بما فهمش أبو جعفر هذا
1: اللربس جعفر الأربوسي
0: يعطيك الصح
1: اللي هو معناها أبو جعفر في سوسة
0: هي هذاك أبو جعفر هي أكيد تقول يا ربي ترجم شوي
1: أبو جعفر ماشي معناها من اللربس
0: قال لي مثبت سي محمد كانوا عملت له عاملة خير
1: وزير السياحة سابقا
0: اي ما جددش عليه قلت له ربنا انا بالأربس ابو جعفر بتاعك
1: ابو جعفر الأربس
0: كان معناتها مرابط كبير يدافع على كل منطقة ذيك هو ابو جعفر القمود هاو الاخر من جامودة.

0: ايوه اي مرابطين غاديك اللي انا كانوا بكري يهجموا علينا في البحر ويختطفوك الصغار ولا البحارة ولا كل واحد ويبيعوهم في الاسواق فهمت كيف. وبالتالي كانت الناس ترابط بما فيهم العلماء يا هذاك علاش يقول لك الاربطه رباط سوسه رباط المستير فهمت يعني موجودين الاربطه معناتها
1: بالضبط
0: سلسله كامله معناتها تعاملت من وقت الفتوحات الاولى ثم مع الغالبه بالخصوص وبالتالي نرجعوا قلنا ابو مخلوف اللوطه ثم قلنا دار البي دار البي تو نحكوا عليها بلاد في بلاد دار البي كانت شيء كبير سي وهذيك ثانية من اكبر الخسائر اللي عرفتها الكيف هي دار البي تو في نادي الضباط كانوا كل العالم هذاك كله كان صباط كبير يعني صباط دار الكي هذاك اللي الوعده عشر مرات هذاك العلو في
1: فما صبات اخر
0: هذا هو صبات دار البي
1: كان شيء تسمى صبات هذيك
0: صبات معناتها بارامون هو
1: اللي في راس العين هذاك وين دار
0: الكاهي
1: هاك المدخل هذاك الصغير
0: هي هذا صبات
1: تسمى صبات
0: للظل والناس اللي كانوا بكري في المعمار الاسلامي يعني وقت تكسب منه ومنه تنجم تعمل ما بيناتهم يعني
1: صبات
0: وقت صبات هذاك تسمى علو معين يبدا واحد راكب فوق صح
1: بالضبط
0: ما يلزمش بس الواحد بتاعه
1: يتعدى مرتاح
0: هكاك فهمت ذاك الفضاء العموم والفوق ذاك يصبح فضاء خاص فهمت بالنسبة للإنسان يملك منه منه ذاك فتاوي معتها قديمة وكذا وكل شيء وعملت المدن ثم بالخصوص كمان ونرجع هنا ما قلناه الظل
1: الظل وأهمية الظل معناها
0: معتها مدن معتها لو فكرنا باش وقلنا كيفاش وقت فرنسا دخلت على الجزائر بدات تعرفك لي بورتيك كل فهمت وعملنا نحن تجربه معناتها هنا النهج هذاك اللي يطلع نتاع الشارع فرحت عشان فهمت كيفاش يعني الظن
1: هو ريت معناها تصديقا لقولك دكتور ريت وقت اللي تبدا معناها درجات الحراره 40 وين توصل لك الصبات هذاك تحس بنسمه اخرى مختلفه تماما بالحق راه
0: وحاجه اخرى سي كمال الأصول ريبيه وقت لي لأن نحن في فترة معينة وقت لي استعمرونا يعني اقتلعونا في نفس الوقت من عاداتنا وتقاليدنا ومنها العادات والتقاليد اللي حتى وان تبدأ بكري قليل تجب تبني
1: هو
0: مستحيل
1: باش يتسمى استعمار هو معناها لأنه الاستعمار درسنا معناها في الفترة متاع معناها درسونا حضاريا ودرسونا أدبيا وفكريا وعاداتنا وتقاليدنا كل شيء معنا
0: بكري كانوا يبنوا بالتراب والتراب بعدها كان يكسر حدة السخانة ويعملوا الحيوط عريضة ياسر
1: صحيح
0: كان برد بعدها
1: ما يتعداش البرد
0: كان كما تو
1: سخانة
0: كيزور اليوم نسمع في جماعة الجنوب قالوا أعطونا الضوء بليش على الكليماتيزور تتصور معناتها تو كيدي جنوب يعني يصير متأقلم مع السخانة ومع الواحد كذا ولكن اليوم وقت اللي يبني هو بك بكليزور اللي هما نو سولمون دي برودوي انرجيفور يعني باش يتصنعوا استعملوا ياسر انرجي هكا لا طاقة كبيرة ثم هما في حد ذاتهم معناتها وقت اللي تضرب فيه الشمس بعد يعني 4 ساعة يسخن من داخل فهمت
1: سيرتو
0: الضلات وكل واحد فهمت
1: صحيح
0: يعني
1: حتى الأسقف في حد ذاتها معناها الأسقف هذه اللي نعملوا فيها معناها في البناءات متانا اللي هي جالبة للبرودة وجالبة للسخانة وعد معناها كان جد معناها بطرق أخرى
0: شو أنا درست الموضوع هذا بكري كنت وقت اللي عملنا صيانة المدينة وحاولنا نعيد الاعتبار إلى برشا مواد بناء إنشائية قديمة تقليدية جربت وقت اللي معناتها عملت حظيرة القصبة عملت فيها برشا ورشات وكونت برشا شباب على الأشياء ذي
1: مهم جدا
0: وإيه معناتها عملنا برشا أشياء عاد شوف أنت تاخذ عرض 50 سنتي برك وتشوف وش كي تضرب الشمس من برا وتدخلك السخانة لداخل هكل ثم فارقك المكونات بتاعك الجدار ذاك
1: أكل 50 سنتي ذيك تختلف صح. المكونات
0: متاعك يا بنيب شيحك السمان يجور تتعدى حتى إذا يجور منقوم كل شيء تتعدى بعد يعني تقول ساعة ساعتين سفني يدخل لها الوحيد
1: بالضبط تسخن
0: المواد اللي هي فيها إنيرسي فيها شبه بلوكاج كيما التراب تضرب باش يسخنك تراب يحب لك
1: الا نهار وفاق
0: اي هكا الديار العربي تول اللي يحتموه بالديار العربي المدبس كله يلقوا ديما الفريشر يلقوا ديما
1: اي معناها هذا خاصه في الرياف نلقوه معناها
0: اي وانت توك تمشي تشوف عماره الجنوب في الدوابيس هذيك والمغاور
1: ماتماتا
0: اي بالتجارب تاع السخان شو تقول لي انت نعمل كليماتي
1: لا هاو عندنا معناها نحن في الرياف نتاعنا قبل كانوا يعملوا شو يسموها الكيم ولا
0: المعمرة
1: صحيح
0: النوالة ولا
1: النوالة وغير إيه دكتور معناها كان بأبسط الأشياء
0: كان يضرب الطوب
1: الطوب صحيح
0: طوب شيء كبير طوب هو غرقة شوية بن وكذا وكل شيء وقوالب وبعد يبنوا بها كما اللوجو طبقة كل واحدة وانا شفت ناس بنت عن جنبك الكيام القديمة من وديار في المقيال يهربوا لك
1: يهرب لك
0: بالضبط فهمت فهمت شيء كبير ثم الاقتصاد الله يشوف كل حكاية معتها اللي لتو نتأسف عليه انا وقت اللي مشيت قريت عام في اختصاص معين في بروج
1: بلجيك
0: اي حول ما يسمى بسيادة المدن العتيقة وإعادة التأهيل إلى آخره أنتر أنتر اكتشفت حاجة ما كنتش نتصور خلاص
1: اللي هي
0: أنه عنا مهندس عبقري كبير مصري اسمه حسن فتحي أمريكا استدعته باش يعمل لها مطار في نيو مكسيك يبني بالطوب مدينة كاملة اسمها القرنة هذية بعد وقت مش يحولوا كل واحد ومش يفيد السد بتاع الواحد بعد وبعض المدن منهم مش يبنوا بالطريقة كذا مهم جابوا السيدة ذي عمل معناتها قرى كاملة بلوا وعملوا أشياء
1: رائعة
0: وكتبوا كتاب تكتب باللغات الكل ما عدا العربي اسمه كونستروير افيك لو بوبل البناء مع الشعب بأقل التكاليف
1: صحيح
0: أنا هذا اكتشفته في بروش يعني من التشغل فضايح أنا عربي معناتها اكتشفت تراثي في الواحد صحيح لأنهم هم منتبهين أكثر مننا نحن
1: أكيد
0: مرة يا زمان ويا زمان رجعت أنا هنا في اجتماع مع في الولاية ولي اقترحت أنا قلت يا مش ساعتين يبنوا في الشريشي مش يبنوا دار ثقافة غاديك قلت يا ما نعملوها بالطوب كما عمل تلفت لي الولي قال لي سي معندق تحبنا نرجع لتالي باهي لا توسكت برا يا زمان ويا زمان بعد 20 سنة يجيبوا مهندس بلجيكي بسويسري والاخر اسباني باش يبنوا لينا نفسك الدار هذيك بالطوب قلت لهم الغرب يا ميلينا نحن
1: بتاعنا
0: تعرف هذه ما يسمى الحقرة الذاتية
1: صحيح.
0: لما انت تحقر روحك وما عندكش هك المستوى وك النضج هذاك انت بيدك تخر بيتك لانك تصبح تصرف هكاك ببهابه
1: أيوة وماشي في ولا معناها زيد صحيه اكثر معناها
0: طبيعي بيصير التراب والتربه والوحده شيء كبير
1: تبن وغيره هكا معناها تكون خلطه رائع
0: انا جربت معناتها بريت وشيء كبير
1: صحيح به اش مازلنا انا ما نعرفه تو على ابو مخلوف
0: ابو مخلوف يزك تعرف اللي الحومه هذيك كانت فيها اجواء سواء موسميه كانت تقام فيها الزرد وتجي الناس تجيب العاده وتزرد وتوعد والوعدات والوعدات يعني
1: الوعده رايمه
0: مش لعب تكون يوميه يجي من الريف جيبها وجاب دجاجه وجاب علوشه وجاب ونحن نجيب الحمد لله والخبز والكشتي
1: والحم موجود
0: انتم
1: شيخين وانتم صغار معناها عديتوا الصغر نتاعكم الكل ببلاش
0: ببلاش كل شيء حتى منا شوف لك حاجه عملوا غاديكا في الحامة الاتحاد النسائي في بدايته كانوا يعملوا كل بلايز والسراول يعطوها لنا بلايش. فهمت كيفاش؟
1: فهمت؟ شختبوا بلايش معناها
0: بلايش معناها عشنا بالبلايش معناها بالرغم اللي مناشها يعني أغنية ولكن مستورين الحال وليه الفايدة كنا نحبوا القراية نحبوا نتعادوا في القراية في الثقافة في التجاوز بتاعك الأوضاع الاجتماعية اللي ولدنا فيها. فهمت احنا عشنا نهبط الرأس العين نجيبوا الماء الصيف نهبط نطلع أربع أصلة بابا يعطيني أربع دور
1: عشرين فرنك
0: على كل ستل دور
1: عشرين مليم ولا عشرين فرنك
0: فكر وقت ذاك فرنك بزين
1: فرنك
0: أي بعد ولا المليم
1: بعد ولا المليم يعني تعريب
0: أي فهمت كنت تسكر بتاع السينما معناته دو جرون فيلم نهار لحد بمية مية معناته عشرين دور
1: وقتاش هذايا؟
0: الخمسينيات
1: أواسط الخمسينيات الستينيات
0: الستينيات بدأت الأمور تبدل شوي نحن الجرون تاكسيدون الحادث الكبير اللي هو قلب المجتمع كل عام 69
1: عام 69
0: تبدلت
1: لي الهدي نويرة مع الهدي نويرة
0: وكنا مع أبو صالح وكانت الفكرة فكرة بناء الاشتراكية. أنا حليت عيني بعد الدولة الوطنية والدولة الوطنية كانوا يشرفوا عليها زوج أطراف كبار
1: أي.
0: الحزب الدستوري ولو كان بتبرجوا وخاصة النقابة لأنه كانوا بتحالف مع النقابة وكتحالف ذاك فرض سياسات اجتماعية عديدة في المجتمع.
1: كان تحالف طوعي وإلا كره
0: هو خلق لظروف خاصة فك الوقت اللي الزعماء بتاع الحزب بورقيبة وبن يوسف تعاركوا عام 54 وبالتالي الأخرين رجحوا كفة بورقيبة في مؤتمر صفاقس عام 55 من ثم
1: نقابيين
0: عاشور وبعد أحمد تليلي ولو كان أحمد تليلي بعد قام ضد بن صالح كيف كيف وكان هو رئيس النقابة وبعد قام ضد. فهمت كيفاش إلى آخره يعني النقابة كان عندها دور كبير ياسر ياسر ياسر يعني في تعديل سياسات الدولة نحو الطبقات الوسطى والفقيرة والكلام. فهمت كيفاش هاب جدا ومشات الأمور هكاك حتى تدخلنا في سياسة بتاع التعاضد ذي والاشتراكية أو ترانس يعني بهيش هيئة ما حضروش لها إطارات تعملت يعني أكثر منها سياسوية منها يعني استراتيجية يعني كانت تنجم تبني اقتصاد بديل أو بدينا نرجعونه تو مالا الشركات الأهلية ذي هذيك هي فهمت التعاضد هو الناس الضعاف ينموا بعضهم بحرية ثمش بيروقراطية هي وشي لهلك كتنجم البيروقراطي يعني مالي الأرض يبدو يخدموا الواحد وكذا وينزلوا فوقهم يعني مسؤول جايبينه من الواحد ما عنده حتى علاقة بالفلاحة وكذا وكل شيء وذيك أفشلت التجربة وبالتالي سياسة كاملة طاحت عام 69 وتبدلت الاتجاهات ودخلنا في ما يسمى الاقتصاد الحر هذا
1: باش ما نضيعوش برشا باش نبقوا معناها شوية في حمض بومخلوف وبعدها ننتقل لمعلم آخر أكثر كذلك تفاصيل بعد هذا النغم.

0: الكاف.
1: نرجع في ما تبقى من الوقت، نرجع معك دكتور. كنا نحكي على أبو مخلوف، حكينا على الأسواق، حكينا على تو نحكي على ما الروحانيات اللي تحركت
2: إيه الروحانيات موجودة احنا
1: بالمكان في حد ذاته.
2: هو أولا صاحبة الحلت هي مركز ما يسمى بالطريقة العيساوي، معروفة الطريقة العيساوية، حكينا بعضك هي عندها انشاد وعندها معناتها مدايح وعندها طقوسها وعندها وعندها وعندها، هذيك في حد ذاتها شيء كبير، وثم معتقدات، ثم ناس تعتقد وتوصل حتى معناتها، وقلت لك لو ذاب الحداده ولا مثلا الناس الصناعيه ولا كذا، وثم الناس اللي جهه بالاحواز يجيبوا الوعده فهمت، ويذبحوا غادي ويزردوا الى اخره، يعني حاب يقول يعني مكان يعني مقدس، مكان تعتقد فيه الناس في الشيخ بتاعه في السلالة هذيك ويتبركوا بهم إلى آخره، وهم يلعبوا دور ثاني معناتها لأنه مربين بطريقتهم ويضمنوا خدمات اجتماعية معينة إلى آخره إلى آخره. هي نوع بتاع كما عندنا نحن اليوم المجتمع المدني وناس ما غير لا، ولكن منظم الروح باش تقع تكافل، وفي نفس الوقت ثم أجواء وثم روحانيات وثم وثم وثم، هذا هام جدا. وكانوا بكري قيموا المحسوب ما يسمى الموسم كما القدرية، موسم هو مهرجان بالحق، يعني يتلموا أكثر ما عندهم يتلموا مع بعضهم في نفس الفترة، وحكيت لك مرة قلت لك وقت الجاي كيفاش يبعثوا جي الناس مع تخدم
1: الفكرة هي في حد ذاتها
2: وتخدم ثم معناتها تقول تكامل إلى آخره. برا يا زمان وجا زمان بقات شكل البطحة هذيك والبلايصة هذيك هي رمز أصالة الكاب، لأن كان غاديك الشيخ صاحب البصرات ويحكينا عليه كيفاش كان يلم المالوف، وكان هو شيخ من الشيوخ العيساوية ثانو، وكان خميستر نام في بدايته معناتها من العيساوية، يجي مع فرقة منزارة الهناوي كانوا يتبادلوا ياسر، يمشوا عيساوية كيف كونوا عيساوية سوقهراس هاي مناسبة مش سلموا عليهم فهمتوا، وإحنا ومشينا لهم غاديك يشوفوا ويتبادلوا معاهم وكذا معناتها فهمت، يعني عيساوية الكاف يمشوا لسيدي عمر عبادة، يمشوا عندهم فروع كما قلنا في بنزرت في تونس إلى آخره، وبالتالي كانوا عندهم ما يسمى فن الرحلة والحج وكذا، والانفتاح على الآخرين كانوا يجوهم الشيوخ
1: تمزج الاجتماعي بالديني بالثقافي،
2: يجوهم من المغرب يتفقدوا الطريقة. أنا تصويرة عام 1924 الشيخ الكبير معناته اللي هو وارث معناته الطريقة في مكناس يجيهم يزورهم هنا ويتبركوا بيه، شفت توا ذاك الكل عالم عالم ومبني بحس رهيف وبخيال
1: فيه من الروح معناها الكثير
2: صحيح معتقدات تعمل ثقافة معينة إلى آخره. هذا أبو مخلوف. ثم كان عامل فكل تحت التوتة هذيك وجو التوتة،
1: وقلنا التوتة هذيك جاية من زغوان
2: وكذا، والتوتة عندها قصة بتاعك كونها عندها رمزية فهمت كيفاش إلى آخره
1: صحيح.
2: وكانوا يعملوا الحفلات غديك في الصيف، يقعدوا يعملوا شوية فهمت، يعملوا يفرشوا الحصر غادي برا ويخرجوا للنسبة للهواء.
1: كان فم الحكواتي معناها الموجود ولا
2: ما عندهمش حكواتي، عندهم شيوخ عندهم طقوس محترمة ياسر وملتزمين بها، مش صعب رو العيساوي ما تنزمش تسمح لنفسك بتصرفات معين فهمت. وثم طبعا يعني المكان ذاك تسمى على سيدي أبو مخلوف وعلى المالوف وعلى الفن والموسيقى، وما هوش محط صدفة أنه بعد زمان يعني برا يا زمان وجا زمان كي ردينا وسمينا أبو مخلوف سمينا المهرجان بتاعنا سميناه على اسم سيدي أبو مخلوف. هام جدا، يعني اليوم مدينة الكاف تحمل مهرجانها متسمي على أبو مخلوف فهمت كيف؟
1: هذا هو معناها
2: اعتراف لك الرصيد الفني
1: بالضبط رصيد الحضاري والوجداني صحيح
2: يعني كيقولوا مهرجان أبو مخلوف. ثم خير من هكاك أولاد أبو مخلوف
1: بالضبط الفرقة الشهيرة معناها
2: يعني عملوا لما حال أخذوا اتجاه آخر يعني اختلف على
1: الأغنية البديلة على الأغنية التقليدية معناها هي عندها ظروفها اللي نشأت فيها هي
2: في زمانها وكانت لهم في فترة معينة صولات وجولات
1: أكيد
2: وبلغوا معناها صوتهم في ظروف معناها سياسية
1: كانوا يقلقوا برشا معناها النظام
2: كانوا تقبلهم الجامعات والكامبوس
1: أغنية الملتزمة معناها
2: وبالتالي اسمه مخلوف ناصع
1: صحيح
2: سواء من رمزية الزاوية وتشكلها في
1: صحيح.
2: مشهد
1: صحيح.
2: العبراني لمدينة الكاف ترمز إلى أصالة مدينة الكاف وذوقها وتصورها وذاك علاش تغيظك وقت تبدأ تتشقق
1: أي بالضبط هذا اللي باش نحكي لك عليه تو معناها واقعها ما يعكسش تاريخها العريق معناها
2: وذاك علاش نحن مش نباهي
1: مش نباهين مع تراثنا مش باهين مع
2: خاطر ما
1: تزيد مع تاريخنا
2: تزيد بيا شوي القدام ولا مش
1: نباهي لا ما نزيدوش القدام باش نوقف في مهرجان ابو مخلوف كنت من المؤسسين نتاعو دكتور
2: اي نقول لك كيفاش تاسس
1: اي قول
2: التحدي اش معناتها التحدي نحن في الكيف هنا نمشوا نصيفوا في تمرق
1: اي عادي معناها باش نوصل للبحر
2: ولكن تبرق في كل وقت هذاك تشهرت بي اكبر مهرجان اسمه جو نو في با بروزي ديو تاع تبرق مشهور هذا بن حسينك نركع عدي ليه الفيديو بعدها غديك تلقى الفنانين الكبار الملتزمين في العالم الكل جامباز ولوفيري والناس كل تجي غديك وبليش الحفلات الكل والسكنه في دي بايوت يعني رخيصه ثمش حكاية وتلة وعاملين الجامعة صيفية أنا معناتها كان عندي فيها أستاذ كبير اسمه عمر السعيدي الله يرحمه أستاذ جامعي معروف من حجم جعيته وطالبي ونشراوي وعمل معناتها جامعة وحاولوا باش يلبوا معناتها النخب بتاع الشمال الغربي باش يركزوا بهم على رؤية جديدة للتنمية وكذا يعني كانت رؤية كبيرة ياسر وهي في حد ذاتها نتيجة ثورات بتاع بيس 68 إلى آخره وكبت معناتها الحراك بتاع الطلابي والشبابي وكذا وكل شيء وإحنا هنا من 75 كنا يمشوا جماعي يغنوا في في في في تبرقة ولينا ساعتها عملنا مجموعة.
1: خلى عبد الحليم غنى في تبرقة
2: قبل الستينيات وش اسمه فنانين بصارة حتى أظن فهد بلان بعد ما برشا غنوا فيها كانت مشهورة هذي المهرجان القديم القديم وبعد جد بل المهرجان هذي الشباب اللي هو بديل
1: يعني
2: كان ثم حاجة امتازت بها تونس فك الفترة ذيك هو البديل
1: الثقافة
2: البديلة كناش ناس قانعين يعني تطور تونس وعملت قفزات نوعية
1: صحيح.
2: ولينا ننظروا نظرات أخرى
1: صحيح.
2: ثورية ولكن مبنية
1: ثقافية فنية فكرية
2: مش الهدم للهدم ولا النيهيليزم هي نكون كذا أعطينا البديل قلنا وعطينا البديل وخلقنا في الكيف هنا ثقافة بديلة يعني كانت الثقافة السعيدة بتاع الدولة وبتاع ولكن نحن وقت دخلنا بك الأشياء ذيك بدنا أهم عنصر ركزنا عليه في الوقت ذاك هو إعادة الاعتبار التراثنا
1: أيوة
2: هب جد
1: ممتاز زين
2: مكانش هذا ولينا رجعنا هاي تو الناس كل تغني في الغناء الكافي
1: صحيح صحيح
2: أكون لا مكانش هذا كان مكرم أنت تكيش الحكاية
1: ذي
2: مركزين على المألوف وعلاش يغنوا ولاد بو مخلوف على المألوف وكذا وكل شيء يعني فهمت كيفاش وتبدلت برشا رؤى انا ساعتها في الاثار خدمنا الاثار ورممنا وحليناها للجمهور وهذيك كانت مسكره كانت جامعه كبيره وتهجرت تربت بقيت هكاك رديناها ولا فضاء موسيقي كل فندق ولا فضاء للطفل دار الطفل
1: اي وتبعث مهرجان ابو مخلوف
2: اي تبعث مهرجان ابو مخلوف في بالضبط جويليا 76
1: معناها توا قداه يعمل 50 سنه
2: اي 50 سنه بالضبط هذه الخمسينية كان بالضبط.
1: أيوة.
2: في جويلية
1: هو 56
2: هو بدأ بالضبط، وقلنا 75 بدينا نمشي تبارك وكذا. فهمنا في مي أفريل 76 حلينا البازيليك، عملنا فيها سكنا بينه كولكتيف. كولكتيف هذه وشو؟ نلموا بعضنا عشية السبت، الناس اللي عنده آلة موسيقية وكان يجي الناس وكل تغني، الناس وكل عاملة جو وكذا. مشينا مدينة، مشينا هذا نهار السبت، مشينا عند جنبنا جماعة العيساوية الشيوخ يقعدوا غادي يسهروا مع بعضهم كل شيء، وما عدتش إلا لبيت. قلنا لهم علاش ما تردوش لبيت؟ هي ايش بيه؟ لقاو جو عشيت الجمعة ولا رجعت لبيت بتاع العيساوي. عندش الجمعة والسبت مش قالين لحد خصصنيه للطفل. جينا الوكالة هذيك تاع ابو مخلوف نظفناها رجلناه وجبنا واحد ساعتها من كندا اظن اسمه ريك ولا حاجه كيما ولا والله نسيت اسمه. جي غاديك يعمل فك العرايس الجيون ولا الدار ثقافه بتاع الطفل تنشيط الطفل
1: دوما يعني العملاق اي
2: اي ولا الحي هذاك الجمعه
1: والسبت وحد معناها
2: الى حين ان وصلنا للجويلية. وقت وصلنا للجويلية فك الوقت ذاك اللي عوض سي منصف السويسي الله يرحم هو كمال يعلاوي.
1: كمال يعلاوي هو
2: ومعها رجاء سميه لي تيانا الراجحي والهادي بو معيز هذا من جهة الفرق ونحن معناتها من جهتنا ثم عبد الرزاق الغرياني عزيز بو علام وتلمينا وأقمنا مهرجان بو مخلوف. في البداية فوق الحصر ما عندناش حتى الكراسي ما عندناش، الناس اللي قاعدة فوق الحصر رصيد الكل لمينا له 300 دينار.
1: 300 ألف.
2: إيه
1: فك الوقت ذاك 300 ألف.
2: تي مهما كان وكانش
1: عن
2: وقلنا من المبادئ بعد هو إعادة الاعتبار للتراث الموسيقي الجهوي. الفرقة بطبعها أمورها ماشي فرقة المسرح والغناء الملتزم
1: هذا مهم جدا.
2: ولد بعدها ما عادش وولينا منهم قصائد. أول قصيدة تغنت غناها خالد شقرون ومحمد الشنوفي اسمه لزميلنا المرحوم محمد الزربديني اسمه نحن البركان اللي يغرك سكيتنا على ثورة الشباب.
1: كانت كل الصفحات هي ارتدادات معناها لواقع معين معناها
2: صفحات مجهولة من تاريخ مع برشا ناس
1: باش ما نضيعوش برشا معناها تو دكتور وانت حليت لنا الشاهية. الجمعة جاي نبدو حديثنا على مهرجان بو مخلوف شوية تفاصيل زيد تحضر لنا شوية تفاصيل معناها وبإذن الله معناها نلتقيك بصحة جيدة إن شاء الله. استحفظ على لياقتك البدنية
2: باش نتوج نشد بلاصتي
1: ونعمل مارش نوصي كان على المارش. باهي دكتور شكرا ليك على ما قدمت لنا في حصة الليلة ممتازة جدا. الأسبوع القادم بإذن الله في مثل توقيت هذه الليلة نلتقيكم في برنامج بين ثنايا الذاكرة. شكرا لك لأسعد وكامل الفريق العام معنا الليلة. تصبحون على خير.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

عيش السهرة عيش السهرة مع أمن الخليفي.

لطيفة العرفاوي نساء الجمال اللي باش نبداو بها واحنا نقول لكم نساء الورد والياسمين والفل على كل المستمعين عبر موجات راديو الكيف. اليوم معكم أمير الخليفي من الاستوديو المركزي، زميلي نبيل الشيخاوي باش يكون معنا في ربط مباشر من مهرجان بيجا. نسلم عليه نسلم عليه توت ليكيب اللي معنا اليوم، كل مخارجين في عالكونسولات محمد بن أبو بكري في الغرفة الفنية المركزية، وزاد معنا الزميل كيف قلت عباس إجبابلية في الجانب التقني من بيجا. دونك ناس مراتي في العافية نرجو معكم.

0: رجعنا معكم مواصلين مشوارنا عبر موجات راديو الكيف ومواصلين مع زميلي نبيل الشيخاوي اللي باش ياخذ الكلمه توي ونقول لكم مهرجان بيجا في دورته 46 انطلاقه من اليوم حتى 5 أوت 2026. اهلا وسهلا بك نبيل، مرحبا.
1: أكيد هو مساء جمال ومساء جميل. يقع في مدينة بيجا في إطار الدورة 46 لمهرجان بيجا الدولي. ساعة الافتتاح اللي انطلقت تقريبا منذ ثواني. على كل، احنا في مسرح بيجا بحضور جمهوري محترم مقام بطاقة استيعاب المسرح اللي لساعة 22 جويلية هو عرض الافتتاح في الواقع الدورة 46 لمهرجان بيجا الدولي مع شهر زيد هلال. نعرف مليح البرنامج بدا اليوم في جويلية مش يتواصل إن شاء الله إلى حدود 5 أوت. عروض تونسية كبيرة برشا لأنه فيها عرض بيجا تغني إن شاء الله غدوة، أيضا فيها عرض هشام سلام يوم 29 جويلية، 27 جويلية شيرين النجمي. ثم تركيز كبير برشا على الفنانين التونسيين، إضافة أيضا لعروض مسرحية وعروض للأطفال، وهذه بطبيعة برمجة اللي هي مباشرة لكل مختلف الشرائح العمرية. على كل، سهرية الليلة هي سهرية ترابية تونسية بمعنى الكلمة، لأنه سهرة الليلة مش تكون مع شهر زيد هلال، نعرفوها مليح اللي هي مغنية وملحنة موسيقية دكتورة في الموسيقى التونسية، نعرف مليح حافظة برشا على المقامات العربية، حافظة على التراث الموسيقي العربي، شاركت في عدة مهرجانات منها مهرجان قرطاج، مهرجان الحمامات، وشاركت أيضا بصوت تونسي في مختلف البلدان العربية مثل مصر والبلدان الأوروبية كما ألمانيا ولبنان. برشا يعرفوا في الواقع شهرزاد هلال بأغنية يا حمام الطارق، وأخيرا يعرفوها أيضا ببعض الألغام القديمة كما ألغام محبك وأيضا زادة مريم وعديد الألغام الأخرى. على كل، ما تطولوش برشا، طقس جميل، حضور جماهيري محترم، بداية الغم والوكبة بافتتاح مهرجان بيجا الدولي في دورته 46 والانطلاقة الفنية مع شهرزاد هلال.

0: شهرزاد.
1: شكرا
2: لك. هكا بتبيع البداية الموسيقية على حبك شهرزاد هلال.
1: واللي يسعدني كثيرا ان يكون موجود فيها انا ما عنديش برشا من جيب زعما حالي من الدوره هكذا محلاها دوره في بيجي كلها درت طرف الحرف ومشيت للسوق وكل شيء خارق وكل كيك البيضه والجبين وشفت حسيت محلاها برشا قداش نحبها قداش نحس بالاعتزاز يكون موجوده فيها. انا اليوم فرحانه برشا بلقائي معاكم ان شاء الله تتعدى سهريه مزينه برشا برشا برشا. يلا
2: احنا لمسه سحريه في الواقع هو التعريف ببيجه، التعريف بتراث بيجه المدن النباتي. خلينا هذا الركح لان نعرفوا برشا ضيوف وقت جيت فنانه في الواقع تقدم لوحه اشهاريه لمنتجات بيجه حاجه مزيانه برشا. لا نوصل احنا في ساعه الحكايه حاجه مزيانه. اهلا بكم.

برشا الزمن الجميل أغنية تلك عمري جات لها أيضا الفنان شهرزاد هلال في هذا المقطع الثاني نغمة الثاني في ساعة الليلة ساعة الافتتاح. أغنية تلك عمري كما قلت أغنية طربية رجعتنا لألحان محمد عبد الوهاب وحضور روحي متميز. ذكرتنا شوية بأم كلثوم كوكب الشرق. أنت عمري من كلمات أحمد شفيق كامل وتم إصدارها في سنة 64 ونعرف مليح من أجمل ألغام وألحان محمد عبد الوهاب وأجمل كلمات أحمد شفيق.

0: هو برشا المجال كبير برشا مجموعة مبين أغنية محلى الأسبوع
1: الأولانية عنوانها خلينا أصحاب والأغنية الثانية لمن الناس إن شاء الله يعجبوكم.
0: كما قلت بلوجة حلوة برشا محلالي الجبيل، رجعت شوي المالوف التونسي، رجعت شوي الأغاني المالوفين نعرفوها برشا اللي حنا سيد شطاع وتغنت بها فتحية خير وأمين إصرار في سر الحمامي. أيضا من الأغاني الجميلة برشا ترجع بين السبعينات حب يتبدل الجد الفدان هاني الجويني واللي كلمات على الدعاجي، رجعت شوي الكلمات التونسية والتلحين التونسي مع الهادي الجويني، ثم أغنية أول نظرة درباني التفخيف الموسوعة التونسي الهادي الجويني. نواصل مع الأغاني السنجل الآن للفنانة ليلى اللي صارت في صالة افتتاح شهرزاد. تهلا.

عيش السهرة عيش السهرة مع أمن الخليفي.

0: نرجع من جديد لمهرجان بيجا الدولي في دارتو 46 وفي الافتتاح مع الفنانة شهرزاد هلال في نقل مباشر مع زميلنا نبيل الشيخاوي. نمشي ونعيشوكم أجواء مهرجان بيجا حتى نصف الليل.
1: مرحبا بك يا مرحبا بكل سادة المستمعين في طرف افتتاح مهرجان بيجا في دارتو 46 داخل هذا المسرح المباشر في الواقع في دور الشرقي لمدينة بيجا. دور 46 بتباع حملة الطابع التونسي وشهرزاد هلالي في الواقع حملة الطابع الطربي والتونسي والمالوف. تدرج ربما في الإيقاع

رجعتنا شوي للذاكرة، رجعت شوي لسيرة الحب، رجعت لبص جميل عزيز، كلمات جميلة وألحان بليغ حمدي نعرفوا مليح. الأغنية ذي كانت أحدث موجة كبيرة برشا في النغمة الطربية، وتغنت لأول مرة مع أم كلثوم في 1964 في مسرح قصر النيل. والآن شهرزاد هلال اختارت النغمة الطربية في الواقع أنها تقدمها للجمهور الحاضر، لأنه لاحظنا أن الجمهور الحاضر في الواقع ماهوش جمهور شبابي كبير برشا، لكن جمهور عريق، جمهور ربما يحب المدرسة الموسيقية القديمة، يحب شوية طربي، يحب شوية مألوف. اختياراتها كانت موجهة في الواقع الجمهور الحاضر وللشرائح العمرية الحاضرة في هذا المسرح. بذكر المسرح يقع في شرق باجي، يتسع تقريبا 1500 متفرج. طاقة الصعاب والليلة ماهيش ملآن بالتصورات اللي كنا ننتظروها، لكن نشيدوا أيضا بحسن التنظيم، ونشيدوا أيضا بالجو ربما الطربي الممتاز اللي نعيشوا فيه في باجي في هذا المسرح. في طرف افتتاح مهرجان باجي الدولي.

0: اوكي هذه راهو فيها كلمه نحب نسمعها منكم انتوما
1: كسهل ماشي صايب
0: قول هكا كلمتك بالعربي لحبك فهمتوها توما تراها نسمعها كلمتك بالعربي حبك
1: باش نقتنع.